0: has started to be restored in Iran after what's been the longest-running national internet shutdown ever recorded worldwide. The Iranian government cut access following the launch of US and Israeli attacks in late February. Officials said the aim was to prevent surveillance, espionage, and cyber attacks. Meanwhile, Iran has denounced US strikes on Iranian targets as a sign of bad faith, while negotiations towards a possible deal to end the war reportedly continue. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: قطاع في لبنان والجيش الإسرائيلي يتقدم خارج الخط الأصفر جنوب لبنان ونتنياهو يتحدث عن سيطرة على مناطق استراتيجية. نتنياهو يعلن عن استهداف محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح المسلح لحماس وتقارير إسرائيلية تؤكد نجاح عملية الاغتيال. مصادر سكاي نيوز عربية تتحدث عن تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران وتقارير تؤكد أن الإفراج عن الأموال الإيرانية هو آخر نقطة خلاف جدية بين الطرفين. حجاج بيت الله الحرام يقضون ليلتهم في مشعر مزدلفة وذلك عقب أدائهم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات.
2: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
1: أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعميق العمليات العسكرية في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة على الأرض في الجنوب وبات يسيطر على مناطق استراتيجية. جاءت تصريحات نتنياهو عقب توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في جنوب لبنان وتجاوز ما يعرف بالخط الأصفر، وهو خط الترسيم الذي أقامته إسرائيل على بعد كيلومترات عدة داخل الأراضي اللبنانية عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في 16 من نيسان أبريل الماضي.
3: بتوجيه مني ومن وزير الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال، وبالتوازي نبذل جهدا وطنيا هائلا من أجل تطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد الطائرات المسيرة المفخخة. نحن ندعم ونشيد بقادتنا وجنودنا الأبطال، إنهم موجودون في عمق الميدان، نحن نثق بكم.
1: هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 31 شخصا في الغارات الإسرائيلية يوم أمس الثلاثاء. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر إخلاء عاجلة شملت مدينة النبطية وعدد كبير من البلدات في البقاع وجنوب لبنان. وشن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على مدينة النبطية ومحيطها بالتزامن مع قصف مدفعي طال مواقع عدة جنوب لبنان. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استهداف محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، بينما تحدث مصدر أمني في غزة عن تعرض حي الرمال في مدينة غزة لقصف مكثف. وقال مكتب نتنياهو إن الهجوم نفذ بأوامر من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع في غزة لهذه الغاية. وبحسب البيان شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر، وتم تعيينه قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل أيضا في غارة إسرائيلية قبل أسبوعين. من جهتها نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن عملية اغتيال عودة تمت بنجاح. عاد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى طهران بعد مشاورات مع مسؤولين قطريين في الدوحة. وأفادت مصادر عسكرية مصادر لسكاي نيوز عربية بأن الزيارة كانت في إطار التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن رفع الحظر عن الأرصدة المجمدة، وأن طهران ترى أن الزيارة كانت موفقة، مضيفة أن إيران تصر على رفع الحظر عن النسبة المتفق عليها من الأموال المجمدة، وتعتبر ذلك شرطا أساسيا للموافقة على بقية التفاهمات. بدورها قالت وسائل إعلام إيرانية إن الإفراج عن الأموال المجمدة يعد آخر نقاط الخلاف الجوهري، ويجري العمل على حلها بوساطة قطرية. وبينت نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن طهران تطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة بحلول بداية الإعلان عن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، بينما تصر على الإفراج عن 24 مليار دولار في إطار التفاهم النهائي. أوضح مسؤولان أمريكيان لنيويورك تايمز أن الضربات العسكرية الأمريكية ضد أهداف في جنوب إيران ليلة الاثنين الماضي جاءت بناء عن رصد استخباراتي لتحركات عسكرية إيرانية صنفت كتهديدات محتملة خلال الساعات 24 التي سبقت الضربات. وبحسب المصدرين أغرقت طائرات حربية أمريكية زورقين تابعين للحرس الثوري الإيراني كانا يحاولان زرع ألغام في مضيق هرمز، إضافة إلى إطلاق إيران طائرات مسيرة هجومية قرب بعض السفن التابعة للبحرية الأمريكية. نفت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بمزاعم وردت في تقارير إعلامية أن البحرية الأمريكية استأنفت مرافقة أو مساعدة السفن التجارية أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت إن مشروع الحرية لم يستأنف بعد، وإن القوات الأمريكية لا تقوم حاليا بمرافقة السفن التجارية عبر المضيق. جاء ذلك بعد أنباء نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين أمريكيين تفيد بأن البحرية الأمريكية استأنفت تقديم الدعم للسفن العابرة للمضيق. كما ذكرت الصحيفة أن القوات البحرية قدمت الدعم لناقلة نفط يونانية عملاقة، وأنها تعتزم مرافقة نحو 12 سفينة في الأيام المقبلة. أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني أن سلامة الملاحة الدولية في مضيق هرمز مرتبطة بالمسؤولية الجماعية للدول. وشدد الزياني في كلمة له في الأمم المتحدة على أن هذه المسؤولية لا يمكن التغاضي عنها حفاظا على انتظام التجارة العالمية.
4: فإن سلامة الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية جماعية لا يمكن التغاضي عنها، وأساس لأمن امدادات الطاقة والغذاء والدواء وانتظام التجارة العالمية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن والمنظمة البحرية الدولية.
1: بحث مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن هاتفيا، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية. واستعرض الجانبان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وسبل خفض التصعيد في المنطقة. ندد مجلس الأمن الدولي بالاعتداء الذي استهدف محيط محطة براكة النووية في دولة الإمارات، والذي وقع في 17 من مايو الجاري. وأشار المجلس في بيان له إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وكان دولة الإمارات أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة انطلقت من العراق. يبقى مضيق هرمز من أكثر ملفات التفاوض حساسية بين الولايات المتحدة وإيران، وقد يحدد مصير اتفاق إسلام أباد بين التهدئة أو التصعيد. وفي حال التوصل إلى اتفاق لن تكون عودة المضيق إلى وضعه الطبيعي مسألة فورية، فما العقبات التي قد تؤخر عودة السفن وشركات التأمين والطاقة إلى الثقة بهذا الممر الحيوي؟
5: إلى اليوم ممطر 22 ملبر.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشال ليتا بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي O Lord Through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Sea Saint of the Hour, معكم Mary Labaki, on 1638 2ME Australia.

0: سوا نكمل نحن وياكم لقائنا الصباحي عبر راديو توأمية أستراليا. والأخبار الأخيرة، الحرس الثوري أسقطنا مسيرة أمريكية من طراز MQ9 بعد رصد استخباراتي دقيق. والحرس الثوري الإيراني أطلق النار على مسيرة من هذا الطراز، ويعني كمان ما تعرضوا له السفن الإيرانية من الجانب الإيراني يلي بيعتبروا نحتفظ بحق الرد. هذه العبارة يلي دايما بنسمعها من الجانب الإماراتي للإيراني، ولكن هذا تفاهم شو مصيره؟ يعني هذه يعني طبعا اليوم الحرب على إيران متى ستنتهي وكيف ستنتهي؟ منتابع مع تعليقاتكم إذا على الهواء بهالأثناء، لكن اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا. هادي من رايت سيدني، صباح الخير.
1: صباح النور ست كلود، يعطيك العافية.
0: هلا عافيك يا هلا
1: ست كلود، بدك تعطيني شوية وقت لو سمحتي.
0: تفضل.
1: أنا بستغرب اليوم إنه كيف ناس اليوم على التلفزيون على الراديو على الهواء عم تهاجم نساء داعش، وهؤلاء الأشخاص نفسهم على الهواء كانوا عم يحاربوا النظام السوري ويعتبروا إنه هؤلاء الأبطال في سوريا الدواعش إني أبطال ومجاهدين إني بقدر النظام السوري وتحرير سوريا من النظام السوري، وكلكم للأسف خلينا نستعمل كلكم كنتوا عم تحلدوا بسقوط النظام السوري. من أسقط النظام السوري؟ هؤلاء الدواعش هني من أسقط النظام السوري باتفاق دولي واتحاد دولي من 60 دولة وبيناتهم دول عضو في الناتو. هؤلاء المقاتلين ذهبوا إلى تركيا.
0: برأيك لازم يبقى النظام السوري؟
1: ستكتوت بتاخد الحوار لما
0: لا لا لا ما بيخد لا لا لا بعدني عم بسألك أنه كان ما أنت من كلامة أرى خليك تكمل للآخر، بس هيك الكلمة استفزتني أنه بس تقول أنه كان في هونيك إسقاط للنظام وتلك أنك زعلين يعني ندمان على هذا النظام.
1: لا لا ماني ندمان، أنا قلت لك لازم النظام السوري كان يسقط. أنا عندي اعتراض على طريقة إسقاط النظام السوري. النظام السوري ينتخب من الشعب السوري. إذا بدنا نحكي ديك اليوم عمر كان عم يحكي على الديمقراطية، أوكي كنت بدي جاوبه بس أنت قطعت الخط معي. النظام السوري
0: لا أنا ما قطعت الخط معك لأنه كان في عندي عجقة اتصالات أبدا ما قطعت.
1: إيه مش عم بتهمك بشيء، بس عم بدك تقطع الخط لأنه تخلص الوقت وبدك تاخذ اتصال ثاني. نعم. مش ضد الموضوع. أوكي. يعني ما تصير تفهمين غلط، عرفتي؟ فكان عم يحكي على الديمقراطية، هذا النظام منتخب من الشعب السوري، إذا بده يسقط يسقط ديمقراطيا ضمن الانتخابات السورية، يكون في معارضة سورية منظمة داخل النظام السوري وهي تستلم الحكم، أوكي؟ بس بالطريقة اللي تم، أصل داعش ما كانوا بس في سوريا، كانوا في سوريا وكانوا في مصر وكانوا في ليبيا وكانوا في لبنان وكانوا في الجزائر وكانوا في السودان وفي نيجيريا وكانوا وين ما كان. مين عم بيمول هذا التحالف الداعشي؟ عليك دول الناتو هي كانت عم تحاول عم تمول التحالف هذا، هل ليست استراليا كانت من الدول التي تمول داعش في سوريا؟ حاول المقاتلين يذهبوا الى سوريا بمعرفة الحكومة الاسترالية وبمشاركة الحكومة الاسترالية، بشان هذا هي مجبور اليوم تبدن على استراليا.
0: الحكومة الاسترالية عم تتهم انت الحكومة الاسترالية؟ هل هي على معرفة بتوجههم؟ يعني بعد شو رح تقول انه هي بعتتهم؟
1: اسألك سؤال، المسؤولين الامريكيين ما تصوروا مع مسؤولين داعش في سوريا؟ ليسوا حلفائنا؟ هؤلاء الامريكان؟
0: الامريكان تصوروا قلت لي مع داعش؟ ما فهمت ال
1: اكيد.
0: اوكي خليك
1: الصور موجودة اليوم. محمد الشوالاني اليوم محمد الشوالاني كان متولى داعش ولا لا؟ هل استقبل في البيت الابيض ولا لا؟ طيب مين احسن؟ الشوالاني يستقبل في البيت الابيض ولا الدواعش يجوا على استراليا؟ يعني اي هو اعظم؟
0: خلينا نتابع. خليك معي هادي، بما انك تواجهت لعمر اللي يعني اكيد له حق الرد. تفضل عمر.
2: صباح النور لك ولا هادي، بما انه انا وهادي مش عم تضبط الاتصال بيناتنا خليها على على على الاذاعه. المنطق بيقول تم، يعني ما بعرف اذا رح تمروا على الهواء، رح اقولها بطريقه هيك شوي انعم. هلا أول شيء هادي، بما أنه قبل بمرة كان عم بدافع وعم بأيد الحزب القومي السوري. طبعا النظام الاسدي بسوريا هو حليف للحزب القومي السوري، بتفهم مدافعته عن نظام الاسد. انما ما فينا نجي نقارن بين البشع والابشع، الاثنيناتهم بشعين. يعني داعش بشع ونظام الاسد بشع، الاثنيناتهم ابشع من بعض. ليش بدنا نقول ما هيدا كان احسن من هيدا؟ لا يا حبيبي، ما بدنا لا هيدا ولا هيدا. جيبوا نظام جيد منيح حسن، منيح مع الشعب،
0: مع شعبه.
2: اول نقطه. ثاني نقطه بخصوص انه يصوت ديمقراطيا، ليش هي ديمقراطيه في منها هيدي ال 99%؟
0: صحيح. هادي عندك اي رد؟ لان الوقت عم يمرق بسرعه لو سمحت.
1: اكيد لو بتسمحي لي ست كلود، معلش خليني اخذ وقتي لو سمحتي. اول شيء دفاع عن النظام، عن الحزب القومي السوري الاجتماعي، اوكي، ما هو دفاع عن النظام السوري. واكبر عدو للحزب السوري القومي الاجتماعي والنظام السوري. كل السوريين القوميين الاجتماعيين تم قتلهم واعدامهم في سوريا وفي السجون السورية. التحالف صار بعدين خلال الحرب الأهلية، صار في تحالف بين النظام السوري والحزب السوري القومي الاجتماعي، اللي هو شبه نقول تحالف طرفي ولكن ضد بعضه. وعطوه تعالى سلم من الرئيس السوري بوقتها، بتصور إذا من الإلطان الشيشكلي أو حدا، يعني الرئيس السوري هو اللي يسلم أنطوة السعادة للدولة اللبنانية.
0: موضوعنا مش خلينا ما نضيع الموضوع.
1: أوكي. أما بالنسبة عم بيقول أيوه أسوأ وأسوأ، لا أكيد النظام هو أحسن من الدواعش، لأنه أسوأ نظام في العالم هو أحسن من أحسن فوضى بالعالم. فالنظام سيئاته بيبقى نظام.
0: اوكي شكرا.
1: بس من اللي عم تتعامل مع فوضى مع ارهابيه عم يقضش روس، وبعدين تيجي تحطوا رئيس جمهوريه بدون هذا رئيس الجمهوريه اللي بيمثل الشعب السوري.
0: شكرا لك وصلي.
1: يعني انتم اليوم عم تقاتلوا انه هودي المشاهدات والله الدواعش ولا شو ما تكون سموها الناس بيسموها مشاهدات.
0: اوكي.
1: ليش بيسموها دواعش؟ ليش بيسموها ارهابيات؟
0: يعني انت مع عودتهم، انت مع عودتهم يعني لاستراليا؟
1: أنا مني مع عودتهم لاستراليا، ولكن الحكومة مجبرة باعادتهم لانه هي اللي ارسلتهم.
0: اوكي. شكرا لك هادي جورج من باراماتا سيدني، صباح الخير.
3: صباح النور ست كلوز لإلك ولعمر لهادي.
0: صباح النور.
3: أنا بدي حيي عمر على الطريقة السنسة اللي بيحكي فيها، وعن جد يعني بحسده على الروقان اللي عنده إياه. بدي أسأله لهادي، وين الديمقراطية بسوريا؟ وين بأي كتاب مكتوبة كانت إنه في ديمقراطية بسوريا؟ مع ربع الشعب السوري بالحبوسة، والربع الثاني مهدد، والربع الثالث مش مسترجع يفتح تمه كله أكل قتلة. شو النظام الديمقراطي عم تحكوني عنه؟ لك ايه، كل شي بيتعلق بالنظام وكل شي بيتعلق بداعش قله عنا. شو عم بتجربوا تحكوا تعملوا انتو؟ عم بتجربوا تدافعوا عنهم؟ ما بدنا اياهم. ما في شيء خرب العالم كله من بلدنا، من كل التعب الشعب اللبناني والسوري اللي هنا من وراهم.
0: عظيم.
3: يعني هلا عم نحكي نحن بالدولة الأسترالية ست كلود.
0: اوكي.
3: عم نحمل الدولة الأسترالية 1%.
0: شكرا لك جورج، خليك معي على كلين. رح انتقل لمنطقة فيرفيلد هاي، معنا من سيدني ريتشارد. صباح الخير.
4: صباح النور، يعطيك العافية.
0: يا هلا ريتشارد، تفضل.
4: يا انا بس بعد هالقصة اللي صارت هي، نحن كلياتنا جينا لهون لاجئين من وراء الارهاب. كيف هالحكومة هي بدها تكسب ثقتنا انه هي جابتنا لاجئين وهربانين من الارهاب، ورجعت عم تجيب لنا الارهابيين لعنا؟ هاي اول شغلة. ثاني شغلة، في الارهاب العسكري اللي هن بحملوا السلاح، في الإرهاب الفكري. مع الأسف ببلادنا هون بأستراليا عم بيصير في إرهاب فكري. الناس والأساتذة وخصوصا بالمدارس ما بيستوعبوا انه في شيء اسمه ارهاب فكري. يعني انا بعطيكي مثلا ايام صوم رمضان كل واحد بيصوم لربه مثل ما بده، بس انه يفرضوا على باقي العالم الطلاب انه ممنوع تشرب مي ممنوع تاكل لانه نحن صايمين، هذا كمان اسمه ارهاب فكري. العالم لازم
0: وين عم بتصير هون؟ عم بتصير هون؟
4: عنا ببلادنا
0: عم بتصير هون باستراليا هيدا اللي عم تتفضل فيه؟
4: يا هذا اللي عم بيصير عنا، وبتحكي بتضحكوا مع البرنسيبل وهذا وما بترد عليهم ليه؟ مثل ما بدك العالم تحترمك لازم تحترم غيرك. انا لما عم بصوم لربي، ما عم بصوم لك ولا مشان اجاملك.
0: عندك اي تعليق جورج؟
4: مع الاسف بالمدارس مرفوضه.
5: انا بحترم رايه بس بصراحه ما صارت معنا، ما بعرف مش سامع فيها هي صايره باستراليا.
0: كمل لك، انا تفاجأت.
5: انا متفاجئ بالموضوع. انا بلد حر وديمقراطي 100% هون، سو ما بتصور بيعلقوا على هالشيء ابدا. نحن نحترم اخوتنا المسلمين طبعا، ونحترم الديانات كلها وكل الطقوس تبعهم اكيد، ولا مره صار معنا هالشيء ابدا.
0: عندك اي تعليق؟
4: مع الاسف صارت. انا ما عم بحكي حكي من خيالي، مع الاسف صارت ومع اولادي، وفي منهم لانه رفضوا انه تموا عم ياكلوا وبشربوا وقفوا لهم برا المدرسه وصارت مشكله.
0: طيب شو عملتوا انتم كاهل؟ يعني هون
4: اذا بتروحي بتحكي مع مديرة المدرسه انه هيك صار وما عم يعملوا شيء، معناتها في شيء مقصود.
0: لا، إذا ما استجابت المدرسة مفروض تروحوا لأعلى للمسؤولين، يعني عن المنطقة تشربوا تضوا على المشكلة.
4: معك حق، بس المشكلة يعني إنه منا فاضين، عم نطلع من الصبح على شغالنا ونرجع للمساء. يعني بصراحة منا فاضين. أنا هلا استغليت فترة 5 دقايق بس مشان أحكي أوصل وجهة نظري.
0: نعم. يعطيك ألف عافية ريتشارد من فيرفيلد هاي سيدني، وجورج من باراماتا كمان. عندك أي تعليق أخير جورج قبل ما أنتقل كمان أرجع لباراماتا كمان مجددا؟
5: ست كلود، بس في عندي سؤال واحد وبتمنى ما حدا يفضو أنه مثل يعني ديفنسيف واي أو حدا يقول لك هذا بلاش يفتح مشاكل. بدي أسأل سؤال واحد، إذا حدا بس يجاوبنا على هيك على الهوى بكل صراحة، حدا يفسر لي شو معنى الانتصار لحديد هلا؟ شو صار معنى نحن لانتصارنا يلي عم نسمع كتير شباب عم تطلع عم بتقول نحن منتصرين، والشيخ نعيم قاسم بعده عم بقول منتصرين، وبس لا توقف الدولة على إجرية ومنفرجيكم شو رح نعمل. بس بيش حدا يفسرنا شو معنى الانتصار؟
0: أوكي، ما رح لقي أفضل من نبيلة هلا تترد عليك هيدا السؤال اللي طرحته. نبيلة من بلاكبيرن ميلبن، صباح الخير.
6: صباح الخير كلود. حقيقة أنا ما بدي رد عليه لأنه لبنان لوحده، مش جنوب عم يتأذى، لبنان كله متأذى من الوضع. بس أنا عندي تعليق عن موضوع داعش.
0: نعم.
6: من نشوف المدرسة اللي تخرجوا منها تلاميذ داعش والقاعدة وطالبان وشاكر العبد اللي قتل الجيش اللبناني بلبنان وهربوه على معراب، ومن نشوف إذا بدهم بيجيبوا رئيس جمهورية لشاكر العبد بلبنان، حاج بقى نحن العرب الأمريكا وإسرائيل بخططوا ونحن رح نمشي. اللي أسس داعش الصهيونية الأمريكية، فنحن جابوا داعش على أستراليا، بعدوا داعش من أستراليا. هيدا الشيء ما بخص الدولة الإسرائيلية، عم ينفرض عليها فرض. وبالنسبة للجورج اللي قاله الشيخ نعيم قاسم، إذا الجنوب راح، الجنوب راح قلك لمعلوماتك ضيعة مسيحية ضيعة شيعية، فمبروك لإلك ولإلنا. اللي بدأ يا أمريكا وإسرائيل بالشرق الأوسط رح يصير.
0: عندك رد جورج هيك سريع؟
5: هيني ست كلود، واحد يحكي ومنه عايش بيناتهم ومنه عارف شو عم بيصير تحت.
0: نعم.
5: بس كل اخوتنا وكل عيالنا تحت وكلنا عم نسمع شو عم بيصير في ضيعة بالجنوب. اذا بتوقف فيها بصرت تشوفي تل أبيب صارت ملعب فوتبول لمعلوماتك، في عالم بالخيام ما في حمامات، سوري على الكلمة، وبعدنا نحن متمسكين بسلاحنا كله كرمال نحرر هالكم متر.
0: عظيم، شكرا لنبيلة وشكرا لجورج. بنتقل لجو من منطقة جرينفيل سيدني، صباح الخير لك جو.
7: صباح النور ولألك ولمستمعينك. لكي أنا صري بهالبلد 60 سنة. أنا رجعت على لبنان كذا مشوار وطلعت بالسيرفيس، يعني مش ما أخذ تاكسي ويشوف أنه يبا وكذا وإلى آخره. بقى كان تصديق أنا كلام الشخص اللي قال أنه بده يمنعك شو اسمه تاكلي أو تدخني. كنت قاعد بالسيرفيس وعم دخل سيجارة وقال له واحد بيقول لي تسمع، قلت له شو؟ قال لي لا طفي السيجارة. يا عمي ليه؟ قال لي بتفطرنا. يا خي انت صايم لألك مش لألي. قال لي ما لا ما لازم تطفي، حنعمل مشكل من تحت راس سيجارة. اخر شيء كسرت المشكل انا وكبيتها.
0: نعم.
7: اوكي هلا نزلت لأقدر اخذ سيرفيس تاني خليني دخن، ما خلينا ما حدا. يعني اجت عربية يعني عمومية قال لي وين رايح؟ قلت له على طرابلس. قال لي طلع، قلت له لا لا فيني دخن ولا بدك؟ قال لي ايه او زيغة. قال لي لا فيك تدخن خيلة. قال له القصة شو؟ قال لي ايه لك في عالم هالطريقة هذه.
0: ايه انا مشكلة
7: انا وبنت انا وبنتي رحنا على كليكنبا لنتغد لنأكل شيخ سبيشل هونيك، كانوا على الصيام قال لا نحن ما فيك تاكل هون، بدك تاخد وتروح من هون ساندويشي تبعت كيف انه يعني اشياء بدن يمنعوكي انت تكوني ينا من تحكيتهم. مش مزور مش معقول يعني.
0: هيت لنسمع رأي عالي، خليك معي جو، خلينا نسمع رأي عالي من باراماتا سيدني شو عنده أكيد تعليق. صباح الخير لك علي.
8: صباح الخير سيدي كلود في غادي الأمر، كل عام بخير إن شاء الله، عيد عليكم وعلى الإسرائيليين المسلمين بألف خير وصحة وعافية جميعا.
0: آمين، ينعاد على الجميع بمناسبة عيد الأضحى أكيد بنرجع من عيدكم.
8: ثانيا سيدي كلود في نقطة في غاية الأهمية يجب الالتفات عليها. اولا تنظيم داعش الطائفي الارهابي هو فرع من فروع الحرس الثوري الايراني. عندما انشئ هذا التنظيم الارهابي بمعيه الحزب الديمقراطي الامريكي واحتضان اليسار الراديكالي العالمي. اتذكر جيدا عندما التقوا في باراك حسين اوباما على نفس تنظيم داعش صعوبة الخلاص من عنده حتى 150 سنة. وجود داعش هو امتداد لفكر الخميني الذي جاء بال 1979. كان الهدف من عنده أولا تشويه العروبة بصورة أولى يعني الصورة الأساسية، ثم تشويه الإسلام وتسقيط الإسلام. عندما جرى الخميني عنده أهداف أساسية هو تدمير الإسلام من الدفة إلى الدفة. كذلك يعني احنا شفنا
0: بقطع خطك علي
8: في الإسلام الأول في العباسية حتى انتهاء في الدولة العثمانية، لم نجد ان المسلمين اعتدوا على التماثيل مثلا المغايرة الآشوريين الكلدان السريان، ما شفنا ولا شفنا انه امرأة اقتصدت في زمن الإسلام. شفناها فقط عندما جاء داعش، داعش الخميني، داعش الحرس الثوري، داعش حسن نصر الله، داعش الحزب الله هو مهمم. اليوم عندما جاءت الحكومة الإسرائيلية في تلك النسوة الذين كانوا يتدربون في معسكرات تدريب الحرس الثوري في سوريا أو غير سوريا، هو احتضان لفكر هذا الفكر المتطرف بمعية حزب الخضر اللي قاعدته جماهيرية في مالبن وعنده قاعدة جماهيرة أعتقد في بريسبن. هؤلاء هم يبحثون عن تدمير الأسرة، تغيير فطرة الخليقة. اليوم نجي 5 أو 6 أو 10 من حواضن أو قاعدات داعش هو ضرب للأمن القومي الإسرائيلي.
0: عظيم، خلينا نسمع رأي جو. أوكي
8: وصلت حتى يحتقوهم من جديد لكن بفكر خميني وفكر حسن البنا.
0: خلينا نسمع جو، خلينا نسمع علي
8: الحرس الثوري طائفة الإرهابي.
0: علي خلينا نسمع رأي جو لأنه بدي أنتقل إلى مزيد من الاتصالات. عندك أي تعليق جو؟ علي تفضل. في علي
7: لكي انا ماني سياسي ولا بحب السياسي وهربان من هالاشياء كلها سوا من 60 سنة لهلا وانا برا. انا جيت من هالبلاد والثاني بقدسها لهالبلاد. انا اول ما جيت طلبوني على الجيش. لا
0: نعم
7: على الجيش تبعتي كيف قلت لهم علموني الانجليزي وانا بروح. انا تعلمت بسنة ما لحق تعلمت الا كانوا خلصوا الشباب ولغوا. على كل الاحوال انا بشكر كثير.
0: شكرا لك جو.
7: بشكرك مستمعينك وهذا كان رايي انا. وبعدين مثل المطاعم اللي عم يسكروا يعني بيفتحوا يا خيوان وزاره الصحه يا سكر وفل على بيتك يا انه سيف ذا بيبل.
0: اوكي شكرا لك جو.
7: صايره هون باستراليا يعني ذاتس ريديكولس.
0: عظيم. خليني اتابع بخلال هالوقت مع ميشيل من غريسلين سيدني. شكرا لجو من غرينفيل وشكرا لعلي. تفضل ميشيل. صباح النور. رح استقبل معك جلال كمان معنا من وذر البارك سيدني.
9: ثانك يو.
0: تفضل ميشيل.
10: ست كلود بس بدي جاوب خير علي لانه عم يحكي عن داعش وعن داعش وبعد شوي حيطلع عني مثاليه. ما من 1500 سنه هيدي المشكله مش داعش بنت اليوم. واكبر برهان كنيسة صوفيا بتركيا بعد التمدن رجعوا لغيوها. شو قاعد يعمل لي فكري براءه؟ كل فترة في داعش كل فترة في داعش بس بالصورة شكل ست كلود. داعش موجود وهؤلاء اللي اجوا لهان واللي حتى من اللي ما اجوا مهان ما هالفكر موجود وعم يتدرس بالجوامع وعم يتدرس بالما. تخيلي ست كلود بيقولوا حرام تدفعوا فايدة وعايشين من هالبلد كتير كتير كتير قوي كتير. الله ينجيك.
0: أوكي شكرا لك على المداخلة ميشيل. بتابع مع تعليق معنا ويليام من ويكلي سيدني. صباح الخير لك ويليام.
11: صباح الخير يا كلود عليك وطبعا الخير لكل المستمعين.
0: صباح النور. تفضل ويليام.
11: شكرا كلود. انا كنت من الناس اللي قابلت هاي النائبة اللي بكبرماتها.
0: اوكي.
11: وقلت لها بصريح العبارة اذا شفنا احنا كمسيحيين عامة اي جرسوا من هاي الجراثيم تكون يكونون ساكنين بالقرب من عندنا راح نعرف شلون نتعامل وياهم. وتكونين انت والحكومه مسؤوله عن كل راح يصير.
0: ايش
11: هذه اول شغله. اي لا لا خلينا نكون صريحين. انا ما يعني صراحه انا اخاف على عائلتي وعلى اطفالي.
0: نعم.
11: في الشغله الثانيه يعني طلب هو انه يطلع يحكي باسم المسيحيين خليه يطلع يحكي باسم المسيحيين عامه وليس كطائفه لان عيب هذا الشيء.
0: كيف نعم كيف كانت ردة فعل للنائبة؟
11: قالت رح نشوف الموضوع ونتعامل بموضوعية بهذا الشيء وآراءكم مسموعة وهذا. بس أنا ما أعتقد لأنه حزب العمال هو حزب كلام وليس أفعال. والشغلة الثالثة أنه أتمنى من رئيس الوزراء يأخذ هذول النساء يقعدهم عنده بمنطقته يعني خليهم بعيدين عنا يعني صراحة. والله يا
0: هذا جواب جواب بمحله. نعم. شكرا. اهلا وسهلا فيك يا وليام. اهلا وسهلا فيك. شكرا لاتصالك. رح نتابع مع جلال من وذر البارك سيدني. سوري جلال نطرناك كلني سماء لك.
12: لا اوكي. صباح الخير لك والاخوة المستمعين.
0: صباح النور.
12: من الحرب العالمية الاولى والثانية شفتي انت كاعلامية شخص يقتل ويقطع راسه ويلعب بيه طوبة؟ شفتي هذا الشيء؟
0: لا أكيد. بتأثر على سلوكياته وعلى أخلاقه.
12: وهاي النقطة اللي جابوهم لهنا هاي راح أسجل منها بعد 100 سنة وصمة عار كبيرة وأنا مسؤول على كلامي على حزب العمال ورئيس وزراء استراليا. اللي ليش السبب؟ امرأة أعرفها سوت مخالفتين مرورية سفروها لنيوزيلندا وذولا راحوا برجليهم ضد أستراليا وضد الإنسانية مو بس ضد الأسترالية.
0: نعم.
12: أفكارهم الفكر ضد الإنسانية كلها. يجيبهم لجاي ويصرفوهم عليهم مليارات الدولارات على مود يسكنوهم ويثقفوهم. مش قد يرادونهم يثقفون ما يثقفون. فكر مزروع
0: عظيم.
12: فكر مزروع. نعم. بالمنهج.
0: شكرا لك جلال. شكرا، عم يمرق الوقت بسرعة لأنه مضطرين نروح كمان لزميلنا بيدرو اللي أكيد عم بيتحضر ليكون معنا بفقرة أغاني منسية. بشكل سريع لو سمحت إبراهيم من ميكلان فيكتوريا حبيبي يعطينا كمان رأي سريعة لو سمحت إبراهيم. تفضل إبراهيم.
9: أنا أنا أنا أنا أول شيء بلوم الحكومة الأسترالية وقوانينها اللي خلت هيك ناس من سنة 2014 لما كانوا بالتلفزيون يطلعون دواعش يشكون يمسكون الجواز الأسترالي ويضربوه على الأرض وبيحكوا الدولة الإسلامية باقية. دول نفس الناس هلأ جابوهم لأستراليا عتبي على القانون الأسترالي، يجب أن تغير القوانين. ما عتبي على حزب العمال حزب الأحرار، عتبي على منظومة سياسية الموجودة بإستراليا وقوانينها المجحفة يجيبون دواعش لهذا البلد. وشكرا جزيلا،
0: أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. رح نتابعها نحن ويكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام مع فاصل قصير من بعدها أغاني منسية.
13: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
14: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
15: أهالي منسية من مكتبة أستراليا.
0: إذن من مكتبة راديو تؤمية أستراليا منتابع مع زميلنا بيدرو اللي كنت أكيد بيدرو عم تستمع على أراء المستمعين والتفاعل القوي عبر تؤمية. شو تعليقك قبل ما نروح لفقرة أغاني منسية؟
16: كلودس والله هيج كانت كتير عليك اليوم، تحية لجميعك الحال اللي عم يشتركوا ويعطوا أراءهم عبر هوا راديو تؤمية أستراليا. هي إذاعتنا اللي بتعطيهم هالفرصة. بس للأسف كلود اللي عم نشوفه بأستراليا اليوم بظل هالحكومة، عم نشوفه كمان بوطننا الحبيب لبنان، هالتساهل للإرهابية اللي عم يدمرون لبلادنا. أستراليا كمان عم تتساهل بهالمجرمين اليوم اللي عم بيروحوا كمان. يعني في أحد المستمعين شبههم

0: ما فين يندمجوا بالمجتمع الأسترالي اليوم. هيدا الشيء اللي عم بحاول وصله. الله يحمينا أستراليا والله يحمي لبنان من كل هالمنظمات الإرهابية اللي عم تصير. ونرجع أنا وياك من هالجو للأسف كلود، لأنه شيء غريب عجيب عم يصير بهالدنيا.
1: صحيح.
0: اليوم الباطل صار حق والحق صار باطل.
1: للأسف.
0: يعني للأسف كلود أداء عم النادي وأداء عم نحكي وأداء عم يتصلوا عالم رح ينبحز لعيمون، للأسف بعدنا مكملين بهالشي هيدا. وبعد الانتصارات اللي عم بتصير يا لطيف يا لطيف كلود، يعني رح يوصلوا على بيروت هالمجرمين. هودي أعداء الله، يعني أحسن ما في حدا يفكرني أنا وياكي انه يعني بيشبهونا اوقات لعملاء صهاينه. انا بقول اللي عم الاسرائيلي مجرم، بس المجرم الاكثر اللي عم يعطيه فرصه تحتل لنا بلادنا، واكثر من هيك ما بدي اقول.
1: الله يريحنا، واكيد بنتمنى هيك الحكمه عند الجميع، يعني من المسؤولين عنا بلبنان، من رئيس الجمهوريه لرئيس الحكومه لرئيس مجلس النواب للاحزاب اللبنانيه، لانهم يعني اكيد اذا ما رجعت انت لبلدك وترجع فعلا تشوف وين مصلحه بلدك مش مصلحه اي بلد اخر، ما رح نعرف نوصل لبر الامان. فيعني بدنا نتمنى الخير، هذا اكثر شيء بنقوله.
0: نتمنى الخير كمان ويبعد الشر كمان، والمسؤولين بأستراليا يتعظوا شو صار ببلادنا العربية كمان، إن شاء الله يتعظوا كمان.
1: نعم.
0: مش كرمال كمية أصوات بدهم إياها بكرة بالانتخابات يخربوا هالبلد اللي هو جنة على الأرض.
1: برافو. صحيح.
0: فهمنا كلنا سوا شو صار، يعني بدهم أصوات، هو الجماعة مزنوقين بدهم أصوات. اليوم الشعب الأسترالي عم تحكي كنتي قبل شوزيري كلود وصل لحد المجاعة.
1: لك أي أنه أكيد أنا كنت هيدا اللي بدي ركز عليه، كنت هيدا الموضوع اللي بدي ركز عليه. واحد من خمسة اليوم من ما عم بيقدروا يأكلوا أو عم بيروحوا على الخمامة
0: بسبب شو كلود؟ بسبب شو؟ بدهم عالم، بدهم يعدون على الدولة يدفعوا له المصاري، بس تفضلوا انتخبونا بوقت بتيجي الانتخابات.
1: نعم. بنروح لأغاني من سي بيدرو.
0: بدها تغربل كلود، بلبنان بده يتغربل هالشعب، وبأستراليا بدنا نغربل هالمسؤولين وهالشعب. معنا أغنية من زمن لبنان الجميل لفنان كبير من وطننا الحبيب لبنان، أبو سليم. مين ما بيتذكر هالفنان الكبير اللي خلق ب 18 نيسان 1928. كلود صار عمره 98 سنة، ربي يطولنا بعمره لهالعملاء الكبير من وطننا الحبيب لبنان.
1: نعم.
0: نتواصل معه على طول، وهو صديق لإذاعتنا. أبو سليم غنى هالغنية تقريبا من الستينات من السبعينات، غربل يا غربال. منهديها كلنا سوا اليوم ومنسمعها عبر هوا راديو توامي أستراليا. 1 2 3

الليل تقعد بصدر البيت شو ما شفت بتتحمل اذا جوزة حد مضيء تقعد يوم عري اذا جوزة حد مضيء تقعد يوم عري ما ميت الغير نسوان.

يلي عقله بارود قلب الشيطان موجود الله يساعدها اسكن جوزها نمرود يلي عقله بارود قلب الشيطان موجود الله يساعدها اسكن

شوف عندها حبايب ويلي بيسألها بتقله قرايب يلي عقله دايب شوف عندها حبايب ويلي بيسألها بتقله قرايب هيدا على الدم وهيدا صاحب عمي وهيدا قريب البابا وهيدا بيقرب أمي.

0: في احلى من هيك؟ في اهدى من هيك؟
1: رائع. أداء رأي أعصابي كلود
0: كيف؟ أداء شو؟
1: أداء رأي أعصابي
0: عجاد؟ دايما هيك لفقرة أغاني منسية هيك بتغير الجو كأنه ما كان الجو مشحون
1: أبدا
0: في دولة حلال وفي من هون كتار وما إلهم دبار. شكرا.
1: أغنية رائعة قديمة كتير لفنان كبير من لبنان أبو سليم الله يطولنا بعمرك 98 سنة وبعد ذكرته هي ذاتها عن جد أنا بتواصل معه عطول بحب كتير إذاعتنا وبيتواصل معنا عطول. كلود هاي كانت غنيتنا اليوم غربل يا غربال واليوم قدي بحاجة لغربال تنغربل يعني انه انه انه لازم بقى نوصل لمرحلة كل واحد بحب هالبلد يضل بهالغربال وكل واحد بيكره هالبلد ينزل من هالغربال ويروح على البلد اللي بده اياه. نحنا منقول لبنان اولا لانه ليك خربنا بلادنا كلود كرمال الغريب وما حدا سندنا الكل ودفعنا عن الكل وقفنا مع الكل وما حدا ساعد بلدنا الحبيب لبنان. البلد العربي اليوم بالعالم اليوم عم يحتل ليك وين صار العدو الإسرائيلي رح يوصل على بيروت كلود وعلى البقاع وبعدهم العالم عم يحتفلوا بانتصارات وهمية اللي هني السبب ان هني اللي جابوا العدو لعنا كلود. قدي بيفرق العدو أو اللي عم يستدرج العدو.
0: نعم مثل ما شايف بيدرو الوقت مرق بسرعة اليوم
1: الوقت بعرف كتير مرق بسرعة. يلا كلود يعطيكم العافية بلتقى فيكم نهار الجمعة وتحية للجميع.
0: شكرا بيدرو وشكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية ولغاية هالوقت. تمنيتي لكم بتمضية أوقات ممتعة برفقة برامج راديو توأمي مع الأخبار بعد لحظات من الوقت بتستمعوا لها. QME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المئوي. No one, but no one doesn't like we do. First, 24/7 on the hour. QME News. First and free. إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات. في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على طرقات لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: First. 2ME Australia News. ABC News.
4: Mike Kermo with the top stories. Westpac has been fined $26 million for grossly negligent conduct in the way it treated customers facing financial hardship. The federal court has found the bank failed to respond to over 200 online hardship requests over a 6-year period within the deadline required by law. The bank admitted it broke the law, but had argued that a lesser fine of $10 million would be appropriate. Two men arrested yesterday in relation to the Desi Freeman investigation have been released, pending further inquiries. Freeman fatally shot two police officers in Porepunkah, Victoria last year and went on the run, before being killed in a police shootout on March 30. Task Force Summit has been focusing on anyone who may have assisted Freeman in the 7 months he was on the run. And the Health Ministry in Lebanon says Israeli strikes in recent hours have killed more than 30 people and wounded another 40. Israel has stepped up attacks in southern and eastern Lebanon, insisting it wants to protect Israeli communities at the border from Hezbollah. The bombings come despite a ceasefire announced 6 weeks ago that was meant to pause fighting between Israel and the militant group. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: بداية مشوارنا اليوم الأربعاء 27 أيار بتبلش هلأ مع الفنانة نوال الزغبي. خليكن معنا هون راديو 2ME نهاركن

0: لليوم مستمعينا الأربعة منشوف منرجع منذكر بأحوال الطقس. عندكم بسيدني ممطر والحرارة 22 درجة، وعلى صعيد ملبورن بتوصل لل 17 كحد أقصى، وهون ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 24. رح ناخد أول استراحة من مشوارنا وبنرجع لنتابع معكم أحلى الأجواء.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not? 2ME
1: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
4: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
5: Hello. Hello. 2ME Australia.

0: برجع بوجه تحياتي مجددا لكل مستمعينا يلي بعضهم معنا من فترة الصباح أو لكل شخص عم بينضم لنا تيشاركنا مشوارنا لليوم الأربعاء. أهلا وسهلا فيكن. رح نبلش موضوعنا أو رح نبلش خبريتنا بهالموضوع اللي هالفترة كتير عم ينحكى عنه وهو مكمل الكرياتين. هل الجميع بيحتاجوا إلى تناول الكرياتين؟ في خبرة بيوضحوا فوائده وحدوده الصحية. يعتبر الكرياتين وسيلة محتملة لتعزيز صحة الدماغ ودعم التقدم الصحي بالعمر، وأثبتت الدراسات العلمية فعالية الكرياتين بتحسين الأداء الرياضي خصوصا خلال التمارين القصيرة وعالية الشدة. فيعد الكرياتين من أكثر المكملات الغذائية يلي خضعت لأبحاث واسعة وأظهرت تأثير على الأداء البدني، وبيعمل على مساعدة الجسم بإنتاج الطاقة بكفاءة أكبر خلال النشاطات السريعة والمكثفة. فتوسع الاهتمام بالكرياتين ليشمل كمان تأثيراته المحتملة على الوظائف الإدراكية وصحة الدماغ. أما الأدلة المتعلقة بالفوائد الذهنية بعد قيد التطور أو التطوير وما وصلت بعد إلى مرحلة الحسم العلمي ليحسموا إذا أنه بتتعلق يعني فوائده بتحسين أكتر القدرات الذهنية، بس هيك عم بينحكى وكلنا يمكن ناطرين دراسات جديدة تأكد هيدا الموضوع ليشوف الواحد إذا عن جد بيصير يستهلك هيدا المكمل أكيد بحدود معينة وبتناسب كل شخص حسب جسمه حسب وزنه حسب كمان شو إذا ضايقه ما ضايقه، هول كلهم بينشافوا مع الطبيب أحسن وأحسن. منكمل نحن وياكم مشوارنا ومناخد استراحة صغيرة وبنرجع.
1: هل سيطيح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي القوارب الإيرانية بكل التفاهمات؟ وماذا عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية؟ إسرائيل تصاعد بلبنان، كل هالعناوين من تبعها صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شان بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشان بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

Australia. 2ME Australia.

0: بنتقل معكم مستمعينا هلأ إلى الجنوب اللبناني، حيث التطورات عم تتسارع بشكل كبير والتصعيد عم بيدخل بمرحلة جديدة على الأرض. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه إسرائيل عم بتوسع وتعمق عمليات العسكرية داخل لبنان، مأكد أنه الجيش الإسرائيلي صار ينفذ عمليات برية واسعة بقوات كبيرة وعم بيسيطر بحسب وصفه على مناطق استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية. حسب معلومات إسرائيلية، العملية البرية توسعت بمنطقة النبطية وتجاوزت ما يعرف بالخط الأصفر، مع حديث عن انتشار أوسع بالجنوب. كمان كشفت تقارير أن واشنطن كانت على اطلاع مسبق بأهداف العملية، بس بنفس الوقت حذرت إسرائيل من استهداف بيروت بأي شكل. وبموازية التصعيد الميداني، المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل بعد قائم بحسب مصادر أمريكية، مع تركيز لبناني أساسي على تثبيت وقف إطلاق النار أولا قبل أي بحث سياسي أو أمني أكبر. يعني المشهد اليوم كتير دقيق، تصعيد على الأرض طبعا هيدا اللي عم نشوفه، ومفاوضات إذا بدنا نقول بالكواليس، وكل الأنظار على إذا الأمور رايحة لتوسع أكبر أو لا تسوية بتوقف هالحرب وهالانفجار الكبير يعني يلي عم بيصير. رح ناخد فاصل صغير، خليكن معنا وما تروحوا بعيد، لنرجع ونكمل معكن آخر الأخبار والتطورات عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود، قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: بس على 2ME.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: من هالجولة الفنية الحلوة كتير منرجع لإلكن لنروح إلى جولة الأخبار لتمام الساعة 12 ونتعرف من خلالها على أبرز المستجدات والأحداث. خليكن على السمع.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمين في الأداء وسري في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كد بأمان من أجل الجميع.
6: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: إخلاءات واسعة في لبنان والجيش الإسرائيلي يتقدم خارج الخط الأصفر جنوب لبنان ونتنياهو يتحدث عن السيطرة على مناطق استراتيجية. مصادر سكاي نيوز عربية تتحدث عن تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران وتقارير تؤكد أن الإفراج عن الأموال الإيرانية هو آخر نقطة خلاف جدية بين الطرفين. نتنياهو يعلن استهداف محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحماس وتقارير إسرائيلية تؤكد نجاح عملية الاغتيال. حجاج بيت الله الحرام يقضون ليلتهم في مشعر مزدلفة وذلك عقب أدائهم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات.
1: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
0: أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعميق العمليات العسكرية في لبنان مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة على الأرض في الجنوب وبات يسيطر على مناطق استراتيجية. جاء ذلك عقب توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في جنوب لبنان وتجاوز ما يعرف بالخط الأصفر.
2: الجبهة اللبنانية مقدمة على مزيد من التصعيد رغم أن الهجمات المتبادلة لم تتوقف خلال الهدنة المعلنة في 16 من إبريل الماضي. فبعد أن عمل الجيش الإسرائيلي في الفترة الماضية داخل ما يسمى بالخط الأصفر وإثر تنفيذه عمليات هدم واسعة النطاق، أعلن الجيش أنه وسع نطاق عملياته البرية ضد حزب الله متجاوزا الخط الأصفر، وهو خط الترسيم الذي أقامته إسرائيل على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية عقب اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي صرح بأن هدف العملية القضاء على التهديدات المباشرة للمدنيين والجنود الإسرائيليين وفقا لتوجيهات من القيادة السياسية. توسيع نطاق العمليات أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن الجيش يعمق العمليات العسكرية في لبنان وإنه ينشر قوات كبيرة على الأرض في الجنوب وبات يسيطر على مناطق استراتيجية.
3: بتوجيه مني ومن وزير الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال وبالتوازي نبذل جهدا وطنيا هائلا من أجل تطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد الطائرات المسيرة المفخخة. نحن ندعم ونشيد بقادتنا وجنودنا الأبطال، إنهم موجودون في عمق الميدان، نحن نثق بكم.
2: وبالموازاة مع هذه المعطيات ينفذ الجيش غارات في عدة مناطق في الجنوب اللبناني، كما أصدر أوامر إخلاء عاجلة جديدة شملت عشرات البلدات في البقاع وجنوب لبنان.
0: هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 31 شخصا في الغارات الإسرائيلية يوم أمس الثلاثاء. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر إخلاء عاجلة شملت مدينة النبطية وعدد كبير من البلدات في البقاع وجنوب لبنان. وشن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على مدينة النبطية ومحيطها بالتزامن مع قصف مدفعي طال مواقع عدة جنوب لبنان. عاد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى طهران بعد مشاورات مع مسؤولين قطريين في الدوحة. وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية بأن الزيارة كانت في إطار التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن رفع الحظر عن الأرصدة المجمدة، وأن طهران ترى أن الزيارة كانت موفقة، مضيفة أن إيران تصر على رفع الحظر عن النسبة المتفق عليها من الأموال المجمدة وتعتبر ذلك شرطا أساسيا للموافقة على بقية التفاهمات. بدورها قالت وسائل إعلام إيرانية إن الإفراج عن الأموال المجمدة يعد آخر نقاط الخلاف الجوهري ويجري العمل على حلها بوساطة قطرية. وبينت نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن طهران تطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة بحلول بداية الإعلان عن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بينما تصر على الإفراج عن 24 مليار دولار في إطار التفاهم النهائي. أوضح مسؤولان أمريكيان لنيويورك تايمز أن الضربات العسكرية الأمريكية ضد أهداف في جنوب إيران ليلة الاثنين الماضي جاءت بناء على رصد استخباراتي لتحركات عسكرية إيرانية صنفت كتهديدات محتملة خلال الساعات 24 التي سبقت الضربات. وبحسب المصدرين فقد أغرقت طائرة حربية أمريكية زورقين تابعين للحرس الثوري الإيراني كانا يحاولان زرع ألغام في مضيق هرمز، إضافة إلى إطلاق إيران طائرات مسيرة هجومية قرب بعض السفن التابعة للبحرية الأمريكية. نفت القيادة الوسطى الأمريكية ما وصفته بمزاعم وردت في تقارير إعلامية أن البحرية الأمريكية استأنفت مرافقة أو مساعدة السفن التجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، وقالت إن مشروع الحرية لم يستأنف بعد وإن القوات الأمريكية لا تقوم حاليا بمرافقة السفن التجارية عبر المضيق. جاء ذلك بعد أنباء نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عسكريين أمريكيين تفيد بأن البحرية الأمريكية استأنفت تقديم الدعم للسفن العابرة للمضيق. كما ذكرت الصحيفة أن القوات البحرية تقدمت الدعم لناقلة نفط يونانية عملاقة وأنها تعتزم مرافقة نحو 12 سفينة في الأيام المقبلة. أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني أن سلامة الملاحة الدولية في مضيق هرمز مرتبطة بالمسؤولية الجماعية للدول، وشدد الزياني في كلمة له في الأمم المتحدة على أن هذه المسؤولية لا يمكن التغاضي عنها حفاظا على انتظام التجارة العالمية.
4: فإن سلامة الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية جماعية لا يمكن التغاضي عنها وأساس لأمن إمدادات الطاقة والغذاء والدواء وانتظام التجارة العالمية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن والمنظمة البحرية الدولية.
0: بحث مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية، واستعرض الجانبان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وسبل خفض التصعيد في المنطقة. ندد مجلس الأمن الدولي بالاعتداء الذي استهدف محيط محطة براك النووية في دولة الإمارات والذي وقع في 17 من مايو أيار الجاري. أشار المجلس في بيان له إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة انطلقت من العراق. لا يزال وضع المرشد الإيراني يثير جدلا واسعا داخل إيران وسط تضارب الروايات حول حالته الصحية وظروف غيابه عن الظهور العلني. وتجددت التساؤلات بعد رسالة مشتبخة من الأخيرة التي جاءت مكتوبة وما رافقها من تأويلات سياسية وإعلامية.
5: المرشد مجتبى خامنئي حاضر عبر حبر وورق وغائب عن المشهد الذي يملأه الغياب نفسه. تخفف أسئلة غيابه بالتصريحات الرسمية بينما تكبر من حوله موجات التكهنات داخل إيران وخارجها، فبينما يقول المسؤولون الإيرانيون إنه يصعب الوصول إليه تخرج رسالة موقعة باسمه، رسالة خاطب فيها دول المنطقة بلغة التعايش والولايات المتحدة بالتهديد. أما في واقع الحال إيران تفاوض واشنطن حول اتفاق محتمل لإنهاء حرب أنهكتها.
6: عندما تدق الساعة 12 ظهراً سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه. يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
7: What we gonna do right here is go back.
8: نزل.
7: Way back.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ساعة جديدة بلشناها معكم بأجواء جديدة حلوة مميزة دايما بتقدمها راديو توي ميا أستراليا. كنا مع الفنان نصيف زيتون وصل لك خبر وبلشنا مع أم كلثوم الصبر حدود. رح نتابع هلأ بالمزيد من الأغاني. برجع وبذكر بأحوال الطقس اليوم بسدني الطقس ممطر والحرارة 22, أما بملبورن فدرجات الحرارة بتوصل لل 17 كحد أقصى, وهون ببيروت طقسنا مشمس مع حرارة 24.
1: Get the news first from 2ME.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود, ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل سيطيح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي القوارب الإيرانية بكل التفاهمات؟ وماذا عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية؟ إسرائيل تصاعد بلبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

مش وقتنا بيكمل معكم مستمعينا من أي مكان عم بتابعونا معكم خطوة خطوة من نهاركم وراديو توائمية بترافقكم كل يوم الأسبوع وعمدار الساعة. رح ننتقل بهاللحظات إلى

0: من الاتصالات السياسية بالمنطقة، عم نشوف كيف مصر دخلت بقوة على خط التهدئة بين واشنطن وطهران. والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني على ضرورة التحلي بالمرونة والدبلوماسية وإعطاء فرصة كاملة للمفاوضات القائمة بين أمريكا وإيران لتخفيف التوتر وإعادة الاستقرار للمنطقة. والسيسي شدد كمان على رفض مصر الكامل لأي اعتداء على سيادة دول الخليج، وأكد أن القاهرة عم تبذل جهود واتصالات لتسهيل التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بين واشنطن وطهران. ومن جهته الرئيس الإيراني عبر عن تقديره للدور المصري والإقليمي، وأكد حرص إيران على تعزيز العلاقات مع الدول العربية وخصوصا الخليجية. واللافت أنه هيدي الاتصالات عم بتصير رغم استمرار الضربات الأمريكية الأخيرة جنوب إيران، ومع تأكيد يعني من واشنطن وطهران أنه المفاوضات بعدها مستمرة وما انهارت. يعني منشوف أنه هيدا تصعيد عسكري محدود، بس بالمقابل في سباق دبلوماسي لمنع الأمور من إذا بدنا نقول من انفجار أكبر. بناخد بريك صغير. ماريا برفقتكن من استديوهات 2ME وميسات ببيروت، ومنرجع لعندكن.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني

سويني أستراليا. لكل محبين القيصر كاظم الساهر رح نكون مع بعض برفقة أغنية من أغاني مميزة زيديني عشقا عبر راديو 2ME أستراليا.

0: وبهاللحظة مستمعينا منروح مع بعض للأخبار ومنسمع جولة سريعة فيها آخر التطورات المحلية والعالمية تنشوف أكيد كل جديد عم بيصير لحد هلأ لحد هالساعة. خليكن معنا وما إلكن غير راديو 2MEA أستراليا لتابعوا كل جديد.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضاً. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كتب أمان من أجل الجميع.
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا.
4: Australia News. ABC News.
5: Michael Black with the top stories. New inflation figures show it cooled by 0.4% across April to 4.2%. These headline figures show fuel prices fell 7% in April after rising 32.8% in the previous month. And the fall includes the halving of the fuel excise on April 1st. But trimmed mean annual inflation was 3.4% year on year, slightly higher than the 3.3% the month before. Australia's system of helping the unemployed find jobs is about to be overhauled for the first time in 30 years. The Job Services Agency Workforce Australia will be changed to have a more tailored approach to cater for the different levels of support. The different tiers will range from digital self-service tools to more intensive, personalised assistance. And media tip-offs about the arrest of former soldier Ben Robert Smith have been referred to the National Anti-Corruption Commission. Some news crews were present at Sydney Airport when the veteran was arrested on war crimes charges in early April. During a Senate estimates hearing, officials from the Office of the Special Investigator, which is investigating alleged war crimes, say they were alarmed that

0: details leaked ahead of the arrest. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
1: لو كان بأي مدينة أو بأي مبنى لن يتردد الإسرائيلي في القيام بعملية الاستهداف.
2: شكرا لك أستاذ فادي داود، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.

0: بعد تقدم الجيش الإسرائيلي خارج الخط الأصفر، إسرائيل توسع هجمتها في لبنان، ونتنياهو يتحدث عن السيطرة على مناطق استراتيجية. مصادر سكاي نيوز عربية تتحدث عن تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، والإفراج عن الأموال الإيرانية أبرز العقبات بين الطرفين. نتنياهو يعلن استهداف محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحماس في غارة على حي الرمال وسط مدينة غزة. في أيام عيد الأضحى حجاج بيت الله الحرام يبدأون برمي جمرة العقبة الكبرى في منى.
1: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعميق العمليات العسكرية في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة على الأرض في الجنوب، وبات يسيطر على مناطق استراتيجية. وجاء ذلك عقب توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في جنوب لبنان وتجاوز ما يعرف بالخط الأصفر.
2: الجبهة اللبنانية مقدمة على مزيد من التصعيد، رغم أن الهجمات المتبادلة لم تتوقف خلال الهدنة المعلنة في 16 من إبريل الماضي. فبعد أن عمل الجيش الإسرائيلي في الفترة الماضية داخل ما يسمى بالخط الأصفر وإثر تنفيذه عمليات هدم واسعة النطاق، أعلن الجيش أنه وسع نطاق عملياته البرية ضد حزب الله متجاوزا الخط الأصفر، وهو خط الترسيم الذي أقامته إسرائيل على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية عقب اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي صرح بأن هدف العملية القضاء على التهديدات المباشرة للمدنيين والجنود الإسرائيليين وفقاً لتوجيهات من القيادة السياسية. توسيع نطاق العمليات أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن الجيش يعمق العمليات العسكرية في لبنان وإنه ينشر قوات كبيرة على الأرض في الجنوب وبات يسيطر على مناطق استراتيجية.
3: بتوجيه مني ومن وزير الدفاع وبالتعاون مع رئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعمل بقوات كبيرة على الأرض ويسيطر على مناطق استراتيجية. نحن نعزز الشريط الأمني لحماية بلدات الشمال، وبالتوازي نبذل جهدا وطنيا هائلا من أجل تطوير حلول إبداعية ومبتكرة ضد الطائرات المسيرة المفخخة. نحن ندعم ونشيد بقادتنا وجنودنا الأبطال، إنهم موجودون في عمق الميدان، نحن نثق بكم.
2: وبالموازاة مع هذه المعطيات، ينفذ الجيش غارات في عدة مناطق في الجنوب اللبناني، كما أصدر أوامر إخلاء عاجلة جديدة شملت عشرات البلدات في البقاع وجنوب لبنان.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة أطلقت من لبنان في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل عقب دوي سفرات الإنذار من دون تسجيل إصابات. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أوامر إخلاء عاجلة شملت مدينة النبطية وعددا كبيرا من البلدات في البقاع وجنوب لبنان. وشن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على النبطية ومحيطها بالتزامن مع قصف مدفعي طال مواقع عدة جنوب لبنان. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 31 شخصا في الغارات الإسرائيلية يوم أمس. عاد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إلى طهران بعد مشاورات مع مسؤولين قطريين في الدوحة. وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية بأن الزيارة كانت في إطار التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن رفع الحظر عن الأرصدة المجمدة، وأن طهران ترى أن الزيارة كانت موفقة، مضيفة أن إيران تصر على رفع الحظر عن النسبة المتفق عليها من الأموال المجمدة وتعتبر ذلك شرطا أساسيا للموافقة على بقية التفاهمات. بدورها قالت وسائل إعلام إيرانية إن الإفراج عن الأموال المجمدة يعتبر آخر نقاط الخلاف الجوهري ويجري العمل على حلها بوساطة قطرية. وبيّنت نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن طهران تطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة بحلول بداية الإعلان عن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، بينما تصر على الإفراج عن 24 مليار دولار في إطار التفاهم النهائي. أوضح مسؤولان أمريكيان لنيويورك تايمز أن الضربات العسكرية الأمريكية ضد أهداف في جنوب إيران ليلة الاثنين الماضي جاءت بناء على رصد استخباراتي لتحركات عسكرية إيرانية صنفت كتهديدات محتملة خلال الساعات 24 التي سبقت الضربات. وبحسب المصدرين أغرقت طائرات حربية أمريكية زورقين تابعين للحرس الثوري الإيراني كانا يحاولان زرع ألغام في مضيق هرمز، إضافة إلى إطلاق إيران طائرات مسيرة هجومية قرب بعض السفن التابعة للبحرية الأمريكية. أكد وزير خارجية البحرين عبد اللطيف زياني أن سلامة الملاحة الدولية في مضيق هرمز مرتبطة بالمسؤولية الجماعية للدول، وشدد في كلمة له أمام الأمم المتحدة على أن هذه المسؤولية لا يمكن التغاضي عنها حفاظا على انتظام التجارة العالمية.
4: فإن سلامة الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية جماعية لا يمكن التغاضي عنها، وأساس لأمن امدادات الطاقة والغذاء والدواء وانتظام التجارة العالمية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن والمنظمة البحرية الدولية.
0: بحث مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد النهيان مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، بحث هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية، واستعرض الجانبان جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وسبل خفض التصعيد في المنطقة. ندد مجلس الأمن الدولي بالاعتداء الذي استهدف محيط محطة براكة النووية في دولة الإمارات والذي وقع في 17 مايو الحالي. وأشار المجلس في بيان إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة انطلقت من العراق. يبقى مضيق هرمز من أكثر ملفات التفاوض حساسية بين الولايات المتحدة وإيران، وقد يحدد مصير اتفاق إسلام أباد بين التهدئة أو التصعيد. وفي حال التوصل إلى اتفاق لن تكون عودة المضيق إلى وضعه الطبيعي مسألة فورية، فما العقبات التي قد تؤخر عودة السفن وشركات التأمين والطاقة إلى الثقة بهذا الممر الحيوي؟
5: بعد أشهر من الحرب والتصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بدأ الحديث عن اتفاق قد يفتح مضيق هرمز تدريجيا. لكن السؤال لم يعد هل يفتح المضيق، بل كيف ستعود الملاحة، وهل تعود الثقة بهذا الممر الحيوي سريعا؟ حركة المرور اليومية عبر المضيق تراجعت من ما بين 125 إلى 140 سفينة قبل الحرب إلى نحو 10 سفن فقط. عقبات عدة تعترض العودة إلى المسار الطبيعي. العقبة الأولى هي الألغام البحرية، حيث نقلت واشنطن بوست عن تقييم عسكري أن تنظيف بعض مناطق المضيق من الألغام قد يستغرق حتى 6 أشهر. العقبة الثانية هي السفن العالقة، حيث تحدثت تقارير للأمم المتحدة عن نحو 20,000 بحار عالقين ونحو 2,000 سفينة في الخليج، بينها ناقلات نفط وغاز وسفن شحن. أما العقبة الثالثة فهي الثقة والتأمين. شركات الشحن لن تعود فورا حتى بعد الاتفاق السياسي، مع ارتفاع كلفة التأمين ضد مخاطر الحرب، خاصة مع الوضع الحالي الذي تصفه التقارير البحرية بأنه حركة محدودة ومراقبة وليس إعادة فتح طبيعية. وتضاف إلى ذلك أزمة سلاسل الطاقة، خاصة أن الكثير من المحللين توقعوا أن العودة الكاملة لتدفقات النفط قد تحتاج إلى 1 عام كامل بسبب الأضرار واستنزاف المخزونات وحظر الأسواق. لذلك فتح مضيق هرمز لن يكون بسهولة زر التشغيل الذي يعيد العالم فورا إلى ما قبل الحرب، بل عملية طويلة تبدأ بإزالة الألغام وتمر بإعادة التأمين وتنظيم الممرات، وتنتهي باستعادة ثقة شركات الشحن وعودة تدفقات النفط والغاز إلى مستوياتها الطبيعية.
0: أعلنت إسرائيل عن مقتل محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غارة على قطاع غزة. ووفق بيان إسرائيلي فقد شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر، وتم تعيينه قبل نحو 2 أسبوع خلفا لعز الدين الحداد الذي قتل في غارة إسرائيلية قبل 2 أسبوع.
6: إسرائيل تستهدف قائد الجناح العسكري الجديد لحركة حماس في غزة، إذ بعد أقل من أسبوعين على اغتيال سلفي عز الدين الحداد، الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال القيادي محمد عودة في عملية قصف جوية استهدفت شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة. وبحسب البيان الإسرائيلي، فإن محمد عودة كان من أبرز المسؤولين عن التخطيط لهجوم 7 أكتوبر، كما تولى رئاسة جهاز الاستخبارات في حماس خلال ذلك الهجوم، وكان من أبرز الأسماء المرشحة لإعادة ترتيب قيادة كتائب القسام بعد سلسلة الاغتيالات التي طالت الصف الأول من قادة حماس. اللافت في العملية ليس في توقيتها، بل في إصرار إسرائيل على قطع الرأس وملاحقة قادة حماس، خاصة المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر. تطرح عملية الاستهدافات المتلاحقة لقادة حماس تساؤلا بشأن طبيعة الاختراقات الاستخباراتية داخل غزة، خاصة وأن تقارير إسرائيلية تحدثت عن نجاة محمد عودة من محاولات اغتيال سابقة خلال الحرب. كما تطرح العملية تساؤلا بشأن انتقال تل أبيب إلى الحرب الاستخباراتية بعدما تعثرت أهداف الحسم العسكري الكامل في غزة. ويبدو أن إسرائيل انتقلت فعليا ومنذ فترة إلى مرحلة تعتمد بشكل أكبر على الضربات الدقيقة لمنع إعادة تشكيل الهيكل القيادي لحركة حماس وإضعاف بنيتها العسكرية.
7: من بيروت لعندكم مستمعينا دايما راديو 2 ام استراليا بتجمعنا رغم هالمسافة بيناتنا، معكم ماريا ودايما على الموجة 1638 AM. ساعة جديدة منبلشها برفقتكم الحلوة ومع زياد صالح، خليكن معنا.

0: بمشوار الظهيرة مكملين وبتمنى فترة رايقة حلوة وهيك تكونوا مرتاحين وعم تستمتعوا معنا على راديو 2 أميا أستراليا. رح ارجع ذكر اليوم بأحوال الطقس بسيدني: ممطر، الحرارة 22 درجة و17 كحد أقصى على صعيد ملبورن، وعنا هون ببيروت طقسنا مشمس مع حرارة 24. بنروح لوقف صغيرة مع البريك وبنرجع لكم.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقيت الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: بينحكى كتير اليوم إنه بين الدراسة والشاشات نوم المراهقين عم بيتراجع إلى مستويات قياسية. عم بيناموا المراهقون اليوم لساعات أقل من أي وقت مضى وسط تزايد الضغوطات الدراسية والاجتماعية. و22% فقط من المراهقين يعني الأكبر سنا عم بيحصلوا على 7 ساعات نوم وهو أصلا مستوى منخفض. وبقية أسباب قلة النوم عند المراهقين ثابتة عبر الأجيال مثل زيادة الواجبات المدرسية، الضغوط الاجتماعية، العمل الجزئي، إلا أن السنوات الأخيرة أضافت عوامل غير أبرزة الانتشار الدائم للشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب الضغوط والاضطرابات الاجتماعية. فقلة النوم ما بتأدي بس للإرهاق بل بترتبط بمشكلات صحية ونفسية من بينها اضطرابات الصحة النفسية، تراجع الأداء الدراسي، زيادة احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة، والمراهقون اللي بيناموا لفترات أطول وبيفوتوا يعني إلى النوم مبكرا بيتمتعوا أو عبكير يعني بيناموا بيتمتعوا بقدرات ذهنية أفضل وبيحققوا نتائج أعلى بالاختبارات المعرفية. ولابد من تبني ثقافة يعني مجتمعية بتسلط الضوء على أهمية النوم وبتدعم الأساليب يلي بتساعد الشباب على الحصول على الراحة. وبننتقل سوا إلى استراحة صغيرة، فاصل ونواصل نحن وياكم بمشوارنا وبجولة غنائية كتير حلوة منكون فيها بداية مع عمرو دياب.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2MA.

0: بتمنى لكم أوقات كتير حلوة من أي مكان عم بتابعونا، إن كنتوا داخل أو خارج أستراليا. ماريا معكم من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت. بحسب معلومات جديدة، بكين عم تتحضر لفرص قيود على سفر كبار يعني خبراء الذكاء الاصطناعي إلى الخارج، خاصة للعاملين بمجالات حساسة ومتقدمة وبشركات كبرى مثل علي بابا وديب سيك. وبحسب التقارير، أي خبير بمجال الذكاء الاصطناعي صار ممكن يحتاج موافقة مسبقة من السلطات الصينية قبل السفر، خصوصا المؤسسين الباحثين والمديرين التنفيذيين بالمجال. والسبب لأنه الصين صارت تعتبر هيدول المهندسين والخبراء أصول استراتيجية بظل المنافسة القوية كتير مع الولايات المتحدة على قيادة عالم الذكاء الاصطناعي. بس بالمقابل، في ناس شايفة أنه هيدا الخطوة ممكن تعمل قلق للشركات الخاصة أو حتى تصعب جذب المواهب والمحافظة عليها إذا حسوا أنه في رقابة أكبر على تحركاتهم. يعني باختصار، سباق الذكاء الاصطناعي بطل بس تكنولوجيا، صار كمان سباق على العقول والسنين الخبرة يعني الخبرات. ناخد أنا وياكم استراحة صغيرة وهيك فاصل إعلاني سريع، ومنرجع من بعده لعند الفنانة وردة. خليكن معنا.
1: 2ME Music and More. 2ME للموسيقى وأكثر.

0: ذهباً للرغبة في التدخين. عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلاً التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجياً. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: نتوقف عن أغانينا الحلوة ومنروح مع بعض إلى غرفة الأخبار عند الزملاء تويفونا بآخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية. تابعونا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
8: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
10: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
11: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
12: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
13: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
14: Michael Black with the top stories. New inflation figures show it cooled by 0.4% across April to 4.2%. These headline figures show fuel prices fell 7% in April after rising 32.8% in the previous month. And the fall includes the halving of the fuel excise on April 1st. But trimmed mean annual inflation was 3.4% year on year, slightly higher than the 3.3% the month before. Australia's system of helping the unemployed find jobs is about to be overhauled for the first time in 30 years. The Job Services Agency Workforce Australia will be changed to have a more tailored approach to cater for the different levels of support. The different tiers will range from digital self-service tools to more intensive personalised assistance. And media tip-offs about the arrest of former soldier Ben Robert Smith have been referred to the National Anti-Corruption Commission. Some news crews were present at Sydney Airport when the veteran was arrested on war crimes charges in early April. During a Senate estimates hearing, officials from the Office of the Special Investigator, which is investigating alleged war crimes, say they were alarmed the details leaked ahead of the arrest. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد مزيمة. زي ما كنتم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. تمام السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، تغطية الجزيرة لا تزال مستمرة للوضع في غزة والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. إنما كنتم إليكم آخر المستجدات. أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي اغتيال قائد القسام الجديد محمد عودة في غارة إسرائيلية على حي الرمال في غزة. وكان بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أفاد بأن الجيش استهدف محمد عودة قائد القسام الجديد. مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 12 فلسطينيا منذ صباح الثلاثاء، بينهم 4 شهداء في غارات إسرائيلية على حي الرمال. هذا وقد نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا مع نتنياهو. وبشأن الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أطلقت سفارات والإنذار في كريات شمونة وفي محيطها بعد رصد صاروخ من لبنان، بينما أعلن حزب الله شنه سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين. في الأثناء تتواصل الغارات على جنوبي وشرقي لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 31 شهيدا و40 جريحا، وذلك في غارات إسرائيلية على بلدات عدة بالجنوب. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر. جانب آخر، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تمضي قدما، وبحسب الجدول الزمني المقرر من انهيارها لا يخدم سوى حزب الله. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أن حزب الله يفتعل الصراع لضمان بقائه السياسي. فيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز، قالت القيادة والمركزية الأمريكية إن مشروع الحرية لم يستأنف، بأن قواتها لا ترافق حاليا السفن التجارية عبر المضيق. نتابع هذه التفاصيل بمزيد من التحليل من إسطنبول. إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، مرحبا بك سيد إبراهيم. كيف يمكن النظر لما أعلنته إسرائيل من اغتيالها قائد القسامي الجديد؟
1: في البداية تحياتي لك وللمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بألف خير.
1: بلا شك أن هذا الإعلان تطور نوعي وتطور خطير، خصوصا أن محمد عودة لم يتولى قيادة كتائب القسام إلا أيام معدودة، ربما 10 إلى أسبوعين بعد اغتيال القائد السابق لكتائب القسام عز الدين الحداد. وهذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي لديه إطباق استخباراتي نوعي بسبب التكنولوجيا وبسبب القرب وبسبب نشر الاستطلاعات والمجسات الاستخباراتية في كل قطاع غزة. ومعني أيضا، وهو دلالة، أن الاحتلال الإسرائيلي معني بالتصعيد ومعني بتخريب الاتفاق والذهاب إلى حرب شاملة. ولهذا هو يحاول تكثيف أو يعمل على تكثيف عمليات الاغتيال والاستهداف. ولم يستهدف فقط السيد أو الشهيد محمد عودة، بل هناك يوميا عشرات الشهداء والجرحى يرتقون بسبب الاستهداف الإسرائيلي المكثف، بالإضافة إلى العمل على الضغط على الفلسطينيين من خلال تقنين المساعدات، ومن خلال أيضا ابتلاع مزيدا من الأراضي ووضع مزيدا من الخطوط، وآخرهم كان الخط البرتقالي الذي حول قطاع غزة إلى 100 أو 120 أو 130 كيلومتر مربع، يقطن فيه ما يقارب 2 مليون فلسطيني. وهذه تكدس خطير في ظل واقع صعب. أعتقد هذه عملية الاغتيال خطيرة ونوعية وسريعة، جاءت سريعة، وهذا دليل أن الاحتلال الإسرائيلي معني بالتصعيد ومعني أيضا بالتركيز على قطاع غزة.
0: أشرت إلى موضوع الاتفاق، الاتفاق المتعثر مثل ما هو معلوم، وهدنة تخترق يوميا. كيف ستؤثر عملية الاغتيال هذه على الاتفاق في تقديرك؟
1: الاحتلال الإسرائيلي وضع الشعب الفلسطيني بين أمرين، إما القبول بالاختراقات وبالعدوان المتكرر وبعمليات الاغتيال وبتقنين المساعدات وبالتضييق على السكان أو على أهالي قطاع غزة، أو الذهاب إلى حرب إبادة، بمعنى أن الخيارات الفلسطينية باتت معقدة ومعقدة جدا في ظل ضعف الواقع الإقليمي والدولي، وفي ظل إغراق الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط بحروب وصراعات صعبة في لبنان وسوريا وفي إيران وغيرها من المناطق التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي ويفتح فيها يعني حروب، جعل هناك حالة من حالات الإشغال والانشغال عن قطاع غزة. ولكن الواقع في قطاع غزة حقيقة واقع صعب جدا، والخيارات صعبة ومعقدة ومعدومة. معروف أنه في حال ردت المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة فهذا يعني إذانا للاحتلال الإسرائيلي بتوسعة حربه الوحشية وبعودة الإبادة والاستهداف العنيف. اليوم الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بالرد على أي خرق، بل هو يعمل على خروقات ويعمل على أيضا استهداف وقتل من أجل القتل. معنى دعك من يعني عملية استهداف القيادات الفلسطينية، هناك استهداف لمراكز الشرطة والمستشفيات والأسواق، معنى أنه يريد تحويل حياة أهالي القطاع إلى جحيم. أنا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية تمتلك ورقة حتى اللحظة لم تستخدمها، وهي تفعيل الجبهات الأخرى كالضفة الغربية ودول الطوق وحتى مناطق 48. ولكن إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على قطاع غزة فهذا قد يدعو الحالة الفلسطينية إلى الانفجار، إن كان في غزة أو في الضفة الغربية أو حتى في دول الطوق، لأن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن احتماله ولا يمكن الاستمرار به إلى الأبد. ولهذا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية ستعمل الآن على التفكير لآليات لمحاولة كبح الاحتلال. الآن تستطيع أو لا تستطيع، حقيقة هذا يعني دائما الشعب الفلسطيني يفاجئ الاحتلال ويفاجئ العالم بابتكار يعني أدوات ضغط يعني جديدة. مثلا بعد ما حدث في 82 في بيروت وإخراج منظمة التحرير والتغول الإسرائيلي، انفجرت انتفاضة الحجارة في 87، بعد أن تم أيضا انسداد الأفق في عملية التسوية في 2000 كانت هناك انتفاضة الأقصى. ولهذا أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني الآن يتململ أمام حجم الإبادة وأمام حجم الاستقواء والتوحش الإسرائيلي الذي باعتقادي لم يسبق له مثيل فيها في هذه الأيام.
0: أشرت أستاذ إبراهيم إلى قربية الانفجار، انفجار قد لا تحمد عقباه، وبالتالي في تقديرك ما المسؤولية التي تقع على الوسطاء، على الضامنين للاتفاق، مجلس السلام بشكل عام، لمنع هذا الانفجار؟
1: للأسف الوسطاء مسقوفين بمجلس السلام ومسقوفين بالولايات المتحدة الأمريكية التي هي منحازة أوريدي للاحتلال الإسرائيلي. ولهذا أنا أعتقد أن مشكلة الوسطاء الآن بالولايات المتحدة الأمريكية وبالمساحة الضيقة الذين يتحركون فيها. والولايات المتحدة قدمت نفسها على أنها الضامن لهذا الاتفاق، وحينما ضمنت هذا الاتفاق يبدو أنها لم تضمن الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يلتزم 10% من الاتفاق ومن المرحلة الأولى، ويقوم بعملية اختراق هائلة يعني ليس فقط على مستوى تقنين المساعدات أو الاغتيالات، بل هو يقوم الآن على استحداث خط برتقالي لم يوجد في الاتفاق للتضييق على الفلسطينيين وللعمل على توسعة يعني المساحة الإسرائيلية والضغط على الشعب الفلسطيني وحشره في زاوية ضيقة جدا من مساحة قطاع غزة. ولهذا أنا أعتقد أن الوسطاء عليهم التلحف حقيقة وعدم الاعتماد على أنفسهم فقط، ولكن عليهم تحريك القوى الإقليمية والإسلامية والعربية يعني والقوى الدولية من أجل الاستقواء أمام يعني تعنت الولايات المتحدة الأمريكية وأمام توحش الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا نحن نطالب حقيقة الشعب الفلسطيني يطالب بدور لجامعة الدول العربية.
2: أمين. أجواء مميزة منبلشها بهالساعة الجديدة مع الشحرورة الصبوحة توني دربكي.

0: بحييكم مجددا مستمعين راديو 2 ام استراليا ومنكمل مشوارنا مع بعض على الموجة 1638 AM. رح شوف انا وياكم لبكره الخميس احوال الطقس بسيدني. رح يكون ممطر جدا بنسبه عاليه والحراره بتنخفض لل 20 درجه مئويه. وعصعيد ملبورن كمان ممطر بتنخفض لل 16 درجه. وعنا ببيروت مشمس والحراره 23.
1: 2 ام استراليا.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
3: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: هل سيطيح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي القوارب الإيرانية بكل التفاهمات؟ وماذا عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية؟ إسرائيل تصاعد بلبنان. كل هالعناوين من تبعها صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 ام أستراليا.

The new music. New music. Australia. New music. 2ME Australia.

0: ومن هموم الناس اليومية بأستراليا اليوم موضوع فواتير الكهرباء بعده عامل وجع راس لكتير من العائلات وأصحاب المصالح الصغيرة. بحسب التقارير الأسترالية في غضب واستياء كبير بسبب الارتفاع المستمر بأسعار الكهرباء، خاصة يعني عند العائلات والسمول بزنس يلي عم بيقولوا أنه الفواتير صارت تضغط بشكل كبير على معيشتهم وعشغلهم. ومع أنه أسعار الكهرباء بأستراليا يعني أصلا من بين الأعلى عالميا، شهدت السنوات الأخيرة زيادات إضافية خلت كتار يسألوا وين الحل. أما الحكومة الأسترالية فعم تعتبر أنه الأزمة هي عالمية ومرتبطة بأسعار الطاقة حول العالم بسبب كل هالأوضاع والظروف الصعبة يلي عم يمرق فيها يعني الشرق الأوسط، وعم بتأثر على الكل، وبتقول أنه عم تشتغل على حلول مستقبلية لتخفيف الأسعار. بس الناس مثل ما بيقولوا ما بدها وعود لقدام، بدها تشوف فرق بالفاتورة من هلأ. خليكن قراب، خليكن معنا لنكون عم نوافيكن بكل التطورات، كل الأخبار الجديدة، ودايما بس من راديو 2ME أستراليا. 2ME maximum hits and more maximum music maximum hits 2ME أستراليا.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. This is Seiya, Marmatta. هو شفيع المدمنين, patron saint of alcoholics. لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات, منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متاياس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين, وعنوانه هو المثابرة والأمل. فأذن هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير, مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة شفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is Seiya, saint of the hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

بدي كمل معكم مشوارنا الحلو مستمعينا وبهالأربع ساعات اللي وصلنا لآخر وقت منا. وشفت دراسة حديثة حبيت شارككم إياها وفيدكم طبعا. بتقول إنه كياس الشاي بتطلع منا مليارات الجزئيات البلاستيكية الدقيقة، وهيدا عم بيثير مخاوف بشأن تأثيراتها المحتملة على الصحة. وأوضح العملاء إنه وأوضح العلماء إنه الميكروبلاستيك والنانوبلاستيك هن يعني بتبقى داخل الجسم عن جد لفترة كتير طويلة من بعد استهلاكها. فتوصل الباحثون إنه كيس شاي جاف واحد ممكن يحتوي نحو 1.9 مليار جزئي بلاستيكي، ولكن عن تحضيره بالمي السخن بيرتفع العدد إلى نحو 14.7 مليار جزئي. فقدم الخبراء نصايح لحماية المستهلك من هالقصص، وهي استخدام الشاي الورقي السائب الفلت بيجي، يعني اختيار أكياس بركة ورقية بدل الشبكية البلاستيكية، واستعمال مي مفلترة. ورغم عدم وجود حسم علمي نهائي حتى هلأ، فإنه بعض الأبحاث ربطت التعرض للميكروبلاستيك أكيد ممكن تشمل تأثيرات مرتبطة بالسرطان. فانتبهوا كتير منيح، يمكن كتار منكم كل يوم بيطلع بالهم يشربوا تي، بيشربوا من الزروفة، وهيك الأحسن تكونوا عم بتجيبوا شاي بركة طبيعي فلت أحسن بألف مرة من الزروفة. بكمل معكم، بتمنى لكم فترة حلوة كتير من نهاركم، ومناخد بريك ومنرجع.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي إف سي.

0: وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم الأربعاء 27 أيار. معكم كانت 4 ساعات حلوة، بتمنى تكونوا استمتعتوا وخففنا عندكم عقد ما بنقدر. رح نختم هلأ بنشرة أخبار الساعة 3، وأنا بتمنى بقية نهار حلو كتير للجميع.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الخامسة مساء في باريس.
8: هجيرة بن عدة.
7: أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية مستهلة بنشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. قطر تتكتم وطهران تتحدث عن تقدم في مفاوضات إنهاء الحرب وتتهم واشنطن بخرق الهدنة. غارة دامية وتصعيد بري إسرائيلي يتوسع إلى ما وراء الخط الأصفر في جنوب لبنان. قتلى في هجوم بمسيرة بالسودان واتهامات بتدريب مقاتلين كولومبيين بالإمارات لصالح الدعم السريع. دمشق تعلن تفكيك بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السابق. والحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات وسط حر شديد.
8: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. أعلن التلفزيون الإيراني عودة كبير المفاوضين محمد باقر قليباف إلى طهران بعد مشاورات أجراها في الدوحة مع مسؤولين قطريين وسط حديث إيراني عن تقدم في بعض بنود مسودة اتفاق إنهاء الحرب. وتتمحور المفاوضات حول وقف العمليات والإفراج عن الأصول المجمدة وإعادة فتح مضيق هرمز مع إرجاء الملف

0: نووي لاحقا من الدوحة حسن الراشدي والمزيد من التفاصيل.
1: أضفت قطر تكتما إعلاميا على المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني بالعاصمة القطرية، لكن مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في المفاوضات بشأن عدة نقاط تضمنتها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وقال متحدث باسم الخارجية في طهران: يجوز القول إننا توصلنا إلى نتيجة بشأن عدد من المسائل قيد النقاش. ويتوقع أن تهتم المحادثات مع الوسيط القطري بالدفع بالمطالب الإيرانية المتعلقة بإنهاء الحرب كلية والإفراج عن الأصول المجمدة المعول عليها في تخفيف الضغط الداخلي في إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أما موضوع الملف النووي واقتراحات جديدة لواشنطن بخصوص تدمير اليورانيوم عالي التخصيب، فقد يترك الملف برمته إلى جولة قادمة من المفاوضات تعقد مستقبلا بوساطة باكستانية. الدوحة، حسن الراشدي، مونتيكارلو الدولية.
0: هذا واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع جنوب البلاد، فيما حذر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي من تراجع النفوذ الأمريكي في الخليج. التطورات الجديدة أعادت التوتر إلى الأسواق وهددت مسار المفاوضات الجارية بوساطة قطرية، رغم تأكيد واشنطن أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال ممكنا رغم التصعيد المتواصل، والذي يطلعنا عليه مراسلنا من طهران علي الباشا.
2: الحرس الثوري في بيان له أكد إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 واستهداف مسيرة أخرى من طراز RQ-4 ومقاتلة F-35 في أجواء بندر عباس المطلة على مضيق هرمز في جنوب إيران وأجبرتهما على الهروب. طهران اعتبرت اختراق الأجواء الإيرانية انتهاكا لوقف إطلاق النار واحتفظت لنفسها بالرد عليه بالطريقة التي تراها مناسبة. يأتي هذا في وقت سمع فيه الأهالي أصوات انفجارات دوت في مدينة بندر عباس لم تكشف السلطات عن حيثيتها بعد. تصعيد ميداني أتى بالتزامن مع مفاوضات يخوضها وفد إيراني رفيع المستوى يترأسه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في دولة قطر. مفاوضات أكدت وكالة أنباء تسنيم المقربة من الحرس الثوري نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع والمقرب من الفريق الإيراني المفاوض أنها أحرزت تقدما ملحوظا على صعيد حل بعض النقاط الخلافية المتعلقة بالبنود المتفق عليها في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن والمتوقع الإعلان عنها خلال لأيام وربما ساعات قليلة. وكالة أنباء تسنيم أكدت التوصل إلى تفاهم فيما يتعلق بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والتي تقدر ب 24 مليار دولار. علي الباشا، طهران، مونتيكارلو الدولية.
0: ميدانيا أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط تعرضت لانفجار قرب سواحل مسقط ما أدى إلى تسرب كمية من الوقود إلى المياه. وأكدت الهيئة سلامة السفينة وطاقمها فيما لم تعرف أسباب الانفجار. كما سجلت إيران عودة جزئية لخدمة الإنترنت بعد انقطاع متواصل منذ اندلاع الحرب. وأعلن نائب الرئيس محمد رضا عارف أن الحكومة بدأت خطوات إعادة الخدمة تدريجيا عقب شبه عزلة رقمية فرضتها الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل منذ أواخر شباط فبراير الماضي. وعلى الجبهة اللبنانية تصعيد متواصل بعد مقتل 11 شخصا بينهم طفلتان وامرأة في غارة إسرائيلية على بلدة مشغرة شرق البلاد وفق وزارة الصحة اللبنانية. الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله بالتزامن مع توسيع عملياته البرية جنوبا إلى ما وراء الخط الأصفر ودعوات لسكان النبطية ومناطق أخرى إلى الإخلاء. المزيد مع مراسلتنا فالنتينا سمعان.
3: قبل الإنذار الذي وجه إلى النبطية كانت المدينة وبلداتها قد تعرضت لأحزمة نارية عنيفة ومدمرة، وبعد الإنذار استكمل الجيش الإسرائيلي سلسلة ضرباته الجوية والمدفعية فيها، وكانت أعنفها على يحمر شقيف التي تعرضت لأربع عشرة غارة. أما زوطر الشرقية محور توغل الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت لثمان غارات وتركزت فيها استهدافات حزب الله بعد الاشتباك مع القوة المتقدمة، حيث استهدف عند مجرى النهر تجمعين للجنود آلية هامر جرافة وآلية اتصالات، كما دمر دبابة ميركافا. وفي بنت جبيل تعرضت دير انطار السلطانية بئر السلاسل وخربت سلم لحزام ناري بأكثر من 13 غارة أدت إحداها إلى مقتل شخص في استهداف سيارة في خربة سلم، في وقت قتل مسعف وجرح آخران في استهداف مركز جمعية كشفة الرسالة الإسلامية في الصريفة، وقتل شخص في استهداف منزل في معركة. أما في البقاع فقد شنت غارتان على محيط سد القرعون، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى مشغرة البلدة التي تم إنذارها وسحمر بالإخلاء. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
0: في إسرائيل، ومع ازدياد الحديث عن قرب توصل إيران والولايات المتحدة إلى تفاهمات تنهي الحرب، يجتمع الكابينت مساء اليوم لرسم ملامح المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية. من القدس، زياد حلبي.
4: فيما تتبلور ملامح اتفاق أمريكي إيراني لا تنظر إليه إسرائيل بعين الارتياح، يعقد الكابينت الأمني السياسي المصغر اجتماعا مسائيا لبحث سيناريوهات المرحلة المقبلة من إيران إلى لبنان، وسط تقديرات أمنية تتحدث عن إمكان اتساع بعض الجبهات. وفي الشمال ترتفع حدة المواجهة مع حزب الله، الجيش الإسرائيلي يطالب بتوسيع العملية البرية خارج نطاق الخط الأصفر واستهداف مبان في بيروت مع الدفع بقوات احتياط إضافية بعد تصاعد هجمات المسيرات التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجنود داخل جنوب لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في رسالة مصورة أن العمليات ضد حزب الله ستتصاعد، مؤكدا أنه أوعز للجيش بالضغط أكثر على دواسة الوقود وزيادة الهجمات. بالتوازي، بدأت الجبهة الداخلية بفرض قيود على التجمهر في مناطق شمالية، فيما أعلنت المجالس المحلية في المستوطنات القريبة من الحدود من تلقاء نفسها تعليق الدراسة حتى إشعار آخر بعد تحذيرات نقلها قائد المنطقة الشمالية من أن الوضع الأمني دخل مرحلة تصعيد يتوقع أن تتفاقم خلال الأيام المقبلة. زياد حلبي، القدس، مونت كارلو الدولية.
0: وفي إسرائيل، أعلن الجيش فصل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي بعد اتهام إدارتها بتسريب فيديو يظهر إساءة جنود لمعتقل فلسطيني في سجن سادي تيمان. هذا وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو اليوم أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها بالمروعة عقب تداول مقطع فيديو أثار غضبا دوليا واسعا. في دمشق، أعلن مسؤول سوري استعادة بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للنظام السابق، مؤكدا انتشال أكثر من 70 صاروخا وقنبلة كانت مخصصة للاستخدام الكيميائي، وأضاف أن السلطات أوقفت 18 مشتبها بتورطهم في البرنامج، كما عثرت على مكونات لغاز السارين الذي اتهمت قوات الأسد باستخدامه خلال الحرب. في السودان، قتل 14 شخصا معظمهم من النساء في هجوم بمسيرة نسبت إلى قوات الدعم السريع على سوق بمدينة الطين الحدودية مع تشاد، وفق مصادر محلية. بالتزامن، كشفت هيومن رايتس واتش أن مقاتلين كولومبيين تلقوا تدريبات داخل قواعد عسكرية إماراتية قبل انتقالهم إلى السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع. مزيد من التوضيحات مع الناطق باسم المنظمة أحمد بن شمسي، متحدثا إلى عبد الإله الصالحي.
5: إضافة إلى ذلك، هؤلاء الجنود الخواص المتعاقدون الكولومبيون يعني قدموا دعمهم لقوات الدعم السريع بأسلحة حسب تقارير، وتقارير يعني عن وسائل الإعلام ومنها قناة فرانس 24 الفرنسية، حيث قيل أنهم كانوا يستعملون أسلحة مصدرها المباشر هو مخزونات القوات المسلحة الإماراتية مباشرة. يعني ساعدوا الدعم السريع بعد المرور من قواعد عسكرية إماراتية بأسلحة إماراتية. وأضف إلى ذلك، وهذا ربما ما هو أفظع، هو أن بعض هؤلاء الكولومبيين قاموا بتدريب جنود أطفال في إطار يعني ضمن قوات الدعم السريع، وهذا يعد جريمة حرب دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج قوات الدعم السريع ضمن قائمة العار للجماعات الأكثر انتهاكا لحقوق الأطفال في العالم.
0: أحمد بن شمسيان ناطق باسم منظمة Human Rights Watch. استخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمع دعا إليه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل في إزمير احتجاجا على قرار قضائي بعزله من رئاسة الحزب. واتهم أوزيل الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي لإقصاء المعارضة وتحويل تركيا إلى نظام استبدادي. تصاعد توتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي بعدما اتهمت أورسولا فوندرلاين روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الديمقراطيات الأوروبية عبر تهديدات مرتبطة بطائرات مسيرة في دول البلطيق. وفي الأمم المتحدة نددت نحو 50 دولة بتهديدات روسية لدبلوماسيين في كييف فيما وقع بوتين قانونا لإلغاء ديون مجندين مشاركين في الحرب على أوكرانيا. توافد 100,000 الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج وسط حرارة قاربت 45 درجة مئوية وإجراءات تنظيمية مشددة. من الرياض محمد الديحاني.
6: عبر شبكة نقل من آلاف الحافلات بالتوازي مع قطار الربط بين المشاعر، توافد الحجاج إلى صعيد عرفات مع إشراقة شمس يوم عرفة. يوم عرفة اليوم الذي يسبقه يوم التروية، حيث أمضى مئات آلاف الحجاج ليلتهم هناك على أكبر مدينة خيام بالعالم على مساحة 2,000,000 متر مربع. ومع الوصول لذروة الموسم بأداء الحجاج للركن الأعظم من الحج، ينتظر أن تقدم السلطات المنظمة إحصاءاتها حول أعداد القادمين لأداء هذا النسك. وينفر الحجاج عقب الوقوف بعرفة مع غروب الشمس باتجاه مزدلفة ليقضوا ليلتهم هناك ويجمعوا الحصيات قبل العودة لمنى ورمي الجمرات في اليوم الأول من أيام العيد. وأظهرت الجهات المنظمة للموسم قدرتها على التعامل مع تحديات الأجواء الملبدة بغيوم الحرب عبر استقبال عشرات آلاف الحجاج القادمين من إيران، بالإضافة لتحديات الطقس مع حرارة منتصف الأربعينات المئوية إلى جانب التحديات الصحية في المحافظة على الأمن الصحي لنحو 2,000,000 حاج. أحمد الديحاني، الرياض، منتكى للدولية.
0: صحيا، تتصاعد المخاوف الدولية من اتساع تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات. مونيا بالعافية.
7: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانون حذر من تفشي خطير ومعقد للغاية لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعا إلى تحرك عاجل لاحتواء الأزمة، وأكد أن الوباء ينتشر بوتيرة تفوق محاولات السيطرة عليه، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 100 إصابة مؤكدة وعشر وفيات، إلى جانب أكثر من 900 حالة مشتبه بها و220 وفاة محتملة، في مؤشرات تعكس انتشارا أوسع من الأرقام الرسمية. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية أعلنت منتصف الشهر المنصرم عن تفشي الوباء الناجم عن فيروس بوندي بوجيو، وهو أحد سلالات إيبولا التي لا يوجد لها لقاح أو علاج محدد لحد الآن، مع معدل وفيات قد يصل إلى 50% في حالات الإصابة. وفي تطور إقليمي، رفعت أوغندا عدد الإصابات المؤكدة إلى 7 حالات بعد تسجيل إصابتين جديدتين، فيما فرضت تايلاند حجراً صحياً لمدة 21 يوماً على القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا احترازاً من انتقال العدوى.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. قطر تتكتم وطهران تتحدث عن تقدم في مفاوضات إنهاء الحرب وتتهم واشنطن بخرق الهدنة. غارة دامية وتصعيد بري إسرائيلي يتوسع إلى ما وراء الخط الأصفر في جنوب لبنان. قتلى في هجوم بمسيرة بالسودان واتهامات بتدريب مقاتلين كولومبيين بالإمارات لصالح الدعم السريع. الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات وسط حر شديد.
8: In Sydney, look out for a two-car crash in Canley Heights, southbound on the Cumberland Highway at Canley Vale Road. Lane 2 is closed there as a result. And a breakdown in the M8 tunnel in Kingsgrove westbound, just past Kingsgrove Road, sidelined on the shoulder lane there. And in Melbourne, some flooding to watch out for on the Monash Freeway, outbound at Toorak Road, delays back there into the Burnley Tunnel. And a breakdown on the Ring Road, Greensboro bound after Pascoe Vale Road in the left-hand lane. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. I'm Steve with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: نبلش مشوارنا مع الفنانة نانسي عجرم هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت ألدغوند دو موبوج شفيعة مرضى السرطان مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدغوند أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة وقلبا دائما متجها نحو الله نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء دليهم على طريق العيش بكرامة عيدك يا قديسي ألدغوند بثلاثين كانون الثاني ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع سانت ألدغوند دو موبوج pray for us This is Sarah, Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia

0: من جولتنا الغنائية الأولى لمشوار درافت تايم بروجرام يلي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. تحيات كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون. بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM وابتدينا مشوار جديد رح نبلشه أكيد مع أغانينا الحلوة من هالمجموعة الموسيقية يلي دايما بتسمعوا لألا أغاني ومنوعات موسيقية غير شكل بتسمعوا لألا عبر أثير راديو 2ME على مدار الساعة ساعة ورا ساعة 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. اليوم مشوارنا حافل. هيدا نبلش مع أحوال طقسنا اليوم بسيدني ليوم الأربعاء 27 من شهر ماي أيار. بتوصل درجة الحرارة اليوم ل 21 درجة. بميلبن 17. عندي اليوم كتير من الأخبار المحلية الأسترالية. كونوا معنا وتابعونا. عندي كمان إرشادات صحية غذائية ونفسية راح تكون برفقتنا بسياق مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بدي أذكركم كمان مستمعينا إذا كنتوا عم تسوقوا حاليا عم تسمعوا لألنا من السيارة بليز إذا كنتوا عم تسوقوا بشوارع المدارس خففوا سرعتكم للأربعين كيلومتر بالساعة ورافقتكم السلامي. متوجه من جولتنا الغنائية الأولى لمشوارنا إلى فاصل استراحة. هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: هلأ صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام فيسبوك 2ME أستراليا أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au 2me.com.au Facebook 2ME Australia.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: نتوقف مع جولتنا الغنائية. رح نبلشها مع الفنانة سارية السواس هون راديو 2ME 1638 AM.

0: مباشرة نتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات عبر أثير راديو 2ME.
1: G'day, Jono Wakely here with the top stories. Headline inflation has dipped to 4.2% in the year to April, down from 4.6% in March. The trimmed mean measure, which strips out volatile items, was 3.4%, up from 3.3% in the previous month. Fuel prices were largely responsible for the easing, falling 7% in the month after a 32.8% hike in March. The Employment Minister, Amanda Rishworth, has unveiled the government's changes to the nation's employment system. She says Labor is ending the one-size-fits-all approach and creating three distinct streams to support job seekers, depending on their distance from the labour market. The reforms come after years of criticism that the $2 billion employment services system leaves people stuck in unsuitable jobs or without adequate support. After 5 weeks, the National Walk for Truth has officially concluded on the steps of Parliament House in Canberra. The walk from Melbourne has aimed to highlight the need for truth-telling, healing and meaningful change for Indigenous Australians. Walk leader Travis Lovett and supporters have been met by the Prime Minister, who received a message stick and an open letter calling for a national truth-telling process. Anthony Albanese has told the group that the business of reconciliation is unfinished and that he plans to continue engaging with truth-telling campaigns. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: العربية العديد من المعوقات القانونية والاجتماعية، بينما يواجه آلاف الأطفال مصائر مجهولة وخصوصا في مناطق الأزمات. فما التحديات الأساسية التي تمنع التبني الكامل وما سبل تجاوزها؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الأربعاء في 27 من مايو، 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
3: الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي.
4: موجز إخباري جديد مع نجوى بن مبارك.
5: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. قتل 31 شخصا وأصيب العشرات، بينهم أطفال ونساء، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان وتركزت خاصة في النبطية. وجاء التصعيد بعد إنذار إسرائيلي غير مسبوق بإخلاء مدينة النبطية بالكامل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية متجاوزا ما يعرف بالخط الأصفر في جنوب لبنان. وصباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفة أطلقت من لبنان سقطت في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات. إلى قطاع غزة، حيث أعلنت إسرائيل أنها استهدفت القائد الجديد لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس محمد عودة، والذي عين أخيرا في المنصب بعد اغتيال سلفه. هذا وقتل أيضا فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبتهما في خان يونس بجنوب القطاع. في الملف الإيراني، اتهمت طهران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار بعد غارات جوية أمريكية ليلية استهدفت أمس جنوب البلاد، متواعدة بالرد، في حين جرت اتصالات عدة بالمنطقة لدعم جهود الوساطة. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بأن الوفد التفاوضي الذي سافر إلى قطر ويضم كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي عاد إلى بلاده في الساعات الماضية. هذا وبعد اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إن بلاده مستعدة للتوصل إلى إطار محترم لإنهاء الحرب. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نقل اجتماعا حكوميا كان مقررا عقده في منتجع كامب ديفيد الرئاسي إلى البيت الأبيض بسبب سوء الأحوال الجوية، وكان من المتوقع أن يركز الاجتماع على المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب. يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى كازاخستان في زيارة تستمر 3 أيام، يتوقع أن يثير خلالها مسعى أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
6: Afternoon in Sydney, a two-car crash in Canley Heights, southbound at the Cumberland Highway at Canley Vale Road there. On the M7, a truck and two cars have collided northbound at Lamb Street in the left-hand lane. in Melbourne. Got some flooding to watch out for on the Monash Freeway outbound at Toorak Road. Two left-hand lanes affected there with some heavy delays. And a broken-down truck on the Ring Road, Greensboro bound after Pasco Vale Road in the left-hand lane. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. I'm Steve with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. هل أصبحت أحلام الأستراليين مهددة؟ تحذيرات جديدة تشير إلى أنه تغيرات الضرائب ضمن ميزانية الحكومة حكومة العمال قد تؤثر بشكل كتير كبير على الأستراليين الذين يسعون للإدخار والامتلاك منزل. منتقدون يقولون أن التعديلات قد تقلل القدرة على التوفير وتزيد صعوبة دخول سوق العقارات، إضافة إلى أن التأثير على الإنفاق اليومي للمستهلكين. في المقابل تؤكد الحكومة أن الإصلاحات تهدف لتحقيق توازن اقتصادي أفضل على المدى الطويل. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة. 2ME your hit music machine. Hit music only 2ME
1: and 2ME gold. ان النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. ان استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار
4: 2ME أستراليا.
0: بنسمع الفنان آدم، انتو برفقتي ذات 2ME. نهاركم سعيد.

0: and listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897222 خلف الKFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: الميدان مشتعل. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما. الجيش الإسرائيلي وسع عملياته البرية في لبنان إلى شمال الخط الأصفر وسد القرعون في مرمى الاستهدافات. جبهة لبنان على طاولة كاتس نتنياهو. الكتائب الأجدى بنعيم قاسم لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها. رجي يشكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على مواقفه الداعمة للحكومة. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، فقرة أسعد الله مساءكم. لا صوت يعلو على صوت الميدان، حيث طغت ميدانيات الجنوب والبقاع على الواقع السياسي في البلاد وسط نزوح كثيف من عدد من المناطق بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة والتي أثارت موجة من الرعب والخوف لدى عدد كبير من المواطنين. في الغضون لا زالت ترددات كلمات قاسم تتفاعل، خصوصا لجهة دعوته لبل تهديده بالشارع مجددا وتهويله على الدولة والحكومة. وإلى ذلك تعقد هذا الأسبوع جلسة البنتاغون المنتظرة، والبداية من رسالة واشنطن.
1: رسالة واشنطن.
2: باختصار يمكن القول إن إدارة الرئيس ترامب وافقت إسرائيل على التصعيد ضد حزب الله وتمنعها حتى اللحظة من التصعيد ضد الدولة اللبنانية، بما يعني منع إسرائيل

0: إسرائيل من استهداف بيروت والبنية التحتية من كهرباء وجسور ومطار ومرافق عامة. وعزت المصادر الأمريكية هذا التساهل الأمريكي الجزئي إلى امتصاص امتعاض نتنياهو من التفاهم المفترض مع إيران على اتفاق ينهي النزاع ويعيد فتح مضيق هرمز. وفي هذا الإطار انتصر الفريق المتشدد في إدارة ترامب وأخر توقيع الاتفاق مع طهران إلى حين تحسين الشروط الخاصة بالملف النووي، وبالتالي صارت بنود الاتفاق كالتالي: تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إعادة فتح مضيق هرمز من دون رسم عبور، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، مفاوضات بشأن رفع العقوبات عن إيران، وتسليم اليورانيوم المخصب. وإذا كانت البنود الأولى غير خلافية، إلا أن بندين: واحد لم يحظى بموافقة واشنطن، وهو الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحجوزة، والثاني لم يحظى بموافقة طهران، وهو الملف النووي. ما اضطر ترامب إلى التشدد داعيا طهران إلى واحد من خيارين: إما تسليم اليورانيوم أو تدميره بمكانه بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة محايدة. ترامب في الميموريال دي أو ذكرى الجنود الأمريكيين الذين قتلوا أثناء الخدمة العسكرية كرم 13 جندية وجندي أمريكي قتلوا في حرب إيران، مؤكدا أن الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم لن تمتلك السلاح النووي.
1: In two wars recently we've lost a total of 13 service members. In Venezuela, which was a complete and total victory, where we're working very closely with the Venezuela government right now. We took that over in one day. We lost no one. In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that. One of them was Major Ariana Savino Lince, and we're joined by her great family, Omira, Darren, Zevin, and Wick. Thank you very much. To all of you, Ariana's selfless gift will not be in vain. Our debt to you is everlasting, and it's always going to end in victory. We're having victories all over the place, more than we've had in many, many decades.
0: وعزي سبب التأخر في تبني الاتفاق الأمريكي الإيراني أو رفضه إلى الرد الإيراني الذي يتأخر بسبب اختباء المرشد الإيراني وانقطاعه عن العالم الخارجي وإبلاغه بالمستجدات بواسطة البريد العادي.
2: القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن توسيع العملية البرية في لبنان لتتجاوز الخط الأصفر يهدف إلى إزالة التهديدات المباشرة للمدنيين والجنود. ونشير إلى أن المجلس الوزاري الأمني المصغر يجتمع في هذه الأثناء للبحث في التطورات على الساحتين الإيرانية واللبنانية. والمزيد من الأخبار الميدانية في هذا التقرير لعبد الرزاق.
3: في الجديد الميداني، شن الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 110 غارات استهدفت أكثر من 20 بلدة جنوبية وقرى في البقاع الغربي بالتوازي مع قصف مدفعي متواصل. وتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجبهتين الجنوبية والبقاعية، حيث جدد الطيران الحربي استهداف محيط سد القرعون للمرة الثالثة في وقت أفادت فيه مصلحة الليطاني بضرورة تحرك دولي ودبلوماسي لتحييد السد ومنشآته عن أي اعتداءات، بالتوازي مع نداءات رسمية مشابهة طالبت بالحماية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة البازورية وبلدة صديقين، فيما نفذت 4 غارات على محيط قلعة لشقيف إلى جانب غارات متتالية طالت بلدات دير الزهراني وحبوش وجبشيت، وغارة على البرج الشمالي، وأخرى استهدفت جبينة النبطية. كما استهدفت سيارة في خربة سلم منطقة العين، في حين أفادت لجنة الميكانيزم بإبلاغ الإسعاف في بلدة معركة التوقف عن محاولات الإنقاذ. وفي سياق متصل، أعلنت ميليشيا حزب الله المحظورة استهداف أجهزة اتصالات تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل بواسطة مسيرة، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يفترض أن أبعاد الحزب شمالا يهدف إلى خفض مستوى التهديد. إلى ذلك، نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المعاون الشهيد عماد الطير الذي استشهد مع شقيقه زياد على طريق الجرمة كفر رمان إثر غارة إسرائيلية، فيما قدم رئيس الجمهورية جوزيف عون التعازي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي رائد العبد الله.
2: مصرف لبنان يكلف ألفاريز ومرسال للتدقيق الجنائي. تقرير مجد لنعيد.
4: أعلن مصرف لبنان عن استكمال تلزيم التدقيق الجنائي في تحويلات وأصول مصرف لبنان بين 2019 و2023 لشركة ألفاريز ومرسال، وهي الفترة التي شهدت تدخلات مالية واسعة النطاق من قبل مصرف لبنان لصالح جهات من القطاعين العام والخاص. الخبير في المخاطر المصرفية والباحث الاقتصادي الدكتور محمد فحيلي تناول عبر صوت لبنان هذه الخطوة التي تمت بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل.
5: قرار تكليف شركة ألفاريز آند مارسال دي ضروري، فسح لها مجال انه هي تكفي اللي بديت فيه من سنتين او اقل شوي. كان التقرير اللي اصدرته باخر التدقيق الجنائي تبعه كان ناقص، وبتقرير ذاته قال حجب عنا معلومات كتير أساسية، وهيدي دفعتنا إلى استنتاجات غير ممكن استعمالها للإدعاء على أي مؤسسة أو أي فرد. فعلى أمل أنه مصرف لبناني يأمن لها كل المعلومات اللي بدها إياها تقوم بالتدقيق الجنائي. بهالحالة هيدي بنعرف مين أساء إدارة أموال مصرف لبنان ومين هدر مال مصرف لبنان اللي هو مال المودعين ومال المصارف التجارية عنا بلبنان. إضافة إلى أنه التدقيق الجنائي هو ممر إلزامي لتطبيق قانون الفجوة المالية وقانون إعادة إصلاح القطاع المصرفي وقتها تنتهي لجنة المال والموازنة والمجلس النيابي من مناقشته وإقراره.
4: هذا التدقيق يسمح لمصرف لبنان تكوين صورة دقيقة لحجم الأموال التي تم إنفاقها.
5: لازم نعرف أنه التدقيق الجنائي بده تنتج شركة مستقلة، ولكن أي نتائج قد تصدر عنه تدفع باتجاه مساءلة ومحاسبة من أساء إدارة مصرف لبنان وأموال مصارف التجارية والمودعين، هذا أنا بحطه بإطار القرار السياسي، لأنه دايما السياسة هي كانت عم تلعب دور أساسي بحماية من أساء الإدارة. فبتمنى على مصرف لبنان أنه يبلش ينسق مع السلطة السياسية حتى يتأكد أنه بنهاية المطاف ما عم ندفع مصاري ونهدرها، وحيطلع تقارير جيدة، ولكن وقت بيجي للتنفيذ تبقى حبر على ورق.
4: يساهم التلزيم في دعم الجهات المختصة في تحديد وملاحقة الحالات المخالفة. مجدلين عيد، صوت لبنان.
2: وزير الخارجية يوسف رجي شكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي على مواقفه الداعمة للحكومة ولمساندة المجلس في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل في قصر بعبدة الرئيس السابق للتقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل بوفعور، وعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة. كما استقبل القائد السابق للقوات اللبنانية رئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناظر، وإلى ذلك هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا لمناسبة حلول الأضحى المبارك، متمنيا أن يحمل هذا العيد معه الطمأنينة والرجاء وأياما أفضل للبنان وشعبه. وقبل المتابعة نشير إلى أن هناك غارة في هذه الأثناء من مسيرة على طريق المنتزهات عند أطراف بلدة القرعون. الكتائب ترى أن الأجدى بنعيم قاسم لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها. عبد الرزاق.
3: شدد المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل على ضرورة استكمال المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي المباشر وتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية بمعزل عن أي مفاوضات جارية في المنطقة، بما يهدف إلى وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وعودة النازحين وإعادة الأعمار وترسيم الحدود البرية. كما يدعو أصدقاء لبنان من الأشقاء العرب والدول الغربية إلى دعم الحكومة اللبنانية في هذا المسعى ومساندة الجيش اللبناني لدعمه في تنفيذ قرارات الحكومة. إلى ذلك توقف المكتب السياسي عند الرسالة التي وجهها وزير خارجية إيران عباس عرقجي إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وفيها إصرار متعمد على ربط مسار المفاوضات الجارية في لبنان بإيران ومسارها التفاوضي. إن حزب الكتائب يعتبر أن ما حصل يثبت مجددا أن إيران تتعامل مع لبنان كساحة ومع الطائفة الشيعية كولي جبري عليها، وتخاطبهما عبر ذراعها العسكري الذي يستبيح لبنان واللبنانيين. ويضع حزب الكتائب كلام قاسم عن إسقاط الحكومة في الشارع في سياق الإصرار الإيراني على تقويض استقلالية القرار اللبناني، والأجد به لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها بدل اللجوء إلى تأجيج الفتن كما حصل في مغدوشه.
2: كان من المفترض أن يحتفل لبنان اعتبارا من 23 من هذا الشهر بذكرى مئوية الدستور اللبناني، الذي أن الأوان أن يقول أنا موجود، أنا الكتاب، وأنا أرفض أن أعامل كوجهة نظر. صوت لبنان تفتح مئوية الدستور اللبناني، كيف يقرأ البروفيسور توني عطال العميد السابق للمعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية الواقع الدستوري اليوم؟
6: الأخطر اليوم هو الفوضى بطروحات اللي عم نسمعها. بدل ما نوجه الاهتمام كيف نتخلص من الاحتلال، بالنقاش الداخلي بنسمع هالايام سوق عكاظ مفتوح. يعني ابلغ توصيف لهذه الحاله هو اللي وصفه.
7: In Sydney, look out for a crash on the M7 in Glendenning. A truck and two cars have collided northbound at Lamb Street in the left-hand lane there. And in Brighton, Les Sands, look out for cars in the Clearway southbound on the Grand Parade at Bay Street. In Melbourne, watch out for a rollover on the Princess Freeway outbound exit to Forsyth Road. Two lanes closed there, and some flooding on the Monash Freeway at the moment outbound at Two Oak Road. Two left-hand lanes affected. Starlight is one of Australia's most trusted children's charities, creating happiness for seriously ill children in hospital. Donate by June 30. At starlight.org.au. I'm Steve with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء اليوم 27 من شهر ماي أيار. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجة الحرارة ل 21 درجة، على صعيد ملبن بتوصل ل 17. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم بتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 واي ستريت فيفيلد. تحيات كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقتكم لمشوار درايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM او من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. من اخبارنا واكيد تعرفنا على احوال طقسنا وتعرفنا على حركه السير والطرقات لسيدني وملبن، بنتوجه لعند الفنان نادر جوله غنائيه كتير حلوه. كمان رح نكمل سوا مع الفنان محمد رمضان، بنرجع نسمع الفنان القدير فضل.

Andrea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. It is Sea Saint Andrew of Totma. كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنيويات ما بتعني أبدا. هوني كنهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيناه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مباشرة وسريعا ننتقل إلى غرفة الأخبار لنتعرف على جولة أخبار الأربع ونص عبر أثير راديو 2ME.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: G'day, John O'Akeley here with the top stories. Headline inflation has dipped to 4.2% in the year to April, down from 4.6% in March. The trimmed mean measure, which strips out volatile items, was 3.4%, up from 3.3% in the previous month. Fuel prices were largely responsible for the easing, falling 7% in the month after a 32.8% hike in March. The Employment Minister, Amanda Rishworth, has unveiled the government's changes to the nation's employment system. She says Labor is ending the one-size-fits-all approach and creating three distinct streams to support job seekers, depending on their distance from the labour market. The reforms come after years of criticism that the $2 billion employment services system leaves people stuck in unsuitable jobs or without adequate support. After 5 weeks, the National Walk for Truth has officially concluded on the steps of Parliament House in Canberra. The walk from Melbourne has aimed to highlight the need for truth-telling, healing and meaningful change for Indigenous Australians. Walk leader Travis Lovett and supporters have been met by the Prime Minister, who received a message stick and an open letter calling for a national truth-telling process. Anthony Albanese has told the group that the business of reconciliation is unfinished and that he plans to continue engaging with truth-telling campaigns. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: يصرح بأن دول الخليج لن تظل من هنا فصاعدة درعا للقواعد الأمريكية. وسط حر شديد، تجمع الحجاج على جبل الرحمة في صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. والمملكة العربية السعودية سخرت طائرات دون طيار
9: كاملت الأهداف مواقع إطلاق الصواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام.
10: تقول وكالة فارس الإيرانية إن الهجمات تمت فجر يوم الاثنين، لكن لم يتم الإعلان عنها لعدم التأثير على المفاوضات التي يقول عنها وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو إنها ستفضي إلى اتفاق وإن استغرق ذلك بعض الوقت.
11: نحتاج إلى
12: المتحدة.
8: قتل فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية.
13: Hello there. In Sydney, look out for a crash in the CBD on the Eastern Distributor southbound on-ramp from Macquarie Street. It's blocking lane one there. And a breakdown in Cecil Park, Elizabeth Drive, westbound at Walgrove Road in the right turn lane. In Melbourne, a couple of issues on the Princess Freeway. A car rollover on the outbound exit to Forsyth Road. Two lanes closed there. And a broken down truck on the freeway outbound exit to the Princess Highway. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.com. sydney.org.au because happiness matters. I'm Steve with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia. 2ME.
0: من جولتنا الإخبارية لتمام الأربعة ونص نرجع لعنكم مستمعينا تنتابع السوا مشوارنا مشوار درافت تايم بروجرام ليوم الأربعة اليوم 27 من شهر ماي. بذكر بأحوال طقسنا اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 27 بسيدني على صعيد ملبون 17. هون راديو 2ME 1638 AM نتقل لجولتنا الغنائية.

0: تحياتي لكم انتم برفقه اذاعه 2NE 1638 AM. الفنان وائل الجسار مع الفناني امل ماهر ديو. استمعنا لها الاغنيه عبر الموج 1638 AM. منروح لعدد المنازل المعروضه للبيع يرتفع بشكل هائل في استراليا بسبب انخفاض اسعار المنازل وارتفاع اسعار الفائده. الاستراليين يسارعون في بيع منازلهم قبل ان يهبط السوق اكثر. البيانات تشير الى انه عدد المنازل الجديده المعروضه للبيع ارتفع بنسبه 22.4% مقارنة بالعام الماضي. عدد المنازل الجديدة المعروضة للبيع ارتفع بنسبة 4.7% مقارنة بالمتوسط على مدار الخمس سنوات. أسعار المنازل انخفضت بنسبة 4.6% على مدار الشهور و 12 شهر الماضي. أسعار الفائدة ارتفعت إلى 4.1% مما يزيد من التكاليف المالية على المستهلكين. بونسوار لكم من جديد من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية وعبر أثير راديو 2ME. منروح لفاصل استراحة.
1: 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755-7726. عشتار.
5: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.
0: عبر أثير راديو 2ME بنسمع الفنان ملحم زين.

Australia. 2ME Australia.

0: بنتوجه الى غرفه الاخبار لنتعرف على اخر واهم التطورات لتمام الساعه 5 هون راديو 2ME. مساء النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الاوسط لتشمل لبنان والخ...

0: العدلي. أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية، اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
1: Get the news first from 2ME.
2: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءا من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Suffolk now heading north along Bishop Street.
5: Roger that.
6: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟
7: This is Officer Chung. We found your daughter. She's safe.
6: ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
8: الميدان مشتعل. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما. الجيش الإسرائيلي وسع عملياته البرية في لبنان إلى شمال الخط الأصفر وسد القرعون في مرمى الاستهدافات. جبهة لبنان على طاولة كاتس نتنياهو. الكتائب الأجدى بنعيم قاسم لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها. رجي يشكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على مواقفه الداعمة للحكومة. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، فقرة أسعد الله مساءكم. لا صوت يعلو على صوت الميدان حيث طغت ميدانيات الجنوب والبقاع على الواقع السياسي في البلاد وسط نزوح كثيف من عدد من المناطق بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة والتي أثارت موجة من الرعب والخوف لدى عدد كبير من المواطنين. في الغضون لا زالت ترددات كلمات قاسم تتفاعل، خصوصا لجهة دعوته لبل تهديده بالشارع مجددا وتهويله على الدولة والحكومة. وإلى ذلك تعقد هذا الأسبوع جلسة البنتاغون المنتظرة، والبداية من رسالة واشنطن.
1: رسالة واشنطن.
2: باختصار يمكن القول إن إدارة الرئيس ترامب وافقت إسرائيل على التصعيد ضد حزب الله وتمنعها حتى اللحظة من التصعيد ضد الدولة اللبنانية، بما يعني منع إسرائيل من استهداف بيروت والبنية التحتية من كهرباء وجسور ومطار ومرافق عامة. وعزت المصادر الأمريكية هذا التساهل الأمريكي الجزئي إلى امتصاص امتعاض نتنياهو من التفاهم المفترض مع إيران على اتفاق ينهي

0: النزاع ويعيد فتح مضيق هرمز. وفي هذا الإطار انتصر الفريق المتشدد في إدارة ترامب وأخر توقيع الاتفاق مع طهران إلى حين تحسين الشروط الخاصة بالملف النووي، وبالتالي صارت بنود الاتفاق كالتالي: تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إعادة فتح مضيق هرمز من دون رسم عبور، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، مفاوضات بشأن رفع العقوبات عن إيران، وتسليم اليورانيوم المخصب. وإذا كانت البنود الأولى غير خلافية، إلا أن بندين: واحد لم يحظى بموافقة واشنطن، وهو الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحجوزة، والثاني لم يحظى بموافقة طهران، وهو الملف النووي. ما اضطر ترامب إلى التشدد داعيا طهران إلى واحد من خيارين: إما تسليم اليورانيوم أو تدميره بمكانه بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة محايدة. ترامب في الميموريال دي أو ذكرى الجنود الأمريكيين الذين قتلوا أثناء الخدمة العسكرية كرم 13 جندي وجندي أمريكي قتلوا في حرب إيران، مؤكدا أن الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم لن تمتلك السلاح النووي.
1: In two wars recently we've lost a total of 13 service members. In Venezuela, which was a complete and total victory, where we're working very closely with the Venezuela government right now. We took that over in one day. We lost no one. In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that. One of them was Major Ariana Savino Lince, and we're joined by her great family, Omira, Darren, Zevin, and Wick. Thank you very much. To all of you, Ariana's selfless gift will not be in vain. Our debt to you is everlasting, and it's always going to end in victory. We're having victories all over the place, more than we've had in many, many decades.
0: وعزي سبب التأخر في تبني الاتفاق الأمريكي الإيراني أو رفضه إلى الرد الإيراني الذي يتأخر بسبب اختباء المرشد الإيراني وانقطاعه عن العالم الخارجي وإبلاغه بالمستجدات بواسطة البريد العادي.

0: القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن توسيع العملية البرية في لبنان لتتجاوز الخط الأصفر يهدف إلى إزالة التهديدات المباشرة للمدنيين والجنود. ونشير إلى أن المجلس الوزاري الأمني المصغر يجتمع في هذه الأثناء للبحث في التطورات على الساحتين الإيرانية واللبنانية. والمزيد من الأخبار الميدانية في هذا التقرير لعبد الرزاق.
1: في الجديد الميداني، شن الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 110 غارات استهدفت أكثر من 20 بلدة جنوبية وقرى في البقاع الغربي بالتوازي مع قصف مدفعي متواصل. وتواصل التصعيد الإسرائيلي على الجبهتين الجنوبية والبقاعية، حيث جدد الطيران الحربي استهداف محيط سد القرعون للمرة الثالثة في وقت أفادت فيه مصلحة الليطاني بضرورة تحرك دولي ودبلوماسي لتحييد السد ومنشآته عن أي اعتداءات، بالتوازي مع نداءات رسمية مشابهة طالبت بالحماية. كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة البازوري وبلدة صديقين، فيما نفذت 4 غارات على محيط قلعة الشقيف، إلى جانب غارات متتالية طالت بلدات دير الزهراني وحبوش وجبشيت، وغارة على البرج الشمالي، وأخرى استهدفت جبينة النبطية. كما استهدفت سيارة في خربة سلم منطقة العين، في حين أفادت لجنة الميكانيزم بإبلاغ الإسعاف في بلدة معركة التوقف عن محاولات الإنقاذ. وفي سياق متصل، أعلنت ميليشيا حزب الله المحظورة استهداف أجهزة اتصالات تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل بواسطة مسيرة، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يفترض أن أبعاد الحزب شمالا يهدف إلى خفض مستوى التهديد. إلى ذلك، نعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المعاون الشهيد عماد الطير الذي استشهد مع شقيقه زياد على طريق الجرمة فرمان إثر غارة إسرائيلية، فيما قدم رئيس الجمهورية جوزيف عون التعازي لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والمدير العام لقوى الأمن الداخلي رائد العبد الله.
0: مصرف لبنان يكلف ألفاريز ومرسال للتدقيق الجنائي. تقرير مجد العيد.
2: أعلن مصرف لبنان عن استكمال تلزيم التدقيق الجنائي في تحويلات وأصول مصرف لبنان بين 2019 و2023 لشركة ألفاريز ومرسال، وهي الفترة التي شهدت تدخلات مالية واسعة النطاق من قبل مصرف لبنان لصالح جهات من القطاعين العام والخاص. الخبير في المخاطر المصرفية والباحث الاقتصادي الدكتور محمد فحيدي تناول عبر صوت لبنان هذه الخطوة التي تمت بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل.
3: قرار تكليف شركة ألفاريز آند مارسال دي ضروري، فسح لها مجال انه هي تكفي اللي بديت فيه من سنتين او اقل شوي. كان التقرير اللي اصدرته باخر التدقيق الجنائي تبعه كان ناقص، وبتقرير ذاته قال حجب عنا معلومات كتير أساسية، وهيدي دفعتنا إلى استنتاجات غير ممكن استعمالها للإدعاء على أي مؤسسة أو أي فرد. فعلى أمل أنه مصرف لبناني أمن لها كل المعلومات اللي بدها إياها تتقوم بالتدقيق الجنائي. بهالحالة هيدي بنعرف مين أساء إدارة أموال مصرف لبنان ومين هدر مال مصرف لبنان اللي هو مال المودعين ومال المصارف التجارية عنا بلبنان. إضافة إلى أنه التدقيق الجنائي هو ممر إلزامي لتطبيق قانون الفجوة المالية وقانون إعادة إصلاح القطاع المصرفي وقتها تنتهي لجنة المال والموازنة والمجلس النيابي من مناقشته وإقراره.
2: هذا التدقيق يسمح لمصرف لبنان تكوين صورة دقيقة لحجم الأموال التي تم إنفاقها.
3: لازم نعرف أنه التدقيق الجنائي بده تنتج شركة مستقلة، ولكن أي نتائج قد تصدر عنه تدفع باتجاه مساءلة ومحاسبة من أساء إدارة مصرف لبنان وأموال مصرف التجارية والمودعين، هذا أنا بحطه بإطار القرار السياسي، لأنه دايما السياسة هي كانت عم تلعب دور أساسي بحماية من أساء الإدارة. فبتمنى على مصرف لبنان أنه يبلش ينسق مع السلطة السياسية حتى يتأكد أنه بنهاية المطاف ما عم ندفع مصاري ونهدرها، وحيطلع تقارير جيدة، ولكن وقت بيجي للتنفيذ تبقى حبر على ورق. يساهم التلزيم في دعم two, two, amen, amen, amen, amen.
4: In Sydney at Strathfield, an earlier two-car crash on Centenary Drive northbound before Arthur Street still has delays. The M2 motorway at Macquarie Park has a car breakdown westbound approaching Talavera Road. Artarmon, lights flashing yellow, corner Herbert Street and Frederick Street. And at Northmead, heavy westbound on James Roos Drive at Windsor Road. In Melbourne, there's a broken down truck on the Prince's Freeway outbound at the exit to the Prince's Highway and a crash at Ascot Vale, Mount Alexander Road northbound at Kent Street in the left-hand lane. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 وفيني كان فيها وبنرجع لأستديوهات الهواء نكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم مساء النور مني كاتيانا الصراف بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتوا عم تستمعوا لإذاعتكم الأقوى 2ME موجود كان 1638 أيام من أخبارنا تعرفنا على حركة السير والطرقات أيضا رح نتعرف أنا وأنتوا هلا على أحوال طقسنا ليوم الأربعاء اليوم 27 من شهر ماي أيار طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 21-17 على صعيد ميلبن برعاية شركة عشتار حالة الطقس عم تتقدم لكم شركة عشتار عند الخبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعند خدمات أخرى متوفرة بتلاقون على 95 ويست ستريت فيفيلد رح نبلش جولة غنائية كتير حلوة نسمع سوا عبر أثير راديو 2ME

Music, music, music, music. موسيقى. إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.

0: عودي لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم أنتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أظهر استطلاع جديد شمل 2000 شخص من سكان ولاية نيو ساوث ويلز تراجع مستوى الثقة بالشرطة ونظام العدالة في أدنى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات. أبرز نتائج الاستطلاع 56% فقط يرون أنه نظام العدالة يلبي احتياجات الضحايا، 49% يعتقدون أن القضايا تعالج بسرعة مناسبة، كثيرون من المشاركين يشعرون بأن معدلات الجريمة في ارتفاع، وفي المقابل تشير بعض الإحصاءات الرسمية إلى أن بعض الجرائم ما زالت مستقرة ولم ترتفع بالشكل الذي يعتقدوه البعض. ويستمر الجدل حول سرعة التعامل مع القضايا، مستوى الأمان في المجتمع، تأثير الإعلام والسوشيال ميديا على شعور الناس بالخوف. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM من جولتنا الغنائية وأخبارنا المحلية الأسترالية، متوجه إلى فاصل استراحة. بونسوار.
1: Get the news first from 2ME.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
5: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM يوم الأربعاء 27 من شهر ماي. هابي بيرثداي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلاد لهالتاريخ هيدا 27 من شهر 5. هناك خبر مفرح للأستراليين. من يوليو ستقلل مليارات من الأسر الأسترالية مئات الدولارات من فواتير الكهرباء السنوية. بعض الأسر قد توفر ما يصل إلى 229 دولار سنويا، هذا بسبب خفض أسعار المرجعية للكهرباء من قبل هيئة تنظيم الطاقة الأسترالية الـ AEA. الأسعار الجديدة ستطبق على الأسر والشركات الصغيرة في نيو ساوث ويلز وجنوب شرق كوينزلاند وجنوب أستراليا. من كلمة 229 دولار بالسنة، ايه كتر خيرهم، ميرسي بوكو. بنسمع الفنان حسان الأسمر، أغنية كتير حلوة بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا.

0: استراحة كتير قصيرة ومتوجهة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 عبر أثير راديو 2MD. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. 2MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME no limits. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
7: سميرة والنبي.
6: وفي عناوين هذه النشرة: الحرس الثوري يسقط مسيرة أمريكية غدا هجمات استهدفت زوارق إيرانية، مجتبى خامنئي يتوعد أنه لن يكون لأمريكا ملاذ آمن في المنطقة، والدوحة تستضيف مفاوضات حاسمة، إيران تقول إن تقدما قد أحرز في المفاوضات. إسرائيل تترقب انهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة إيران، الجيش يصدر إنذارا بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان. الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات وسط حر شديد، وهيوم ريس ووتش ترصد مقاتلين من كولومبيا حاربوا لصالح الدعم السريع في السودان.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. فيما يبدو عودة لخلط الأوراق من جديد بعد أن كان العالم قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب، قالت واشنطن إنها كانت تحاول زرع الغام. وعليه أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم في رسالة عبر قناته على تطبيق تليجرام إنه لن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمن في المنطقة، ودعا جميع الدول والحكومات الإسلامية إلى الصداقة والتعاون. وأعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية غدا الهجمات، مؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. هذه التطورات الأمنية تتزامن مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين للدوحة، وحيث بدأوا في إجراء محادثات لإنهاء الحرب. مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في هذه المفاوضات بشأن عدة نقاط تتضمنها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب من الدوحة. حسن الرشيدي.
8: أضفت قطر تكتما إعلاميا على المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني بالعاصمة القطرية، لكن مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في المفاوضات بشأن عدة نقاط تضمنتها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وقال متحدث باسم الخارجية في طهران: يجوز القول إننا توصلنا إلى نتيجة بشأن عدد من المسائل قيد النقاش، ويتوقع أن تهتم المحادثات مع الوسيط القطري بالدفع بالمطالب الإيرانية المتعلقة بإنهاء الحرب كلية والإفراج عن الأصول المجمدة المعول عليها في تخفيف الضغط الداخلي في إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أما موضوع الملف النووي واقتراحات جديدة لواشنطن بخصوص تدمير اليورانيوم عالي التخصيب، فقد يترك الملف برمته إلى جولة قادمة من المفاوضات تعقد مستقبلا بوساطة باكستانية. الدوحة، حسن الراشدي، مونتي كارلو الدولية.
6: هذا ودعت الصين الأطراف المعنية بحرب الشرق الأوسط إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة العمل على التعجيل في إحلال السلام. إلى لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله أو قوات الرضوان التابعة لحزب الله عن تصديها لقوات إسرائيلية مشاة تقدمت نحو بلدة تشرف على المدينة تزامنا مع الغارات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب اللبناني. وبدأ الجيش الإسرائيلي باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم خيم المغازي في وسط قطاع غزة، حسب ما أعلن الدفاع المدني ومصدر طبي. ومع بزوغ فجر اليوم بدأ الحجاج بالصعود إلى جبل عرفة لأداء الحج، الركن الأعظم في الحج، بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية. ذكرت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير نشرته اليوم أن مقاتلين كولومبيين وظفتهم شركة مقرها الإمارات تدربوا في قواعد عسكرية إماراتية قبل الانتقال إلى السودان لمؤازرة قوات الدعم السريع. أحمد بن شمسي، مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشرح بشكل مفصل ما جاء في هذا التقرير.
9: إضافة إلى ذلك، هؤلاء الجنود الحواس المتعاقدون الكولومبيون يعني قدموا دعمهم لقوات الدعم السريع بأسلحة حسب تقارير، وتقارير يعني عن وسائل الإعلام ومنها قناة فرانس 24 الفرنسية، حيث قيل أنهم كانوا يستعملون أسلحة مصدرها المباشر هو مخزونات القوات المسلحة الإماراتية مباشرة. يعني ساعدوا الدعم السريع بعد المرور من قواعد عسكرية إماراتية بأسلحة إماراتية. وأضف إلى ذلك، وهذا ربما ما هو أفظع، هو أن بعض هؤلاء الكولومبيين قاموا بتدريب جنود أطفال في إطار يعني ضمن قوات الدعم السريع، وهذا يعد جريمة حرب دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج قوات الدعم السريع ضمن قائمة العار للجماعات الأكثر انتهاكا لحقوق الأطفال في العالم.
6: استمعنا إلى أحمد بن شمسي، مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان يتحدث للزميل عبد الإله الصالحي. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا خطيرا للغاية لفيروس إيبولا. إلى اللقاء.
10: Afternoon in Sydney, a V-double truck crash on Olympic Drive in Lidcombe. That's between Berea Street and Church Street. Heavy southbound delays back onto St Hilliers Road and Parramatta Road. And in Punchbowl, a broken down car to watch out for on Canterbury Road, westbound in the right-hand lane, approaching Rossmore Avenue. In Melbourne, got a crash in Ascot Vale, Mount Alexander Road, northbound at Kent Street in the left-hand lane there. Look out for a broken down truck on the Princess Freeway, outbound exit to the Princess Highway. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au because happiness matters. I'm Steve with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من جولتنا الإخبارية لتمام الخمسة ونص نرجع لعنكم مستمعينا تنتوجه لجولتنا الغنائية. بذكر أنه اليوم يوم الأربعاء 27 من شهر ماي أيار. تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن، رح نتعرف هلا على حركة الطقس. اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 21 على الصعيد ميلبن 17. مني كاتيانا الصراف، كن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. يا حلو هالأغنية الحلوة، رح نسمعها للفنان آدم.

0: بيرفقكم ومشوار درايف تايم بروجرام بدي وصل تحياتي المسائيه لكم انتم بيرفقتي ذات 2 ام اي 1638 ام بحلول العام 2035 كل وسائل النقل العام في سيدني ستكون كهربائيه فقط. خطه ولايه نيو ساوث ويلز ان تكون جميع وسائل النقل العام كهربائيه بحلول العام 2035، لذلك سيتم اطلاق اول فيري كهربائي من منطقة باراماتا. حاليا القطارات كهربائية، الباصات تتحول تدريجيا إلى باصات كهربائية، المترو كهربائي. بونسوار لكم من جديد انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM هيدا بال 2035. منروح لفاصل استراحة ومنرجع نتابع مشوارنا برفقتكم
1: 2ME maximum heels and more maximum music Australia.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لا ويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار
0: 2ME Australia. مساء النور لكم من جديد، العودة لنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لحرق المحلات والمطاعم والمصانع في ملبن مستمر. حرق معمل صباح هذا اليوم كالعادي، إنها ملبن. مجموعة من الشباب يحرقون أحد المعامل في مدينة ملبن ويهربون بدون القبض عليهم. المعمل يقع في منطقة سبوتوود في ملبن. تم إجلاء عدد كتير كبير من الناس من المنازل المجاورة للمعمل أثناء الحريق. لا تعليق، لأنه الكلام لا يفيد ولا أحد يسمع. يعني عن جد شو صاير في ملبن؟ الطعن، القواس، الحرق، القتل، الضرب، النهب، السرقة. شو عم يصير بملبن مع أنه ملبن 7 سنين على التوالي تحتل المرتبة الأولى، المرتبة الأولى بالعالم. العالم تجي تزور مدينة ملبن، العالم تجي من آخر الدنيا بس تتجي على ملبن فيكتوريا. شو صاير هالسنتين؟ هو خصوصي عيد السنة، عن جد كل يوم في حريق، كل يوم في قتل، ضرب، قويس، طعن. شو عم يصير معنا؟ شو عم يصير؟ ليه؟ ليش هالإجرام هيدا كله؟ تعالوا نرطب الأجواء شوي مستمعينا. مساء النور لألكم يا باشا، هالأغنية راح نسمعها سوا لماريانا عن راديو 2ME 1638 AM.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.

بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونتوجه إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6. مساء النور من عنا من هون من راديو 2 ME.

0: دنتشر كلينيك ام دي سي، كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
1: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
2: محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: من الام تي في صباح الخير واليكم نشره الاخبار. بين تكبيرات عيد الاضحى وامنيات اللبنانيين نامل ان تحمل الايام المقبله طمانينه رغم توسيع الجيش الاسرائيلي عملياته البريه في الجنوب الى ما بعد الخط الاصفر. من هنا مسؤول امريكي اكد ان محادثات المسار الامني بين لبنان واسرائيل ستمضي قدما وستعقد في موعدها يوم الجمعه. فالمسؤول يجزم بأن انهيار المحادثات لن يفيد سوى حزب الله، مشددا على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام يتمثل في إجراء محادثات مباشرة بين البلدين. وفي ظل التقديرات الإسرائيلية التي تتحدث عن اتفاق مرتقب مع إيران قد يشمل لبنان ومن دون انسحاب إسرائيلي من المنطقة الصفراء، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا موسعا للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، أكد خلاله أن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان، وتزامنا تحدثت معلومات عن تقدم إسرائيلي نحو تقاطع يربط الخيام وأبل السأي وجديدة مرجعيون. البداية من خطبة عيد الأضحى التي ألقاها أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، وأكد فيها أن استمرار القتل والقرارات الفردية من دون العودة إلى المؤسسات ومبدأ الحوار يضعنا أمام خطر عظيم.
1: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة القوية، الدولة العادلة التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية التي يحتمي بها أبناؤها وشعبها، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا. اليوم دعوة لكل الأفرقاء المختلفين، وشأننا في لبنان هذا الاختلاف الدائم، دعوة للجميع أن نعود إلى مشروع الدولة. هذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات ولن يوقفه التخوين

0: متبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار والكلام وأخذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين.
1: في السياق، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللبنانيين ولا سيما المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يحمل العيد الطمأنينة والرجاء وأياما أفضل للبنان. وقال عون: من أسمى معاني الأضحى أن لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم، بل أن نفتديهم ونصنع لهم الحياة، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ولا سيما استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما خلفته من ضحايا ونازحين يفتقدون فرحة العيد. ودعا عون إلى التمسك بقيم المسؤولية والمحبة والإيمان بقدرة اللبنانيين على تجاوز المحن وبناء مستقبل أفضل، متمنيا أن يعيد الله المناسبة على لبنان الأمن والاستقرار والسلام. إلى المستجدات الميدانية، حيث وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عدة انذارات إلى سكان عدد من البلدات والقرى في الجنوب، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا واستهدفت غارة سيارة في بلدة خربتسرم ما أدى إلى سقوط قتيل، ولف حزام ناري السلطانية وخراج دير انطار بأكثر من 5 غارات في بنت جبيل، كما استهدفت مسيرة بلدة طير فلسي في قضاء صور، وتعرضت بلدة حريص في بنت جبيل لقصف مدفعي. توازيا، أغار الطيران على عبارة قرب حاجز الجيش اللبناني عند الطرف الجنوبي لسد القرعون ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى مشغرة. كما شن الطيران الحربي 4 غارات متتالية استهدفت محيط قلعة الشقيف في بلدة النبطية، بالتزامن مع غارة أخرى استهدفت بلدتي البازورية وصديقين. في السياق، نفذ الطيران الإسرائيلي أكثر من 6 غارات منذ الصباح في هجوم غير مسبوق على هذه المنطقة، وسمعت أصوات في بيروت يبدو أنها ناتجة عن ضربات استهدفت الجنوب بصواريخ ارتجاجية. وإلى عيد المقاومة بين 2016 و2026، الموازين تبدلت، وبين خطاب نصر الله وخطاب قاسم، هل من قاسم مشترك بعد 10 سنوات؟ الجواب مع ماريان زوين.
2: يومها كان حزب الله يتحدث بثقة عن صورة سوقها لانتصاراته في الأعلام.
3: في مثل هذه الأيام يجب أن نستعيد في وسائل الإعلام أسباب الهزيمة الإسرائيلية النكراء وتحول الجيش الذي لا يقهر إلى جيش يهزم ويهرب بذل من جنوب لبنان.
2: بعد 10 سنوات الأعلام مستحي، فعن أي تحرير سيتكلم وسط هذه المشاهد؟
3: معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وستبقى هذه المعادلة هي عنصر قوة وطننا وشعبنا.
2: بعد 10 سنوات لم تبقى هذه المعادلة.
4: ليش بتطلعوا بتحكوا عن حصرية السلاح؟ تنازل تلو التنازل؟ تعقدون اجتماع في مجلس الوزراء في 5 آب في 7 آب وتعتبروا شعبكم المقاوم هن خارجين عن القانون؟
2: في 2016 كان الحديث يدور عن هذه الأراضي المحتلة.
3: هي مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر.
2: سردية كرسها حزب الله مع نظام الأسد أنذاك لتبرير استمرار السلاح، وبسبب استمرار السلاح احتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 55 بلدة اليوم واجتاز نهر الليطاني. أما سياسيا،
3: يوميا نحن بنسمع طبعا تصريحات أنه حزب الله يتحمل مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية،
2: وكان بالفعل كذلك يعطل رئاسات وحكومات. أما اليوم فيشارك في الحكومة من جهة ويغضب في الأعلام من جهة أخرى.
4: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة.
2: وبتكفي الحياة الطبيعية ويسأله شعبه: بدك ننزل على الأرض؟ لنحن وين يا شيخ نعيم؟ إقليميا هنا كان حزب الله.
3: ما يجري في العراق، ما يجري في سوريا، ويحمل معه بشائر نصر هنا وهناك، واللي عقله وروحه موجودة أيضا في الفصائل الأخرى، يبدو أن نهايته تقترب إن شاء الله.
2: والصورة أبلغ من أي كلام، من بقي ومن اقتربت نهايته. لكن رغم كل التحولات يبقى قاسم مشترك بين خطابي 2016 و2026.
3: نصنع الانتصار تلو الانتصار، النصر النهائي عندما لا يبقى في هذه المنطقة لا مشروع صهيوني ولا فتنة تكفيرية.
4: ما يحصل اليوم هو أحد خطوات فشل المشروع الإسرائيلي. ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: وتزامنا مع الحديث عن بداية زوال إسرائيل، حزب الله ينتقل من اللا للمس بالسلاح إلى اللا للمس بالقرض. التفاصيل مع مجدولين لحام.
4: اطلعوا لنا بقى عم تخططوا ساعة القرض الحسن، قال بدنا نخلص القرض الحسن بعدين نخلص المدارس ونخلص المستشفيات ونخلص. شو عم تعملوا انتوا يا أخي؟
5: على سكلحلح.
2: بعد شعار سكلحلح ما فيه حماية للسلاح ميل بالقرض الحسن، طلع كمان ما فيه حماية للصندوق الأسود.
4: نام بغزة حزب الله ماليا، هذا قرض حسن حزب الله. يعني إذا كنتوا بعدكم مش عارفين مصرياته بينقلهم بالشنطة.
2: ومثل ما زعم حزب الله أنه سلاحه مش جزء من منظومة السيطرة على الداخل اللبناني والقضاء ومفاصل الدولة العميقة، بل سلاح دفاعي عن مربعاته الأمنية من إسرائيل، أعلن حزب الله
4: العدوان على القرض الحسن عدوان على مئات الآلاف من الفقراء ومن أصحاب الدخل المحدود.
2: وخلال خطاب الوعد بتحرير ثالث من إسرائيل، أعلن الأمين العام التحضير ليوم مجيد تاني إن تم المساس ببنيته المالية الموازية القرض الحسن، فهي كشبكة اتصالات المطار عام 2008 خارجة عن الأطر الرسمية وبتحمي سرية شبكته المالية الممتدة إلى خارج لبنان. وبين شبكة الاتصالات عام 2008 وشبكة المال اليوم 5 مفارقات بتختصر أزمة القرض الحسن. مؤسسة بيقول حزب الله إنما بتخصه لكنه بيهدد الحكومة دفاعا عنها. حزب الله شريك بالحكومة لكنه بيلوح بالشارع ضد الحكومة اللي بيشارك فيها. إسرائيل ضربت فروع القرض الحسن، فجاء الرد السياسي موجه إلى الدولة اللبنانية مش إلى إسرائيل. وحزب الله بيطالب الدولة بالسيادة عند الحدود وبيرفض سيادتها نفسها عندما تصل إلى دفاتر المالية. حاجة الناس للقرض الحسن حقيقية، لكن حزب الله حول الفقراء درع بغطي فيهم حساباته المشبوهة اللي بيمررها عبر القرض الحسن. هيك بتكتمل المعادلة، سلاح لا يسأل عنه لأنه للمقاومة، وميل لا تفتح حساباته لأنه للفقراء، وشارع بلوح فيه لأنه للأهالي. وما أدراك ماذا يقصد بالأهالي.
1: ودائما في مخالفات حزب الله، دستور 100 عام من حصن الدولة في 1926 إلى وكر الدويلة في 2026، مخطط تعطيل الجمهورية مستمر باسم الدستور. تقرير نخلع طيبي.
6: مئة عام مضت على ولادة دستور لبنان في 23 أيار 1926 من رحم الدستور الفرنسي، لتتحول دولة لبنان الكبير أول جمهورية بين البلدان العربية. الدستور المؤسس كان أكثر الدساتير تقدماً وجاء ليحمي التوازن والحريات والتعددية، وجرت صياغته تحت إشراف المفوض السامي الفرنسي أنري دو جوفنال. فأتى التوافق اللبناني وقتها ليرسي نظاماً برلمانياً، وهكذا أصبح دستور 1926 عابراً للزمن، لكنه أمضى قرناً بين التعليق والانتهاك والتعديل تحت ضغط الحروب والتسويات والأزمات.
7: المئوية بتعني أنه دستورنا هو عميد دساتير المنطقة، هيدا بيعكس رسوخ التقاليد الديمقراطية والثقافة الحقوقية ببلد الأرز، ببلد بتحيط فيه تقليدياً الجيوش والعروش. نظم العيش المشترك المسيحي الإسلامي على أساس المناصفة بديمقراطية بلا عد. هيدا الدستور كرس تداول السلطة، هيدا كله يعني الاحتفال بمئوية الدستور.
8: من دولة لبنان الكبير إلى دولة الميثاق.
9: Sydney in Lincombe, we have a B-double crash on Olympic Drive between Boria Street and Church Street, closing two southbound and one northbound lane, causing very heavy congestion. In Melbourne, a breakdown on the Monash Freeway outbound at Toorak Road entry ramp, blocking the left-hand lane. A broken down truck on the Princes Freeway outbound exit to the Princes Highway, that's also blocking the left-hand lane. If you believe that happiness matters to seriously ill children, make a tax-deductible donation to Starlight by June 30. Donate today at starlight.org.au. I'm Erin with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 نرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية كنت بدي أقول التلاتة إيه ما طلعت نص التلاتة يعني أنتوا كمان عم تضيعوا مثل حكايتي مستمعينا بالأيام هو اليوم الأربعاء أمسية الأربعاء يعني عن جد اللي عم يصير عنا هون بأستراليا عم خلينا ننسى حالنا مش بس ننسى شو هو اليوم أمسية الأربعاء 27 من شهر ماي أيار كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بدي أحييكم من الجديد وبذكر بأحوال طقسنا اليوم بسدني بتوصل درجات الحرارة ل 21 درجة مئوية 17 على صعيد ملبن بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عجنار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا وعندنا خدمات أخرى متوفرة بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. بكرة الخميس درجات الحرارة مثل اليوم 21 درجة بسيدني على صعيد ملبن 16 يعني اليوم 17 بكرة بملبن 16. بونسوار لألكم من جديد أنتوا برفقتي ضحكة 2ME 1638 AM مجموعة من الأغاني الحلوة رح نترافق بسماعة ورح نبلش جولتنا الغنائية مع الفنانة إليسا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالإسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

العودة لمتابعة مشوارنا. عن جد أنا كل هيك ما بقرأ خبر أو بسمع بخبر بقول شو عم يصير لك أستراليا بحياة عمرها ما كانت هيك. لوين وصلنا؟ لوين وصلنا؟ شو هالإجرام عيدة كله؟ تسمعوا على هالخبرية مستمعينا. على كل حال بدي ذكر أنكن أنتوا برفقتي إذاعة 2ME 1630 AM. هيدي الخبرية عن جد عن جد معيبة وبتخجل. شجار في متجر كولز، رجل بعمر 81 سنة تم إسقاطه أرضا بسبب جدال حول السعر. عن جد شي عيب، شي معيب ومخجل. رجل مسن زبون هو بعمر 81 سنة ذهب إلى متجر كولز واشترى كعكي عليها تخفيضات. بعد يومين اكتشف أنه دفع السعر كامل أو فيني يقول بالكامل بدون تخفيض. الرجل عاد للمتجر لأخبار بما حصل وللحصول على فرق الأموال يلي دفعها زيادة، ولكن حدث جدال بينه وبين أحد الموظفين لمدة 10 دقائق بعد رفض الموظف إعادة الأموال. وللأسف تم بعد مشاهدة الرجل المسن واقعا على الأرض بعد دفعوا من اللي دفشوا هو الموظف من كولز. بحسب شهود عين، شركة كولز تفتح حاليا تحقيق بالحادث. عمره 81 سنة، قديش الفرق؟ مثلا دولارين، 3-5 دولار، 20 دولار. احترموه، عمره 81 سنة. انتو حاطينا في السيل، انتو حاطينا في السيل، فليش يدفع حقها سعر عادي؟ لا، هيدا غلط. انه لشو تتشارع انت وياه؟ قلو سوري واعطيه مصرياته، فرق اللي دفعون وفرق حقه لهالكعكي، وقلو thank you والله معك. انه معقول تدفشوا وتوقعوا على الارض عمره 81 سنة على العكازي؟ انا بقدر اشوف انه العكازي كمان مرمية على الارض حد منه، ما حرام؟ عن جد انه شي معيب ومخجل. الواحد بيخجل بهيك اشياء، يلي بهيك تصرفات يلي عم تصير عنا هلا باستراليا. وين ما كنت، مش ضروري بسيدني او بملبن، بيرث، ادلايد، لا لا لا، وين ما كنت، حتى على اخر اراضي استراليا بتشوف انه في اهمال كتير كبير، في قلة احترام كتير كبير، في اشياء انه كنا هيك نرفع راسنا فيها. هلا عن جد شي بيخجل. بونسوار من عندنا، من هون، من راديو 2ME، من عند الفنان أحمد السعد وأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لعند الفنان فرج سليمان هون راديو 2ME. مساء النور.

0: جولة إخبارية لتمام 6:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المئة.
2: No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC. كن بأمان من أجل الجميع.
5: Hey, John O'Akeley here with the top stories. Australians accessing JobSeeker will be required to complete tasks and activities tailored to their situation under a shake-up to the nation's primary employment service. Currently, people receiving the payment are required to carry out similar tasks regardless of their skills or experience. Under the proposed changes, what's known as mutual obligations will be dependent on the individual. The Federal Treasurer has welcomed a drop in inflation, but concedes there's still a way to go. Inflation fell to 4.2% in the year to April, down from 4.6%, driven largely by lower petrol prices due to the government's cut to the fuel excise. Trimmed mean annual inflation, meanwhile, was up to 3.4% in the 12 months to April, from 3.3% in March. It's been revealed that a woman with links to the so-called Islamic State group, who's been barred from entering Australia, tried to board a flight home. Hodan Abbey was issued a temporary exclusion order in February, but a Senate Estimates Committee has heard she tried to return to Australia with other women and children who landed in Sydney and Melbourne last night. The Australian Border Force says its systems worked effectively to bar her entry. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: يصرح بأن دول الخليج لن تظل من هنا فصاعدة درعا للقواعد الأمريكية وسط حر شديد. تجمع الحجاج على جبل الرحمة في صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، والمملكة العربية السعودية سخرت طائرات دون طيار.
7: شملت الأهداف مواقع إطلاق الصواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع الألغام.
8: تقول وكالة فارس الإيرانية إن الهجمات تمت فجر يوم الاثنين، لكن لم يتم الإعلان عنها لعدم التأثير على المفاوضات، التي يقول عنها وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو إنها ستفضي إلى اتفاق وإن استغرق ذلك بعض الوقت.
9: نحتاج إلى
10: المتحدة.
6: قتل فلسطينيان في غارة جوية إسرائيلية.

0: تحياتي لمتابعة مشوارنا بالدراسة، تحياتي المسائية لكم أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM من أخبار الستة ونص. بذكر بأحوال طقس مستمعينا بكرة الخميس، درجات الحرارة بسيدني بتوصل 22-17 على الصعيد ملبن. برعاية شركة عشتار حالة الطقس عم تتقدم لكم من عند الفنانة نوال الزوبي. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية، وصلوا إلى ملبن وسيدني مجموعة تانية من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بداعش بعد مغادرة المخيم الروج في سوريا. المجموعة تضم 6 نساء و13 طفل، حيث وصلت امرأتين و7 أطفال إلى ملبن و4 نساء و6 أطفال إلى سيدني. الحكومة الأسترالية أكدت إنها لم تساعدهم في العودة، وأن الأجهزة الأمنية مستعدة لمراقبة العائدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يثبت تورطه في جرائم. وتأتي هذه العودة بعد وصول مجموعة سابقة في مايو، ووجهت لاحقا اتهامات ل3 نساء منها يتم تتعلق بالإرهاب والاسترقاق. تحياتي المسائية لكم أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بدي ذكر مستمعينا أنه مبارحة لهالنساء اللي وصلوا لميلبن ولا سيدني ما في أي تهم لحديت هلأ لهم، ولا تهمة توجهت لهم، فراحوا على الأوتيلات أخذوهم الأي إف بي الفيدرال ايجنسي، اخذوهم البوليس على الاوتيلات يلي ما عندن اكيد ما كانوا مأمنين بيت، ما عندن محل ينزلوا فيه، اخذوهم على الاوتيلات هني واطفالهم، وما في ولا تهمه وجهوا لألن حاليا. ولكن عم يحققوا استراليان فيدرال بوليس، عم يحققوا باللي عم يصير واللي صار، وهالسبع سنين اللي قضوها بالمخيمات بسوريا كلها هيدي اكيد في لاحقا تحقيقات كتير كبيره. ولكن حاليا هني من المجتمع وبيقدروا يروحوا ويجوا مطرح ما بدهم. تحياتي لكم من جديد، بونسوار. رح نسمع الفنانة نارين بها الأغنية الحلوة عبر أثير راديو 2ME. 2ME listeners
1: have this say. 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
2: 2ME Australia. Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
0: وزه يعني بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد، انتم برفقتي ذاعة 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لجولتنا الغنائية بدي وصل هالخبر لكم مستمعينا انه في تحذير من هجومات. جهاز الاستخبارات الفيدرالي الاسترالي يحذر الاستراليين من توقعات حصول هجمات في البلاد مشابهة لما حصل في شاطئ بونداي العام الماضي. طبعا اذا في بالبلد دعاديش عما يسرحوا ويمرحوا، رح يكون في أكيد حصول هجمات عنا هون بأستراليا. وهذا تحذير من جهاز الاستخبارات الفيدرالي الأسترالي. نسمع الفنانة نارين عبر أثير راديو 2ME.

0: بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من وافيكم فيها عبر أثير راديو 2ME مسنة. Only the hit. Just the hit. Just hit. Only the hit. All the hits. All the time. 2ME playing just hit. اسم عريق ومتميز بالتاريخ. كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصايرة في أكثر من 30 سنة لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون. شعار خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصايرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755726. عشتار.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام

وسط خطة أمنية وتشغيلية خاصة، الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى. في مفاوضات أمريكا وإيران، باكستان تحث على فتح الممرات المائية وطهران تتمسك بالأموال المجمدة. رغم التصعيد، وفد لبناني يغادر إلى واشنطن اليوم تمهيدا لجولة مفاوضات أمنية مع إسرائيل. تقارير تكشف بأن صندوق مجلس السلام في غزة لم يتلقى أي أموال منذ تأسيسه قبل 4 شهور. أوكرانيا تقصف روسيا بصواريخ ستورم شادو وتطالب بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى. وقال الملك سلمان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: نشكر المولى عز وجل أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية حجاج بيته الحرام، سائلين الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ونسكهم وطاعاتهم. ومع حلول عيد الأضحى المبارك نهنئ شعبنا في هذا الوطن المبارك وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة، وندعوه سبحانه أن يجعله عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع. وصل مع ساعات الصباح الأولى الحجاج إلى مشعر منى قادمين من مشعر مزدلفة بعد قضاء ليلة العيد فيها. وبدأ الحجاج فور وصولهم التوجه إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة، وذلك ضمن أعمال أول أيام عيد الأضحى. كما بدأ الحجاج التوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وسط خطط أمنية وتشغيلية، خاصة في مشعر منى والحرم المكي والمسارات الرابطة بينهما. هذا وأفاد مراسل العربية بأن الحركة على جسر الجمرات تشهد انسيابية عالية وفق عمليات تدفق للحجاج تنفذ عبر خطط تشغيلية خاصة بيوم العيد. هذا ويقضي الحجاج اليوم في مشعر منى استعدادا لرمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق.

واستعدادا لعودة الحجاج للحرم، كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التعقيم والتطهير داخل الحرم وساحاته وصحن المطاف، كما هيأت المسارات المخصصة لدخول وخروج الحجاج عبر خطط وإجراءات متكاملة لإدارة الحشود نفذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنظيمية والصحية. الهيئة عملت كذلك على تشغيل منظومة تكييف متكاملة في جميع أرجاء المسجد إلى جانب تبريد الساحات الخارجية بهدف توفير بيئة مريحة للحجاج خلال أداء طواف الإفاضة في ظل الكثافة العالية وارتفاع درجات الحرارة.

من جهتها أعلنت الخطوط الحديدية السعودية تفويج الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، كما أكدت أن إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر وصل إلى أكثر من 604,000 راكب، موضحا بأن نقل الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى مستمر، وتم كذلك عبر المرحلة الرابعة من الخطة التشغيلية للقطار. هذا ويذكر أن الخطوط الحديدية السعودية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر تشمل أكثر من 2000 رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج.

0: من منشأة الجمرات ينضم إلي مراسل العربية أسامة القاسم، ومن الحرم المكي مراسل العربية جزان الماصي. أهلا بكما معنا. طبعا أنتم مستمرون لحظة بلحظة لتنقلوا لنا الصورة والمشهد من هناك في هذا الموسم اللي حقيقة يعني باعتراف الجميع بأنه موسم ناجح بكافة المقاييس. سأبدأ معك أسامة حيث رمي الجمرات.
1: نعم ميسون، إذن أتحدث الآن وسط هذه المنشأة المكتظة بأعداد هائلة جدا من ضيوف الرحمن الذين قدموا الآن على فترات متتالية ومتتابعة لرمي الجمرات. هنا يرمون الآن جمرة العقبة الكبرى، ثم سيتجهون بعدها إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. أعداد كبيرة جدا وعمليات متتابعة وسلاسة كبيرة وانسيابية عالية حقيقة في عمليات التفويج التي تقودها الجهات الأمنية. هناك أكثر من 30,000 رجل أمن في هذه المنشأة التي تتكون من 4 طوابق والتي تتسع لأكثر من 1,000,000 حاج في الساعة الواحدة. عمليات التفويج تبدأ منذ ساعات الفجر الأولى وحتى ساعات المساء الأخيرة، ثم يتم تفويج الحجاج على أعداد ألفية، يتحدث مثلا على 10,000 حتى يكتمل العدد كاملا. وهناك أسبقية وأولوية اليوم لضيوف الرحمن من كبار السن وذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة لأداء النسك مبكرا حتى تتسنى لهم المساحة ليعبروا هذه المنطقة بشكل كبير. الآن نشاهد أيضا يعني توافد أعداد كبيرة جدا من الحجاج خصوصا في هذه الفترة، لأن منشأة الجمرات منشأة مكيفة ومغلقة، فبالتالي لا تحصل فيها حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وبالتالي نشاهد أعدادا كبيرة هنا في الدور الأرضي، هو الدور الأكثر اكتظاظا بضيوف الرحمن الحجاج الذين يأتون الآن لرمي جمرة العقبة الكبرى. نتحدث إذن عن وصول أكثر من 500,000 حاج حتى هذه اللحظة لرمي الجمرة الكبرى، ثم الاتجاه إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة. ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية تمام الساعة 6 مساء، سيكون كافة الحجاج قد رموا الجمرة الكبرى وأدوا طواف الإفاضة وعادوا إلى منى للمبيت مساء الليلة، والبدء أيضا بعملية رمي الجمرات الغد وبعد الغد، خصوصا أن المتعجلين سيرمون منذ ساعات المساء الأولى ما بعد الغد، ثم سيغادرون مكة المكرمة سواء الذين سيتجهون إلى المدينة المنورة أو الذين سيعودون إلى أوطانهم. نتحدث وسط هذه العملية ميسون عملية متكاملة على كافة المستويات، على الجانب التنظيمي عالي جدا، عملية انسيابية عالية. نتحدث أيضا عن العملية الأمنية التي تحاول قدر المستطاع اليوم أن تذهب بالحجاج من منطقة وتعيدهم من منطقة أخرى كي لا يلتقوا في منطقة واحدة وتحصل هناك استحامات أو كثافات قد تؤدي لا سمح الله إلى مشاكل أو إلى تدافعات وما إلى ذلك.
0: على هذا ما نريد أن نعرف أسامة، حتى الآن لم تسجل ولا بأي مشعر من المشاعر أي حالات تدافع أو أي حالات اكتظاظ.
1: بالنسبة للأرقام الصفرية، الأرقام الصفرية تتحدث عنها العمليات الأمنية، أرقام صفرية اليوم في حالات التدافع، في حالات المشاكل الأمنية التنظيمية، وحالات صفرية أيضا في الأمراض المعدية، بالإضافة أيضا إلى الأمراض الكبيرة. لا وجود لأي أمراض معدية اليوم في موسم حج هذا العام حتى هذه اللحظة، ولا وجود أيضا لأي تدافعات حتى هذه اللحظة. السعودية عملت بجهاتها الأمنية والصحية على عمل خطة تشغيلية تتجاوز 900 خطة تشغيلية منذ بداية استقبال ضيوف الرحمن في مداخل العاصمة المقدسة حتى يؤدوا نسكهم وحتى المغادرة. هذه الخطة تشمل كافة القطاعات، قطاعات النقل، القطاعات الخدمية، القطاعات الأمنية، القطاعات الصحية وحتى القطاعات الأخرى المساندة، لأن هنالك أكثر من 60 جهة تعمل اليوم لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة لأكثر من 440,000 كادر من كافة الجهات يعملون اليوم لخدمة ضيوف الرحمن. وبالتالي هذه الخطة اليوم تتواءم وتتناغم مع الرؤية الرئيسية لخدمة ضيوف الرحمن، والتي كان من شأنها اليوم أن تهتم بشكل كبير في كافة الأمور التي تخص الحجاج.
0: دعنا الآن أسامة سأعود إليك،
1: استجابة لكافة الطوارئ
0: سأعود إليك، ولكن أيضا نريد أن ننقل الصورة والمشهد من عند زميلنا جزاع الماصي الموجود في الحرم المكي. جزاع أهلا بك معنا. أيضا كنا تابعنا منذ ساعات الصباح بأنه أيضا الأوضاع والأجواء داخل الحرم المكي أيضا فيها الكثير من التنظيم، ليس هناك من تدافع، هناك أعداد كبيرة حقيقة ومشهد روحاني جميل، ولكن يبقى يبدو أنه التنظيم أيضا نجح بداخل الحرم لهذه الأعداد الكبيرة من الحجاج. الصورة من عندك.
2: نعم ميسون، نجاح الحج بشكل عالي جدا بنسبة 100% بكل المقاييس حقيقة، وبكل الخطط التشغيلية وبكل المجالات التنظيمية. يعني شاهدنا تحرك سلس من جسر الجمرات إلى يعني المسجد الحرام. أيضا يعني أتكلم عن الخطط الكبيرة في يعني التنظيمية التشغيلية التي يعني شملت كافة المشاعر المقدسة. يعني نحن عشنا هذه الأيام سواء في المسجد الحرام أو في المشاعر المقدسة، يعني حيث التقى الزمان والمكان في لحظة واحدة. اجتمع أكثر من 1,700,000 حاج من 165 دولة حول العالم. هذا رقم كبير جدا، يعني نتحدث ليس فقط بالرقم والأعداد، أيضا يعني تعدد في اللغة، تنوع في الثقافة، أيضا يعني التقاليد، العادات، يعني الحضارة مختلفة. كل هذه يعني اجتمعت في السعودية.
3: سوق الحميدية للفنان سهام شماس. هالأغنية رح نسمعها سوا بعد دقائق قليلة، أو فيني أقول ثواني قليلة. تحياتي المسائية لكم أنتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أمسية الأربعاء اليوم تاريخنا 27 من شهر ماي أيار. استمعنا وتعرفنا على آخر وأهم المستجدات الأخبارية المحلية والعالمية لتمام الساعة 7. نرجع على استديوهات الهوى نكمل أمسيتنا برفقتكم ونكمل مشوار درايف تايم بروجرام عبر أثير راديو 2ME. مني كاتيانا صراف لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بذكر بأحوال طقسنا بكرة الخميس بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 21 درجة، على الصعيد ميلبن بتوصل أقصاها ل 16. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. بذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لألكم برعاية شركة عشتار يلي عندهم 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندهم خدمات أخرى متوفرة. بتلاقوهم على 95 West Street فيفيلد. وهلأ نسمع سوق الحميدية للفنان سهام شماس على راديو 2ME. مسنور.

0: بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقه TME 1638 AM. اسوأ جريمه ممكن تعملها بحق نفسك هو انك تضيع عمرك بالتعايش مع اوضاع انت مش قابلها، لمجرد انك متخيل انه ما في بدائل او لانك خايف من البدائل اساسا. تحياتي المسائيه لكم، انتم برفقه ذات التو ام اي 1638 AM. انا مين؟ للفنانة نجوى كرم، هالأغنية استمعنا لها عبر موجي 1638 AM. ولكن هلا بنروح لفاصل كتير قصير وبنرجع نتابع سوا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
4: Now. Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الأربعاء 27 من شهر ماي أيار. تحيات كاتيانا الصراف لكم، انتو برفقة الموجي 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا أنه الإنسان حين يجبر على العيش تحت ضغط نفسي طويل يبدأ بإظهار سلوكيات لا تشبهه، فالجهاز العصبي حين يرهق يتحول من حالة التوازن إلى حال الدفاع مستمر، فيصبح التوتر رد فعل والانفعال وسيلة والانسحاب حماية. ما تراه من تغيير ليس دائما طبعا أصيلا، بل استجابة منهكة لبيئة ضاغطة. بونسوار لكم من جديد، مساء النور، انتو برفقتي ذات الـ 2ME 1638 AM. بنسمع سوا الفنان معين الشريف مع الفنان علي ديك ديو. بنسمع سوا هالأغنية بدي اهديك نياها، انتو برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا.

العودة لمتابعتنا تبقى أمام مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. أنت وعم تحكي مش كل يلي بيسمعوك بانتباه بيكونوا قاصدين يفهموك، لا، يمكن ناطرين غلطة تقولها حتى يمسكوها عليك. مسنور من عنا، من هون، من راديو 2ME.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.

0: هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا عبر تويني أستراليا.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن. Let's add some more music.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعاء 27 من شهر ماي. مني كاتيانا الصراف بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدي برفقتكم بنرجع من جدد وبكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 8 محلية وعالمية, ودلوا بألف خير.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
6: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا, تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic, صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
7: لحظة محدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo.

0: نيوز عربية مع مروج إبراهيم.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بأبرز العناوين. وسط تصعيد في جنوب وشرق لبنان، مصادر إسرائيلية تتحدث عن فيتو أمريكي يمنع تل أبيب من استهداف بيروت. مع تسجيل تقدم في المفاوضات، ترامب يعقد اجتماعا حاسما في البيت الأبيض اليوم لبحث ملف إيران. وبعد تأكيد مقتل قائد عسكري في حماس، كاتسي يتوعد بمنع الحركة من حكم القطاع ويهدد بتنفيذ خطة الهجرة الطوعية. وفي الظهيرة نتابع أيضا. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى في منى في أول أيام عيد الأضحى. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل، في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة المراسلين حول العالم، فأهلا بكم. كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة منعت تل أبيب من تنفيذ غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت، وأبلغتها صراحة بأنها لا تريد رؤية مباني تنهار. وفقا للقناة، تخشى واشنطن أن تؤدي الضربات على بيروت إلى إفشال المفاوضات الجارية مع إيران وتوسيع دائرة التصعيد في المنطقة، لافتة في الوقت نفسه إلى عدم وجود أي قيود أمريكية على عمليات الاغتيال المركزة. كما لفتت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يدعو نحو خيار توسيع العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. أفاد مراسلنا بأن إسرائيل نفذت اليوم قصفا مدفعيا طال عدة بلدات في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن مقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير عامس في قضاء صور. وواصلت إسرائيل عمليات التفجير والتمشيط في مدينة الخيار.

0: جنوبية لبنان شهدت عشرات البلدات حركة نزوح بعد سلسلة انذارات إسرائيلية للسكان بالإخلاء وصلت إلى أكثر من 50 بلدة. يأتي هذا بعد أن وسعت يوم أمس نطاق هجماتها على جنوب وشرق لبنان وسط عمليات برية تجاوزت الخط الأصفر. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 31 شخص في الغارات الإسرائيلية منذ يوم أمس. في تحرك ميداني جديد بدأ الجيش الإسرائيلي إذا مجددا عملية عسكرية برية في الجنوب اللبناني لتوسيع نطاق سيطرته الجغرافية خارج الخط الأصفر. في التفاصيل، دبابات الجيش الإسرائيلي تمكنت من السيطرة على مواقع عند أطراف بلدة زوتر الشرقية وهي واقعة أو تابعة لقضاء النبطية. أيضا القوات الإسرائيلية تحاول السيطرة على بلدة يحمر قلعة لشقيف في قضاء النبطية. بهذا الحراك العسكري تجاوز الجيش الإسرائيلي ما يعرف بالخط الأصفر وهو منطقة عازلة مؤقتة أقامها جنوب نهر الليطاني بعمق 8 إلى 10 كيلومترات، يبدأ من منطقة رأس الناقورة، طبعا يمر عبر التلال والبلدات الاستراتيجية في القطاع الأوسط مثل بن شبيل وصولا إلى نهر الليطاني ومدينة الخيام قرب القطاع الشرقي. وبالتالي عزل الخط الأصفر خلفه نحو من 55 قرية إلى 85 بلدة حدودية لبنانية بمساحة تقدر بأكثر من 500 كيلومتر مربع. وفي سياق التقدم البري الإسرائيلي، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات عنيفة على مدينة النبطية بعد إنذار سكانها بالإخلاء الكامل والتوجه لشمال نهر الزهراني، هذه المرة في خطوة وصفت بأنها الأوسع منذ بداية الحرب. طبعا هذه السيطرة هي تأتي مع توسيع العمليات العسكرية بهدف ما تقول إسرائيل أنه تعزيز وتعميق ما تسميه إسرائيل بالحزام الأمني لحماية بلدات شمال إسرائيل من مسيرات وصواريخ حزب الله. من القدس بشار صغير مرسلنا، ومن جنوبي لبنان مرسلنا سلمان العنداري. أهلا بكم، أبدأ منك سلمان، آخر التطورات الميدانية لديك والعمليات الإسرائيلية ومداها أيضا في الجنوب اللبناني.
1: مروج، يبدو واضحا بأن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم وإحراز مزيد من التوغلات من منطقة الخط الأصفر كما تسميها في القطاع الشرقي نحو منطقة النبطية والقرى والبلدات المحيطة بهذه المدينة. قصف عنيف لا يتوقف، نتحدث عن قصف مدفعي لا يتوقف منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة على كفر تبنيت، ميفادون، زوتر الغربية وزوتر الشرقية ومحيط النبطية الفوقة والتلال المحيطة في منطقة أرنون ويحمر لشقيف. كل هذا أيضا مصحوبا بغارات لا تتوقف أيضا على هذه المنطقة. هناك توغلات وتقدم إسرائيلي سجل خلال الساعات القليلة الماضية على الأقل في زوتر الشرقية في هذه البلدة جنوب النبطية والتي تبعد 6 كيلومترات إلى 5 كيلومترات عن يحمر لشقيف أو هذه القلعة الأساسية والمهمة في الجنوب اللبناني والتي تطل على تلال ومناطق واسعة من الجنوب وأيضا من الجليل. الساعات الماضية كانت عنيفة جدا، خلال الساعة الأخيرة يعني سجلت غارات على عدد من المناطق في قضاء النبطية إضافة إلى غارات أخرى على القطاع الغربي في سور، ولكن على ما يبدو إسرائيل تحاول وضع عنوان أساسي يعني ملاحقة تهديدات المسيرات التي يطلقها حزب الله عبر تحقيق هذا التقدم والتوغل البري عبر هذه العملية العسكرية. وبالتالي يمكن القول بأننا لم نعد نتحدث عن خط أصفر هذه المرة في حال تقدمت القوات الإسرائيلية وسيطرت على كل من يحمر لشقيف، النبطية الفوقة، تلة علي الطاهر أو مرتفع علي الطاهر إضافة إلى مناطق واسعة في أرنون. في حال سيطرت على هذه المنطقة مروج تكون سيطرت أيضا على طرق أساسية، نتحدث عن جسر الخردلي، مدخل الجنوب الأساسي من القطاع الشرقي وصولا إلى منطقة النبطية والطرق المحيطة أو المطلة على من منطقة النبطية وصولا إلى تبنين وقانا في القطاع الغربي. وبهذا يمكن أن توسع إسرائيل من هذه العمليات وتتقدم أكثر على أكثر من مستوى. آخر بيانات حزب الله قبل قليل كانت تتحدث عن اشتباكات واستهدافات لقوات إسرائيلية ولآليات إسرائيلية في زوتر الشرقية ما دفع القوات إلى التراجع بحسب بيان لحزب الله، ولكن بعض المعطيات الميدانية التي جمعناها تشير إلى أن هناك قوات إسرائيلية وآليات إسرائيلية، على الأقل آليات استطلاع تقدمت في هذه المنطقة بين كل من ميفادون كفر تبنيت ومنطقة زوتر الشرقية، وتحاول التقدم نحو قلعة الشقيف. أيضا بعض الشهود العيان والمصادر الميدانية أفادتنا بسماع طلقات رشاشة في محيط قلعة الشقيف في منطقة أرنون، إضافة إلى الغارات التي تشن على هذه المنطقة بالتحديد. إذن هناك تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، كانت ليلة غير مسبوقة بالغارات بالقصف المدفعي، إضافة إلى مثلث يحمر وصحمر ومشغرة في البقاع الغربي. كانت لافتة جدا الغارات التي نفذت على محيط سد القرعون، وهو أكبر سد مائي في لبنان. حذرت مصلحة مياه الليطاني من هذه الغارات ومن الاستهدافات الإسرائيلية بكونها ستعرض هذا السد الضخم لأضرار كبيرة. بلدة صحمر تعرضت لسلسلة غارات غير مسبوقة، بلدة مشغرة أيضا في البقاع الغربي، وهذا أيضا يفسر ربما هذه الغارات المتواصلة على طول هذه المنطقة الجبلية، السلسلة الجبلية، إضافة إلى بلدة دبين خلفنا التي تعرضت قبل أقل من ساعة لغارة إسرائيلية. بعض المعلومات تحدثت بأن القوات الإسرائيلية تقدمت من منطقة الخيام وصولا إلى أطراف هذه البلدة، حيث هناك طريق سريع يربط مرج عيون، جديدة مرج عيون بإبل السقي ومنطقة الخيام. قد نكون أمام توسيع لهذه العمليات تحديدا في هذه المنطقة الضيقة من القطاع الشرقي، التي تتيح ربما لإسرائيل التوجه نحو المنطقة الجبلية، أولا عبر هذه المنطقة خلفنا، وثانيا عبر النبطية من منطقة درسريان والمناطق التي سيطرت عليها في عمق القطاع الشرقي نحو منطقة النبطية ومنطقة أرنون يحمل الشقيف والنبطية الفوقة وتلت علي الطاهر. وبالتالي يمكن القول بأن هناك بالفعل توسيع وتصعيد إسرائيلي غير مسبوق على الأرض.
0: تحول إلى بشار، كيف تدير إسرائيل العمليات في الجنوب اللبناني؟ ما الذي ما المعروف أو ما الذي يتم تداوله في الداخل الإسرائيلي؟ متى يمكن أن تتوقف أيضا إسرائيل أو تعلن النصر في هذه الجولة التصعيدية الأخيرة؟
2: أهلا مروج. مروج، متى تتوقف إسرائيل ومتى تعلن النصر؟ يعني هذا الموضوع مرتبط بنقاش.

Dice sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint La Siouxsie Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيدوا بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. O great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turned to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Joining Australia, Mark Winsadine. All right, what am I time? What is harder to catch the faster you run? What is harder to catch the faster you run? If you said your breath, you would be right. Nice work. We'll be right back after this. Halikumbana.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
4: What the f?
1: 2ME. No limits.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: هل سيطيح الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي القوارب الإيرانية بكل التفاهمات؟ وماذا عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية؟ إسرائيل تصاعد بلبنان. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
8: ثروات الأغاني الجديدة.
9: Just drop.
10: Let it drop.
11: New music.
12: Australia.
13: New music.
14: 2ME Australia.

0: We're back on 2ME Australia, Serene with you, for all the best hits of the 60s, 70s, 80s, 90s, and now from the Middle East. Tune into 2ME's Top 30, Saturdays from 8 a.m. Speaking of best hits, let's get back into it. 1638, 2ME Australia.
1: 2ME. The original.
2: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور، قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: 1638 2ME Australia Sidine Marcon Samoa la 2ME bi ayya waqt wen ma kento al mobile phone nazlu 2ME app lal iOS phone min al iTunes store khalikun maana la ahla al aghani min al sharq al awsat bas ala 2ME Australia
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة وهو متوفر بعدة لغات استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط لقد عملتم بجد لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط زوروا moneysmart.gov.au/retirement تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة Queensland Brisbane authorized by the Queensland Government Brisbane
3: download the app now from 2ME and 2ME.com.au نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au آخر الأخبار والتطورات الحالية استمعوا لإذاعة 2ME Australia ونزلوا التطبيق حاليا
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل

0: من الام تي في صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. بين تكبيرات عيد الاضحى وامنيات اللبنانيين نامل ان تحمل الايام المقبلة طمأنينة رغم توسيع الجيش الاسرائيلي عملياته البرية في الجنوب الى ما بعد الخط الاصفر. من هنا مسؤول امريكي اكد ان محادثات المسار الامني بين لبنان واسرائيل ستمضي قدما وستعقد في موعدها يوم الجمعة. فالمسؤول يجزم بأن انهيار المحادثات لن يفيد سوى حزب الله، مشددا على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام يتمثل في إجراء محادثات مباشرة بين البلدين. وفي ظل التقديرات الإسرائيلية التي تتحدث عن اتفاق مرتقب مع إيران قد يشمل لبنان ومن دون انسحاب إسرائيلي من المنطقة الصفراء، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا موسعا للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، أكد خلاله أن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان، وتزامنا تحدثت معلومات عن تقدم إسرائيلي نحو تقاطع يربط الخيام وأبل السأي وجديدة مرجعيون. البداية من خطبة عيد الأضحى التي ألقاها أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، وأكد فيها أن استمرار القتل والقرارات الفردية من دون العودة إلى المؤسسات ومبدأ الحوار يضعنا أمام خطر عظيم.
1: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة القوية، الدولة العادلة التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية التي يحتمي بها أبناؤها وشعبها، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا. اليوم دعوة لكل الأفرقاء المختلفين، وشأننا في لبنان هذا الاختلاف الدائم، دعوة للجميع أن نعود لمشروع الدولة. هذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات ولن يوقفه التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار والكلام وأخذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين.
0: في السياق، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللبنانيين ولا سيما المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يحمل العيد الطمأنينة والرجاء وأياما أفضل للبنان. وقال عون: من أسمى معاني الأضحى أن لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم، بل أن نفتديهم ونصنع لهم الحياة، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ولا سيما استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما خلفته من ضحايا ونازحين يفتقدون فرحة العيد. ودعا عون إلى التمسك بقيم المسؤولية والمحبة والإيمان بقدرة اللبنانيين على تجاوز المحن وبناء مستقبل أفضل، متمنيا أن يعيد الله المناسبة على لبنان الأمن والاستقرار والسلام. إلى المستجدات الميدانية، حيث وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عدة انذارات إلى سكان عدد من البلدات والقرى في الجنوب، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا واستهدفت غارة سيارة في بلدة خربت سلم ما أدى إلى سقوط قتيل، ولف حزام ناري السلطانية وخراج دير انطار بأكثر من 5 غارات في بنت جبيل، كما استهدفت مسيرة بلدة طير فلسي في قضاء سور، وتعرضت بلدة حريص في بنت جبيل لقصف مدفعي. توازيا، أغار الطيران على عبارة قرب حاجز الجيش اللبناني عند الطرف الجنوبي لسد القرعون ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى مشغرة. كما شن الطيران الحربي 4 غارات متتالية استهدفت محيط قلعة الشقيف في بلدة النبطية، بالتزامن مع غارة أخرى استهدفت بلدتي البازورية وصديقين. في السياق، نفذ الطيران الإسرائيلي أكثر من 6 غارات منذ الصباح في هجوم غير مسبوق على هذه المنطقة، وسمعت أصوات في بيروت يبدو أنها ناتجة عن ضربات استهدفت الجنوب بصواريخ ارتجاجية. وإلى عيد المقاومة بين 2016 و2026، الموازين تبدلت، وبين خطاب نصر الله وخطاب قاسم، هل من قاسم مشترك بعد 10 سنوات؟

0: الجواب مع ماريان زوين.
1: يومها كان حزب الله يتحدث بثقة عن صورة سوقها لانتصاراته في الأعلام.
2: في مثل هذه الأيام يجب أن نستعيد في وسائل الإعلام أسباب الهزيمة الإسرائيلية النكراء وتحول الجيش الذي لا يقهر إلى جيش يهزم ويهرب بذل من جنوب لبنان.
1: بعد 10 سنوات الأعلام مستحي، فعن أي تحرير سيتكلم وسط هذه المشاهد؟
2: معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وستبقى هذه المعادلة هي عنصر قوة وطننا وشعبنا.
1: بعد 10 سنوات لم تبقى هذه المعادلة.
3: ليش بتطلعوا بتحكوا عن حصرية السلاح؟ تنازل تلو التنازل؟ تعقدون اجتماع في مجلس الوزراء في 5 آب في 7 آب وتعتبروا شعبكم المقاوم هني خارجين عن القانون؟
1: في 2016 كان الحديث يدور عن هذه الأراضي المحتلة.
2: هي مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر.
1: سردية كرسها حزب الله مع نظام الأسد أنذاك لتبرير استمرار السلاح، وبسبب استمرار السلاح احتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 55 بلدة اليوم واجتاز نهر الليطاني. أما سياسيا،
2: يوميا نحن بنسمع طبعا تصريحات أنه حزب الله يتحمل مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية،
1: وكان بالفعل كذلك يعطل رئاسات وحكومات. أما اليوم فيشارك في الحكومة من جهة ويغضب في الأعلام من جهة أخرى.
3: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة.
1: وبتكفي الحياة الطبيعية ويسأله شعبه: بدك ننزل على الأرض؟ لنحن وين يا شيخ نعيم؟ إقليميا هنا كان حزب الله.
2: ما يجري في العراق، ما يجري في سوريا، ويحمل معه بشائر نصر هنا وهناك، واللي عقله وروحه موجودة أيضا في الفصائل الأخرى، يبدو أن نهايته تقترب إن شاء الله.
1: والصورة أبلغ من أي كلام، من بقي ومن اقتربت نهايته. لكن رغم كل التحولات يبقى قاسم مشترك بين خطابي 2016 و2026:
2: نصنع الانتصار تلو الانتصار، النصر النهائي عندما لا يبقى في هذه المنطقة لا مشروع صهيوني ولا فتنة تكفيرية.
3: ما يحصل اليوم هو أحد خطوات فشل المشروع الإسرائيلي. ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وتزامنا مع الحديث عن بداية زوال إسرائيل، حزب الله ينتقل من اللا للمس بالسلاح إلى اللا للمس بالقرض. التفاصيل مع مجدولين لحام.
3: اطلعوا لنا بقى عم تخططوا ساعة القرض الحسن. قال بدنا نخلص القرض الحسن، بعدين نخلص المدارس ونخلص المستشفيات ونخلص. شو عم تعملوا انتوا يا اخي؟
4: على سكلحلح.
1: بعد شعار سكلحلح ما في حماية للسلاح ميل بالقرض الحسن، طلع كمان ما في حماية للصندوق الاسود.
3: منين بغزي حزب الله ماليا؟ هذا قرض حسن حزب الله. يعني اذا كنتوا بعدكم مش عارفين مصرياته بينقلهم بالشنطة.
1: ومثل ما زعم حزب الله أنه سلاحه مش جزء من منظومة السيطرة على الداخل اللبناني والقضاء ومفاصل الدولة العميقة، بل سلاح دفاعي عن مربعاته الأمنية من إسرائيل، أعلن حزب الله:
3: العدوان على القرض الحسن عدوان على مئات الآلاف من الفقراء ومن أصحاب الدخل المحدود.
1: وخلال خطاب الوعد بتحرير ثالث من إسرائيل، أعلن الأمين العام التحضير ليوم مجيد تاني إن تم المساس ببنيته المالية الموازية القرض الحسن، فهي كشبكة اتصالات المطار عام 2008 خارجة عن الأطر الرسمية وبتحمي سرية شبكته المالية الممتدة إلى خارج لبنان. وبين شبكة الاتصالات عام 2008 وشبكة المال اليوم 5 مفارقات بتختصر أزمة القرض الحسن. مؤسسة بقول حزب الله إنها ما بتخصه لكنه بيهدد الحكومة دفاعا عنها. حزب الله شريك بالحكومة لكنه بيلوح بالشارع ضد الحكومة اللي بيشارك فيها. إسرائيل ضربت فروع القرن الحسن، فجاء الرد السياسي موجه إلى الدولة اللبنانية مش إلى إسرائيل، وحزب الله بيطالب الدولة بالسيادة عند الحدود وبيرفض سيادتها نفسها عندما تصل إلى دفاتر المالية. حاجة الناس للقرض الحسن حقيقية، لكن حزب الله حول الفقراء درع بغطي فيهم حساباته المشبوهة اللي بيمررها عبر القرض الحسن. هيك بتكتمل المعادلة، سلاح لا يسأل عنه لأنه للمقاومة، وميل لا تفتح حساباته لأنه للفقراء، وشارع بلوح فيه لأنه للأهالي. وما أدراك ماذا يقصد بالأهالي؟
0: ودائما في مخالفات حزب الله. دستور المئة عام من حصن الدولة في 1926 إلى وكر الدويلة في 2026، مخطط تعطيل الجمهورية مستمر باسم الدستور. تقرير نخلع ضيبي.
5: مئة عام مضت على ولادة دستور لبنان في 23 أيار 1926 من رحم الدستور الفرنسي، لتتحول دولة لبنان الكبير أول جمهورية بين البلدان العربية. الدستور المؤسس كان أكثر الدساتير تقدماً وجاء ليحمي التوازن والحريات والتعددية، وجرت صياغته تحت إشراف المفوض السامي الفرنسي.
6: The original and authentic 2ME. The best of breakfast.
7: عدم توقيفهم ويعني نقلهم إلى منازلهم إلى الفنادق، فكيف بتشوف يعني طريقة تعاطي السلطات بهذا الموضوع؟
8: يعني هذا موضوع كانت الحكومة وعدت بحله بالانتخابات المقبلة سرا أو علنا بطريقة أو بأخرى، إرضاء لشريحة كتير كبيرة من الناخبين بمناطق غرب سيدني، وخصوصا المقاعد اللي المقعد اللي بيطلع فيه سيد توني بيرك اللي هو وزير الداخلية، وهو اللي بياخد القرارات بهذا الموضوع بالتوافق والعمل مع أحد المسؤولين بهذه المنطقة دكتور جمال ريفي، واللي أرسل إلى سوريا لتذليل العقبات القانونية لقدوم هؤلاء السيدات إلى أستراليا. وهذا اللي صار، يعني صار في كلام كتير ومعارضة كتير كبيرة، ولكن القرار قد اتخذ والحكومة هي اللي عندها الكلمة الأخيرة بهذا الموضوع. مشان هيك اللي شفناه مبارح هو سلسلة من المواقف السابقة اللي أخذتها الحكومة ووصول هؤلاء إلى مطار سيدني وملبن مبارح، والانخراط بالحياة يعني هالقد شغل.
7: نعم، بس السؤال اليوم وين هؤلاء رح يعيشوا؟ يعني كمان اليوم أدي هذا الشيء ممكن يشكل قلق عند كوميونيتي وعند يعني اكيد المواطنين هون. مثلا اذا انت اجيت وسكنت حدكم سيده من الدواعش، فشو بتكون ردة فعلها؟
8: طبعا في خطر بشكل او باخر من هؤلاء السيدات ومن الاولادهم، لان اولادهم صاروا كبار بالعمر، يعني تشربوا كل العقيده الجهاديه التي تبثها داعش بهذه المنطقه. حتى بأستراليا يعني اليوم في كتير من المؤيدين لهذا الفكر، ولكن بالنهاية كلود هذه القرارات اتخذت، يعني قد ما يصير في معارضة مش رح يكون في إلى أي تأثير. واليوم شفنا تصريح السيد جمال ريفي أنه محاولة التخفيف من هالضجة الكبيرة، أنه ربما يكونوا هودي مضغوط عليهم للذهاب وعندهم شعور الأمهات تجاه أطفالهم. طبعا كل هالأمور صحيحة، ولكن أستراليا اليوم عم بتعاني من فقر ومجاعة بكتير من المحلات. تقرير سالفيشن آرمي اليوم بيبين أنه واحد من خمسة بمدينة ملبن عم بيأكلوا من النفايات، بالوقت اللي نحن عم نجيب ناس غير مرغوب فيهم ونأمن لهم سكن وطبابة وتعليم وكل هالأمور هذه، وعم ننسى الناس اللي موجودين هون اللي عم بيشاركوا بالحياة الاجتماعية والسياسية. فقد ما يصير في تبرير لعمل هؤلاء السيدات كلود، بضل في خوف وكتير خوف من هؤلاء بالمجتمع. وأنا بتمنى أنه يسكنون بمناطق شمال سيدني مش بغرب سيدني، حتى يشوفوا الخطر قديش بيوافقوا له، وخصوصا بالمقاعد اللي وصلوا عليها المستقلين بهذه المناطق.
7: يعني هلا بالاجمال راح يعيشوا بالمناطق غرب سيدني، يعني حسب ما هو متوقع. يعني
8: طبعا طبعا طبعا راح يعيشوا بمناطق غرب سيدني، وراح يتامن لهم طبابي وسكن ومدارس ومساعدات اجتماعية ومادية من الحكومة.
7: نعم بس
8: وكلها على حساب دافعي الضرائب.
7: بس ما ننسى أنه كمان في كتير من يلي هربوا من الحرب في سوريا واللي يمكن تعذبوا وقتلوا على أيدي داعش أو حدا من أقاربهم، أنك كمان تجي وتقعد زوجات داعش ونساء داعش بالقرب منه، يعني خاصة أنه إلي كلهم بيعيشوا بهالمناطق هيدي.
8: طبعا هيدا في خوف كتير كبير، وبعدين في حساسية بتبقى أنه اللي قتل أبوه أو أخته أو أمه بهذه الحرب، وتجي واحد تسكني حده، بتصير فيه هذا النفور وهذا ال الكلاش بينهم وبين السكان اللي قاعدين حدهم. طبعا
7: يعني في كتير كلام كان بفترة سابقة كمان عن دكتور جمال ريفي وينه، يعني كلمة كتير سمعناها وترددت وما كان في أي تصريح، ولكن بعد عودتهم كان في هونيك تصريح من قبل دكتور جمال ريفي بالنسبة لهذا العامل يمكن جدل، وممكن يكون كمان في امتعاض لدى البعض من كلامه، خاصة من خلال ما ذكروا عن الوالدات داعش، يعني أنا يعني أمهات داعش. فكيف بتشوف؟ يعني
8: بحاول يبرر الموقف، وعم بحاول تسويق هؤلاء الناس للانخراط بالمجتمع الأسترالي بشكل أو بآخر، ولكن الخوف موجود كلود، والحقد مش الحقد المعارضة للحكومة راح تكون كتير كبيرة بالأسابيع المقبلة، والكلام عن هذا الموضوع، وخصوصا أنه في كتير من الأحزاب اليمينية بإستراليا ترفض عودتهم وبترفض تقديم أي مساعدات لهم بوقت عم نعاني نحن بمشاكل اقتصادية كتير كبيرة. ولكن الواقع كلود مش رح يتغير. بعتقد أنا بصير في نوع من التحقيقات الصورية لامتصاص نقمة المجتمع حول هؤلاء، واللي قلناه قبل كلود إذا بتذكري أنه حول تبرير إذا بدك ذهاب هؤلاء السيدات إلى سوريا والانخراط بالحياة اللي كانوا عايشين من بمجتمع داعش.
7: يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أسم. اليوم إسرائيل يلي قررت توسع عملياتها وخاصة خارج الخط الأصفر، ماذا يعني هيدا الأمر؟ ومن بعد يعني الاجتماع اللي كان واللي أصدر فيه نتنياهو توسيع العمليات بلبنان للقضاء على حزب الله، نسمع رأيكم على الهواء. معنا سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
9: صباح الخير مدام كلود. إذا بتعطيني بس دقيقتين من وقتك بالنسبة للموضوعين، بالنسبة لزوجات داعش، يا هل ترى في شي تقارير بتقول قبل ما طلعوا بروت استراليا وروحوا على سوريا على المناطق هونيك بتقول أنه كانوا منن بحالة صحية جيدة، عندهم نوع من الجنون، أو عندهم كانوا بالمستشفيات أو شيء؟ في شيء تقارير بتقول هالشيء؟
7: لا أكيد لا، راحوا بكامل
9: وعيهم. معناتها روحوا معناتها روحوا بحرية رأيهم. بس مدام كلود الهدف كان هو ترك بلد الكفار ويقعدوا ببلادهم هونيك ويرجعوا يحتلوا بلد الكفار من جديد، هيدي كل القصة، يعني ما في أكتر من هيك. لأنه ما بيعترفوا بالدول الغربية أنه دول الحرية، دول الإنسان، دول اللي استقبلتهم، دول اللي حضنتهم، الدول اللي فتحت لهم مجالات، عملت لهم مستقبل أكتر من البلدان اللي بيعتبروها أنه هي بلاد المسلمين وبلاد فيها كذا وفيها كل هالإشهادة. لقيوا في حرية هون، لقيوا في تربية خاصة، هلا اذا هالبلد بلد الكفار لشو راجعين عليها؟ هيدي وحده. ثاني شيء بالنسبه للدكتور جمال الرفي انا ما بوافق معه، كان مفروض يحدد. نقدر نعرف كيف بدنا نجاوبه يعني، بس انا بالنسبه له منهم بريئين ابدا. على كل الاحوال بالنسبه للتقارير اللي عم تقوليها بالنسبه لموضوع لبنان، اكيد 100% مدام كلود اللي قلتيه انه حزب الله لسه متمكن من اللعبه، وبوجود الدوله العميقه نبيه بري وليد جنبلاط وكل هالموجودين، وبنعرف كلنا نحن بالمراكز تبع الامن العام والدولي مدام كلود من شهر محمد شريم العميد اللي نزل عمل عمليه خندق الغميق هونيك وكيف ضربوا الزلمه وكيف اخذوه. الله اربع حكومات ما قدرت عملت معي شيء، اذا قادرين انتم تعملوا معي شيء بتقدروا تعملوا به هرمز شيء. عم بيتحدوا العالم ما فروني معه مدام كلود، هيدا عم نعطيكي ابسط مثال.
7: عظيم.
9: وحزب الله كل همه تكسير الدوله اللبنانيه، تحطيم الدوله اللبنانيه، مفاوضات مثل ما تفضلتي وقلتي ما عم بيقدروا ياخذوا قرار فيها لانه في مين عم بياخذ القرار عنا بلبنان.
7: عظيم، شكرا لك سمير على مداخلتك. بتابع معكم مستمعين عبر راديو وتؤمي مع ارائكم على الهواء. رح انتقل من بوكيم هيلز لمنطقه بريستن سيدني. معنا سام على الخط. حبيبي اعطينا راي بالنسبه للموضوع. سام حضرتك على الهواء، صباح الخير.
10: يسعد لي صباحك، صباح كل المستمعين الكرام.
7: صباح النور.
10: بس بدي اعرف اللي كتب
7: المقال. وينك بالمعمل يا لطيف؟
10: اللي بيقول انه هذول ضحايا، وين هو ساكن؟ وين ساكن هذا اللي كتب المقال؟
7: دكتور جمال الريف، يعني اسمه معروف يعني انه
10: هون
7: اكيد دكتور جمال الريف. أوكي. يعني اكيد
10: اوكي. لما يجي يعني بعد مرور الزمن اللي هذول راح يتكاثروا لان هاي عقيده ويرفعوا العلب الاسود، وتجي وحده من هاي النساء اللي رجعوهم ويختاروا بناتهم للامير ولا لاحد المسؤولين بداعش حتى تقدموا له تمارس معه الجنس بالليل، هيك كانوا يعملوا بالموصل. هاي حقيقه يعني، انا بدي اقول لك انا من مدينه الموصل، كانوا يختاروا النساء ويحضروهم لأزواجهم، هم اللي أمراء فذاك الوقت. هذا اللي كتب المقال راح يعرف هذول ضحايا أم لا. ليش؟ لعدة نقاط. أولا عندهم المسيحي هو كافر وخنزير، الشيعي هو رافض. هاي عقيدة يا سيدتي، هاي ما راح تنتهي، وأكو راح تصير اجتماعات بحلقات مغلقة لتنوير هذا الفكر في أستراليا. شوفي هم جابوا، احنا الحكومة نادت حرب المخدرات، تحارب أي شيء ضد البلد، بس تعرفين شو عملوا لما جابوا عرايس داعش؟ جابوا سم قاتل زرعوه بأرضنا، رجعوه عم يزرعوه. لأن لو شوفي شغلات اللي كان تطير بمعسكرات اللي كانوا محتجزين بيها، دع أقول لك فكرة بس، إنه هذول النساء مارسوا الجنس مع أطفال يافعين في عمر 12 سنة و13 سنة حتى يكثروا من الأولاد في المعسكر. لأن فكرة إنه هم هاي إنه ما انتهت، إنه هاي استراحة مقاتل. أوكي، بعدها لما يتمكنوا هذول بتحسوهم أطيب الناس بالكون لما يكونوا ضعفاء، بس لما يتغيروا شيء ما معقول. يا سيدتي أنا عندي قصص من الموصل، يعني ليش يعني شنو ذنب الإزيديين، شنو ذنب المسيحيين، شنو ذنب المسلمين اللي عايشين بأستراليا بترجعون لهم كل المعاناة اللي صارت معهم؟
7: تخيل المشهد، أنا هؤلاء يعيشوا حدا من ضحايا الإزيديين اللي انتهكوا على أيدي داعش في سوريا أو في غيرها.
10: مو سوريا بس، الموصل كانت بقرة فطيني لو تسمعين سوق بيع النساء، شو كان يعملوا بالنساء، جريمة بحق الإنسانية. فهو يرجع يقول لي هذول ضحية، على أي أساس هم ضحية؟ زين، الضحية هو إحنا، الضحية إحنا اللي هاجرنا من بلدانا بسببهم، الضحية اللي المقابر الجماعية للإزيديين لحد الآن بعد ما فتحت، الضحية هم النساء والبنات القاصرات اللي أصابوهم وجبروهم إنه يمارسوا الجنس مع عدة رجال بيوم واحد. سيدتي هذول نساء اشتغلوا بالدعارة.
7: شكرا لك على المداخلة كمان سام، رح أتابع معكم مستمعين.
11: So you know it's hypocrite for your average people to say or accepted. They went left different country and assassinated and slaughtered children and every person in their way. So how can he say, you know, Hadaya?
7: Dahaya.
11: I don't understand.
7: No.
11: Dahaya, I do apologize.
7: No, ولا يما. ما هيدي هي أنه كيف سيدي ناجي منا طفلة ناجي بكامل عقلها بكامل وعيها زوجة عندها أولاد أنه تحمل حالها وتروح لهالأماكن هيدي اللي بتشكل خطر على الأطفال ونعتبرهم ضحايا. نحن بنفهم أنه الأطفال هني ضحايا, الأطفال هني ضحايا فعلا ضحايا, بس الأهل منهم ضحايا.
11: And the thing is, globally, if she is a real mother, all of them, everyone, mothers with S, how can they allow their children at age of 4, 6, or 5, whatever, holding beheaded men?
7: نعم. هيدي واحدة منهم. خلينا نتابع نحن وياكم بخلال هالوقت. معنا سعيد من باريماتا سيدني. صباح الخير.
12: صباح النور لك لو مستمعي كلام مدام كلود.
7: صباح النور.
12: انا الشخص اللي عم يحكي هلا بالانجليزي انا ما بوافق معه كل الحكي اللي حكي. في هناك مدام كلود ضغوط امريكيه على الحكومه الاستراليه لاستقبالهم واعادتهم الى وطنهم, لانه يعتقدوا انه هؤلاء النساء لما ذهبوا الى ازواجهم بسوريا او العراق ما كانوا متوقعين اللي كانوا متوقعينه انه راح يصير. هلا هن رجعوا بس ولكن ازواجهم قتلوا بالمنطقه هناك.
7: شو كانوا متوقعين يروح يعيشوا شو كانوا متوقعين يروحوا على سوريا بالوقت يلي كانت في حرب هناك في دواعش هناك؟ معقول انا ما يكونوا عارفين وين رايحين؟
12: بس رايحين لعند ازواجهم مدام كلود. انا مش رايحين يحاربوا.
7: بتعرفي انه في مشكله, انه في مشكله بتكون في مشكله عندهم, انه معقول ما يكونوا عارفين ازواجهم كيف بيفكروا, ليه رايحين لسوريا, شو هدفهم يروح على سوريا, انه معقول عايشين بنفس البيت وما بيعرفوا هيدا الفكر وين رايح وكيف عم يتوجهوا؟ في شيء غلط يعني.
12: مدام كلود, لو الحكومه الاستراليه عارفه انه عليهم شيء ومراقبه شديده ما كانوا اخلوا سبيلهم وتركوهم يروحوا على بيوتهم. اني بهمهم انه لو اجوا مع رجالهم طبعا رجالهم رح يعتقدوا.
7: برايك هالضحايا اللي نحن بنعتبرهم ضحايا الايزيديات اللي هربوا من الدواعش او اللي هربوا من داعش من سوريا ومن العراق, انه في حال سكنوا حدهم, انه شو بيكون شعورهم؟ شو بيكون يعني هيدا الاحساس؟ خاصة اليوم في عنا عدو بالبرلمان.
12: هول النساء منهم مجرمين.
7: نعم. خليني بس ذاكر ديلي يلي كمان هي من الفيدرال ممبر يعني عضو بالبرلمان لعن منطقة كابراماتا بسيدني, اللي قالت هي كتير عندها خوف وقلق أنه الحكومة يلي سمحت بزوجات داعش إذن لحتى يرجعوا لأستراليا, وكمان يعني سمحت بعودتهم لأستراليا بالوقت يلي فيه هونيك من الأسيريا من الأشوريين من الكلدين اللي كانوا تعرضوا من الأيزيديين اللي تعرضوا للانتهاكات بدولهم ووصلوا لأستراليا, أنه هؤلاء تصور أنه قاعدين حدهم. يعني شو يكون مثلا ديان لي اللي صرحت بهيدا الكلام, هي عضو بالبرلمان لمنطقة كابراماتا بسيدني. خلينا نتابع مع ربيع من كالي فايل سيدني. صباح الخير.
13: يا جود مورنينج كلود, يعطيك العافية.
7: يا هلا, صباح النور
13: لك ولكل المستمعين.
7: أهلا وسهلا فيك ربيع.
13: هودي النسوان والبنات اللي بيروحوا من هون بيروحوا عند أمراء لألهم هونيكي, هيدي عندهم إياها مكتوبة بالكتاب طبعاً, جهاد النكاح. خلص يقولها مثل ما هي, لشو عم يلف ويدور؟ في عنده جهاد النكاح موجودة بالكتاب تبعهم, بتروح عند الأمير تبعها, إذا مات الزوج تبعها الأول بزوجوها الثاني كله شرعا, ومات الثاني بزوجوها الثالث. يعني هول البنات رايحين ليجاهدوا, بيقولوا له جهاديات, هؤلاء رايحين ليجاهدوا بالدين. يعني هؤلاء جماعة, هيدا فكر إرهابي ممنوع. نقطع السطر خلص.
7: طيب ربيع حضرتك عايش بهيدي المنطقة، قد ايه عندك خوف وقلق يعني بهيدا انه تكون حدا من زوجات داعش ساكنة حدك مثلا؟ اكتريتهم رح يروحوا.
13: لا انا ما في شيء بخوفني، مش عم بحكي عنا نحن اذا نخاف ولا لا. نحن اولاد الحارب وخلقنا
7: بس انه تخاف على اولادك على عائلتك مثلا؟ انه
13: يعني اولادي مثلي على داعش في مشي، ما نخاف غير من الله اللي خلقنا، هاي اول شغله. ثاني شيء نحن باستراليا بدوله هون محترمه ودوله واعيه، بس بهم يضلوا واعيين والبوليس والدوله هون تضل واعيه هيدي الامور ويتابعون. إذا ما تابعون أكيد راح يصير في مشاكل. وإذا بقوا قاعدوا عاقلين وكما قلت حضرتك قبل إنه في تأهيل وفي محلات مراكز خاصة بهذه الأشياء، اللي بيعرفوا الشخص إذا صار ريدي إنه جاهز يكون بالمجتمع ولا لا.
7: عزيز.
13: أنا ما عم أقول ضد الفرصة، بس أنا عبور الأمور تلحكى مثل ما هي، ما يرفوا ويدوروا.
7: صحيح.
13: كل واحد منا بيحق له فرصة تانية.
7: سعيد عندك أي تعليق سريع؟
12: لا اللي عم يحكي الأخ واقعي، بس ولكن إجوا على هالبلد وطبعا رح يكونوا تحت مراقبة مدام كلود. لو الحكومة الإسرائيلية عندها شك 1% إنه هؤلاء مرتبطين بأعمال إجرامية كانوا اعتقلوا فورا. لذلك الأمر
7: رح يكونوا تحت المراقبة. ليش يعني الشيء الأحداث اللي صارت ببونداي والعمل الإرهابي، ما هو كمان كان شخص مشبوه بأمره، كان يعني كمان تم إلقاء القبض عليه بقضايا إرهابية. فكيف بتشوف يعني هيدا الموضوع أنه رح تبقى الدولة مراقبتهم 24/24؟
12: مفروض مدام كلود، أنت أنت أنت ابنك اللي خلفتيه وساكن معك بالبيت، أنت بتضمنيه ما يكون هو داخل بمنظمة وأنت ما معي خبر؟
7: أكيد لا ولا.
12: أنت بتضمني هالشي هذا؟ أو أنا بضمن؟ أنا ما بضمن.
7: بضمن أنه ما يكون داخل بهودي المنظمات أو يه ولا؟
12: عارفك أنت.
7: ولو إذا ما بدي أعرف، إذا ما بدي أعرف أولادي كيف عم يتحركوا، كيف بيفكروا، يعني بيكون في غلط من عندي أنا ولا؟
12: مدام كلود، هذا الشاب تبع بونداي. أمه ما كان معه خبر وين رايح،
7: هي بتكون عندها شي غلط، يعني يكون في شي غلط، مش ما تقلي أنه تبريها يعني من مسؤوليتها. على كل شكرا لك سعيد، شكرا لربيع. رح نروح نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع استراحة، ومن بعدها جولتنا مع الأخبار منتبعها بعد البريك.
14: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
15: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
16: أكثر من 30 سنة
15: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار
17: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
18: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
19: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
20: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3pm Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
4: وبيجينا بشالات تقول انه والله انا صار اسمي محمود عبد العزيز مثلا او سعيد صالح مثلا، بتبدأوا مثلا يعني هيك ما يلعبوا بعقولنا انه احترم عقلنا ولا الله، يعني على القليله خذوا رتاي معنا مثل عالم الناس. بعدين هني جايين للنكاح، اذا هني شيء محرج يا اخي انا اول ناكح.
5: لا خلينا خلينا خلينا خلينا ملتزمين يعني بادب الكلام لو سمحت. ما تتجاوزوا الاشياء اللي ممنوعه، يعني احتراما للمستمعين اللي عم بيتابعوك بهالوقت لتوصل فكرتك.
4: طيب ماشي، هلا نحن لننظف استراليا لازم نحن نحمي هالبلد من هيك افكار متخلفه. انت شفتي لي جامع من الجوامع هون طلع كفرهم مثلا؟ لك سوّوا سمعة الاسلام يا زلمه، لك سوّوا سمعة الاسلام والله العظيم. انه الواحد بالعقل بقى هيجي بقى يضحكوا على قولنا. لك ضاعت بلد عمرها 7000 سنه عندها حضارة بإيد إرهاب وقتل ودبح، بما معناه أنه إسلامه متخلف. هذا التخلف صار اسمه ما بقى يعني أي يعني احترام الناس، احترام العقول الناس. يا أخي أنت دينك أنت لحالك، روح صلي على كيفك، بس تحترم الإنسان. ما في احترام.
5: خليني اسمع رأيك بالنسبة لطريقة استقبالهم في أستراليا.
4: ما بقى مرشوا لهم ورد ورز وشو بعرفهم كولونيا وإلى آخره. والله لازم هيك حرام، لأنه كانوا عم يجاهدوا زمان جاهدوا. شو العيب المسخرة هذه؟ شو العيب المسخرة؟
5: هلاني ما قتلوا، هلا هو ما قتلوني أعضاء بداعش، ولكن ما انخرطوا بعمليات قتالية حسب ما هو معروف.
4: أختي شو هالكذبة هذه؟ مشان الله مشان الله على بس يجي تعني بالعقاد. طيب بالله أعضاء، يعني واحد إذا عضو مثلا بحزب الله صار نضيف، وهذاك عضو بحزب الله صار ما منيع مثلا، عفيك مثلا، او تنظيم القاعده او السعوديه هذا بتنظيمه من الامير فلان والامير فلان، يعني صار هو هذا منيح وهذا من منيح. عيب هذا الكلام، عيب عيب انه هدول جايين وين كانوا وين صاروا. يا ان الدوله هون تحترم الناس الانسان. لكن المسلمين ما في احسن منهم، بس هني شوهوا الاسلام. الاسلام دين كثير منيح، بس هني شوهوه.
5: خلينا نسمع راي اخر معك على الهواء. معنا فنار من بوزلي بارك سيدني. صباح الخير.
6: صباح الخير ست كلوز، صباح الخير للضيف والمستمعين جميعا.
5: صباح النور.
6: صار مرتين ثلاثة ذكرتي اليزيديين والكلدان والآشور، نسيتي طائفة محترمة وكبيرة جدا اللي هم السريان. مئات الآلاف من السريان تهجروا، اللي هي منطقتهم قرقوش سامعة فيها،
5: نعم،
6: وبرطلة وغير من القرى الأخرى. ما ظل ولا واحد بهاي القرى. هم من الطائفة السريانية المحترمة، أوجه لهم تحية.
5: نعم هلا اكيد يمكن راح يتساهل، بس عم نحكي عن اللي فعلا تضرروا من داعش ان كان في سوريا او بالعراق وما تعرضوا له، هيدا اللي خليهم يضطروا يرجعوا يجوا لاستراليا لحتى ينعموا بالاستقرار والامان. هل انت بتشوف يعني هؤلاء ضحايا مثلا؟ انه
6: ابدا ابدا خطا كبير قدومه الى استراليا، لان اللي يروح برجليه الى جرائم او الى مناطق محرمه صعب، المفروض صعب يرجعهم الواحد.
5: عظيم، شكرا فنار على مداخلتك. بتابع مع عمر من رايد سيدني. صباح الخير.
7: صباح النور ستك وغد.
5: صباح النور.
7: اول شيء بدي اقول انه طريقه الاستقبال معيبه جدا، معيبه بحق الشعب الاسترالي. يعني اليوم هودي النسوان تبع داعش، حتى لو ما حاربوا، حتى لو ما قطشوا روس، حتى لو ما كانوا ما بعرف شو كيف بدنا نوصف يعني، بس هودي كانوا موجودين ببيئة موبوءة. ها أول نقطة، بسيكولوجيا الجماعة مش أكيد مش متزنين. ها أول نقطة. تاني نقطة، قبل ما يسافروا هي رايحة لعند جوزة لعند بي لعند الله لعند مين ما بدك تسمي. أول شيء هي امرأة راشدة، هي بتقرر إذا بتروح ولا ما بتروح، ما حدا حط الفرد براسها وحدا رهينة لهون. أول نقطة،
5: خاصة أنه ببلد بيحميها.
7: صح صح أكيد. تاني نقطة، راحت ضمن يعني اليوم داعش عندهم للنسوان الجهاد النكاحي فريضة، يعني هي مجبورة تأدي هيدي الفريضة عليها، وها جهاد يعني يعتقدوا انه اذا هي ما راحت وامتعته للرجل المجاهد هناك اللي عم بيقطش الروس ما رح يقدر يكفي مصيرته. يعني هي كانت راحت تلقم الذخيرة للجندي اللي عم يطلق الصاروخ، انه اللي عم الذخيرة صار بريء.
5: عظيم، صار ضحية مثلا، يعني اللي بيعتبره البعض بيعتبر انه القسم منهم ضحايا والقسم منهم لا.
7: ليش ضحايا؟ لحظة لحظة لحظة، ليش ضحايا؟ اي جزء ضحية؟ ليه الضحية راحت مش بإرادتها، ولا راحت مفكرة حالها رايحة على الكاريب، على جزر الكاريب شم الهواء؟
5: طيب قدي وجودهم لهؤلاء، قدي وجودهم وسكنهم لهؤلاء الدواعش اللي رجعوا لأستراليا بأماكن سكنية خاصة رح يعيشوا بمناطق حسب ما معروف بمناطق غرب سيدني أو جنوب غرب سيدني؟ يعني
7: أنا بدي أقول للزلم والرجال الرجال والنساء الأسترالية ما بخافوا، مش خايفين، بس في عندك أولاد. طب هؤلاء الأولاد شو يعني؟ كيف بيقعدوا هيك؟ كيف بيعيشوا مع هيك بيئة ولا مع هيك عالم عندهم هيستوري ولا مع شو ما كان؟ يعني اليوم
5: الأطفال مش ضحايا؟ الأطفال أنا بعتبرهم ضحايا،
7: كان ببيئة موبوءة،
5: بس
7: جاي من بلد من بلد فيه فيروس، فيه بانداميك، مش الكل ببعد عنه؟
5: صحيح.
7: طب ها عم نحكي على الصعيد الصحي، طب ما هذا كمان صعيد اجتماعي.
5: شكرا عمر على
7: هنالك.
5: نعم،
7: بس في شغله كثير بعد بدي اوضحها.
5: نعم،
7: انه الحكومه او الدوله الاستراليه على طول عندها البراءه تجاه الخدع يلي بيعملوها الميدل ايسترن، مش عم بجمل الكل الميدل ايسترن طبعا، لانه وين ما كان في جماعة كتير منيح وفي جماعة كتير مش منيح.
5: نعم،
7: بس نحن العرب من أصول عربية بنعرف كيف نخدع، وهون الدولة كتير بريئة تمشي بالأخذيع وحقوق الإنسان.
5: أيف. شكرا عمر على المداخلة، رح أتابع مع عبد الله من فيرفيلد سيدني. صباح الخير.
8: صباح الخير مدام كلود، تحية إلك ولكل المستمعين الأعزاء.
5: شكرا.
9: صوتي واضح
5: عظيم. اي حسيتك عم تغير من السبيكر.
9: اوكي غيرت. فطبعا مدام كلود انا عم بحكي معك من شخص عن كثير من هالتنظيمات الارهابيه المسلحه، وجزء انا عضو من مجتمع اشوري تهجر بين ليله وضحاها بعد هجوم هالتنظيمات الإرهابية ب 23 شباط 2015.
5: نعم.
9: طبعا نتيجة الهجوم الإرهابي على مناطق وقرى الخابور الأشوري بسوريا بشمال شرق سوريا، كان في عنا يعني أكثر من 12 شخص يعني استشهدوا بيوم واحد، وكان في عنا 254 مختطف، وبسبب أنه تأخر دفع الفدية ثلاثة من المختطفين انقتلوا، يعني كانوا أصدقائي، وقسم والبقية رجعوا، بس ما يعني لسه في عنا مختطفة أشورية اسمها كارولين شمعون ما زالت مختطفة، وممكن كانت بنفس المخيم بمخيم الهول.
5: نعم.
9: وهلا عنا بفيرفيلد وبضواحي فيرفيلد نساء وفتيات كانوا مختطفات مع بهالتنظيم، وممكن واحدة من هالنساء اللي وصلت لأستراليا مثلا أشرفت على تعذيبها أو أشرفت على إهانتها أو كذا. فشو بكرة إذا شافوا بعضهم مثلا بأستراليا، ما بتفكر الحكومة الأسترالية شو هالمدى الألم النفسي اللي رح يتعرضوا له النساء اللي كانوا مختطفات؟
5: نعم.
9: بيشوفوا هيك نساء هون، هاي نمبر وان. نمبر تو، يا ريت الحكومة الأسترالية مدام في عندها التواصل يعني قدرت مثلا تجيبهم من هنيك انه تستجوبهم، بلكي بنشوف مصير المختطفين اللي كانوا عنا ومصير كتير من الناس اللي كانوا مختطفين بهالمخيمات. وبعدين تكاليف إعادة التأهيل حتى ما يرجعوا كمان يصيروا مواطنين أستراليين، يعني كتير بتكلف مثلا الحكومة الأسترالية ومن دافعي الضرائب، وبتكلف يعني بهالوضع السيء اللي عم نعيشه اقتصاديا بأستراليا. فأنا يعني نحن التقينا كمجتمع أشوري برئيس المعارضة الأسترالية أنجس تايلر من شي 3 شهور، وعدنا خيرا يعني بالمستقبل أنه مثلا ينفتح ملف المختطفين وملف يعني الناس اللي تم اختطافها. فأنا بس يعني بستغرب هيك بوصل صوتي مثلا للحكومة أنه في ناس متألمين يعني عانوا الأمرين لمدة سنة كاملة من الاختطافات.
5: نعم.
9: يعني راعوا مشاعرهم، هلا هن صاروا مواطنين أستراليين.
5: نعم. يجوا يقعدوا حدك وبوجهك أنه تشوفهم بشكل يومي، أنه أكيد هذا شيء
9: يعني شيء
5: نفسيا
9: يعني مؤلم جدا.
5: نعم.
9: مؤلم جدا يعني هالشيء.
5: شكرا.
9: يعني أنا عم بحكي لك
5: من تجربة،
9: من تجربة، وناس هون بفيرفيلد عايشين قالوا مثلا انه كيف بيجيبون يعني هدول، بكرة بنشوفهم بالشارع كتير رح نتألم ونتوجع اذا بنشوفهم.
5: نعم.
9: يعني نفسيا انا عم بحكي لك، ويسلموا كتير على
5: اهلا وسهلا فيك عبدالله، شكرا يوم. للمشاركة، وشكرا يعني كمان انك شاركتنا تجربتك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية استراليا مع استراحة، ومن بعد مزيد من ارائكم على الهواء.
10: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامل.
5: إذا عودي لمتابعة مشوارنا بالراديو توأمية أستراليا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم أيضا على الهواء على موضوع عودة زوجي داعش إلى أستراليا لسيدني وميلبن. هذا الموضوع اللي مشكل جدل كتير كبير اليوم على الساحة الأسترالية، ومشكل قلق يعني لكتير من الأشخاص اللي تضرروا من داعش والتصريحات الأخيرة اللي كانت لدكتور جمال ريفي اللي شكلت انقسام يعني بين اللي بيوافقوا وبين اللي بيعارضوا، واللي كان قال دكتور جمال ريفي أنه قسم من هؤلاء السيدات داعش اللي هن ضحايا والبعض منهم لا. هلأ كلمة ضحايا هي اللي عملت هذه الجدلية، أنه هالسيدات اللي راحوا بكامل عقلهم ووعيهم ليه بدو يعتبروا ضحايا؟ خلينا نتابع مع خضر من بانشوال سيدني. صباح الخير.
11: صباح النور ستنا. أنا بس بدي أقول شغلي، إذا أنا شخصيا رأيي أنا أكيد ضد هؤلاء يرجعوا. الأطفال ضحايا ما في شك، ما إلهم علاقة بخطأ والديهم أو أمهم. بس بدي لك شغلي، نحن عايشين بزمن ستنا، جوليني صار رئيس، صار يستقبل بالبيت الأبيض، العالم يلي بأبستين فايلز هن اللي حاكميننا، برينس أندرو تبع بريطانيا يلي العالم كانت تكرمه كان بيدوفايل، دونالد ترامب كل العالم بتعرف بأبستين فايلز. أنا يلي بدي أقوله نحن مش عايشين بعالم فاضل، نحن عايشين بيكون حاكمنا بيدوفالز ومغتصبين أطفال، ففيك تتوقع كل شيء. يعني ما عم بعرف ليش العالم قايمه عليهم لهولي. أنا مع الأطفال، بتعاطف مع الأطفال لأنه مش ذنبهم،
5: نعم.
11: بس أكيد ضد الـ هدول البرايدز إنه يرجعوا. بس الأطفال ما لهم ذنب. بس برجع أفكر من تاني، مال أنت عايش بيكون اللي حاكمينك هم أبستين فايلز، يعني عندك برينس أندرو، دونالد ترامب، وهدول العالم حاكمينك، يعني why you surprised؟ عرفتي؟
5: بس يعني إذا كان في حال سلمنا، يعني أكيد المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يعني هذا كلام بنسمعه ولكن ما في شيء مؤكد يعني. بس
11: وبعدين في
5: سلمنا بأنه هذا حقيقي، بس نحن اللي علينا نستسلم لهيدي الجرائم.
11: طبعا
5: نستشهد فيها.
11: طلع إنه نونو، أنا اللي عم قلك إياه إنه العالم مثلا تجي بتقلك يي إذا قعدت حد، طب تقبرني ما أنت اللي حاكمك بالكرة الأرضية اللي عم ياخد قرارات هن بيدوفايل، هن اللي أسوأ من هودي. يعني نحن
5: نمتك يعني خضر
11: منور مين لك
5: عرفت إنه هلا أكيد نحن مش بعالم هيك الفاضي
11: متبقى. هن at the end of the day they Australian citizens، بحق لهم يرجعوا إذا whether I like it or not. بيجوا عملوا شيء غلط بيتحاسبوا بينضبطوا بالحبس، مثل البيدوفايل، مثل اللي بيقتل، مثل اللي بيفجر. دائما إذا دايدي أستراليان سيتيزنز، ما حدا بيقدر ما يقول لهم رجعوا. ودولتنا هون لو قدرت تقول لهم ما ترجعوا كانت قالت لهم ما ترجعوا. بس دايدي أستراليان سيتيزنز. وبدي أقول شغلي كمان، يلي ضغط على الحكومة الأسترالية ترجعوا هن أمريكا
5: فرضا هيك، بس طريقة استقبالهم قد ايه برأيك كانت مستفزة؟ اليوم عم نشوف انه استقبلون افضل استقبال، اخذوهم على الاوتيل، يعني بعد مش ناقص الا يحطوا لهم السجادة الحمراء، بالوقت يلي روبرت سميث شفنا كيف استقبلوها الجندي الاسترالي اللي كان عم بيحارب بافغانستان واللي هنوه قدام عائلته واولاده.
11: بقول لك شغلي، انا معك الاخراج كان سيء والطريقه مستفزه، واكيد في عالم تضررت، وانا ما عم برر لهم. انا اذا بترجع لي انا ضد يرجعوا. انا اذا بكون ساكن وبعرف وحدي كانت قاعده بالرقه مدري وين بسوريا مع داعش، انا بخاف على مرتي واولادي. بس انا اللي عم اقوله، اول شغله هني ذا اوستراليان سيتيزن، يعني هني ذا جاد ذا رايت تو كم باك، ما حدا بيقدر يقول لهم لا وذا يو لايك ات اور نوت. نمبر 2، معلش، في يعني نحن عايشين بكرة أرضية حاكمنا بيدوفايل، نو وندر.
5: شكرا خضر كمان هيدا رأيك، أهلا
11: وسهلا. وبعتذر إذا رأيي ما بيعجب.
5: لا هيدا رأيك، بالعكس ما في شيء، يعني
11: أنا ضد رجعتهم. يعني أنا يلي بحبه، أنا اللي عبقبه I'm trying to say إنه يلي أنا بحبه مش هو ضروري يصير على الواقع. أنا بحب إنه يطلع بايلوت،
5: نعم.
11: ما بيطلع فايل،
5: بس أهم شيء ما ناخدها
11: بكرة أرضية ورما.
5: يعني أكيد في عندك وجهة نظر قوية، ولكن كمان بنفس الوقت أنه ما فينا، يعني إذا العالم ماشي غلط أنه نحن كمان نوافق على هذا الغلط، هيدا هو طبعا.
11: أكيد لا، وفي شغلة بس لو على السريع 5 seconds،
5: نعم،
11: بالنسبة لهذا الجندي اللي إجا من أفغانستان بعتقد اسمه روبرت سميث،
5: نعم،
11: هذا الزلم عليه دليل كان يقتل أبرياء ويرجع يحط الراديو حدن والسلاح.
12: Serene here on 1638 2ME Australia. Whether you're feeling a little nostalgic and you're in the mood for Arabic classics, or you're in the mood for fresh and new in Arabic and English music, you'll get all this on Radio 2ME Australia.
13: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
14: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا، ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
15: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
16: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au

0: سيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: Australia News. الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
3: سميرة والنبي.
2: وفي عناوين هذه النشرة: الحرس الثوري يسقط مسيرة أمريكية غداة هجمات استهدفت زوارق إيرانية، مجتبى خامنئي يتوعد أنه لن يكون لأمريكا ملاذ آمن في المنطقة، والدوحة تستضيف مفاوضات حاسمة، إيران تقول إن تقدما قد أحرز في المفاوضات. إسرائيل تترقب انهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة إيران، الجيش يصدر إنذارا بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان. الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات وسط حر شديد، وهيوم ريس ووتش ترصد مقاتلين من كولومبيا حاربوا لصالح الدعم السريع في السودان.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. فيما يبدو عودة لخلط الأوراق من جديد بعد أن كان العالم قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب، قالت واشنطن إنها كانت تحاول زرع ألغام. وعليه أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم في رسالة عبر قناته على تطبيق تيليجرام إنه لن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمن في المنطقة، ودعا جميع الدول والحكومات الإسلامية إلى الصداقة والتعاون. وأعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية غداة الهجمات، مؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. هذه التطورات الأمنية تتزامن مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين للدوحة، وحيث بدأوا في إجراء محادثات لإنهاء الحرب. مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في هذه المفاوضات بشأن عدة نقاط تتضمنها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب من الدوحة. حسن الرشيدي.
4: أضفت قطر تكتما إعلاميا على المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني بالعاصمة القطرية، لكن مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في المفاوضات بشأن عدة نقاط تضمنتها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وقال متحدث باسم الخارجية في طهران: يجوز القول إننا توصلنا إلى نتيجة بشأن عدد من المسائل قيد النقاش، ويتوقع أن تهتم المحادثات مع الوسيط القطري بالدفع بالمطالب الإيرانية المتعلقة بإنهاء الحرب كلية والإفراج عن الأصول المجمدة المعول عليها في تخفيف الضغط الداخلي في إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أما موضوع الملف النووي واقتراحات جديدة لواشنطن بخصوص تدمير اليورانيوم عالي التخصيب، فقد يترك الملف برمته إلى جولة قادمة من المفاوضات تعقد مستقبلا بوساطة باكستانية. الدوحة حسن الراشيدي، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا ودعت الصين الأطراف المعنية بحرب الشرق الأوسط إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة العمل على التعجيل في إحلال السلام. إلى لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله أو قوات الرضوان التابعة لحزب

0: عن تصديها لقوات إسرائيلية مشاة تقدمت نحو بلدة تشرف على المدينة تزامنا مع الغارات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب اللبناني. وبدأ الجيش الإسرائيلي باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مخيم المغازي في وسط قطاع غزة حسب ما أعلن الدفاع المدني ومصدر طبي. ومع بزوغ فجر اليوم بدأ الحجاج بالصعود إلى جبل عرفة لأداء الحج الركن الأعظم في الحج بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية. ذكرت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير نشرته اليوم أن مقاتلين كولومبيين وظفتهم شركة مقرها الإمارات تدربوا في قواعد عسكرية إماراتية قبل الانتقال إلى السودان لمؤازرة قوات الدعم السريع. أحمد بن شمسي مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشرح بشكل مفصل ما جاء في هذا التقرير.
1: إضافة إلى ذلك هؤلاء الجنود الحواس المتعاقدون الكولومبيون يعني قدموا دعمهم لقوات الدعم السريع بأسلحة حسب تقارير وتقارير يعني عن وسائل إعلام ومنها قناة فرانس 24 الفرنسية، حيث قيل أنهم كانوا يستعملون أسلحة مصدرها المباشر هو مخزونات القوات المسلحة الإماراتية مباشرة. يعني ساعدوا الدعم السريع بعد المرور من قواعد عسكرية إماراتية بأسلحة إماراتية. وأضف إلى ذلك وهذا ربما ما هو أفظع هو أن بعض هؤلاء الكولومبيين قاموا بتدريب جنود أطفال في إطار يعني ضمن قوات الدعم السريع، وهذا يعد جريمة حرب دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج قوات الدعم السريع ضمن قائمة العار للجماعات الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال في العالم.
0: استمعنا إلى أحمد بن شمسي مدير اتصالات منظمة هيومن رايتس واتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان يتحدث للزميل عبد الإله الصالحي. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشياً خطيراً للغاية لفيروس إيبولا. إلى اللقاء.

0: It's Serene here on 2ME. You're driving home from work, maybe stuck in bumper-to-bumper traffic. Tune in to 1638 AM, 2ME Australia, for the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, and that's 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

2ME Australia.

Edisa Sea, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لما فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدائرة اللي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: on 1638 20 Australia بالكون تسبع لخير بس ما تروحوا لمحل من بعد الاستراحة. We've got the news coming up at 10 o'clock ومن بعدها lots more music. The سهرة, enjoy your evening. Let's go. Let's go to
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني Free تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن Free تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. This is

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة وهو متوفر بعدة لغات استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط لقد عملتم بجد لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط زوروا moneysmart.gov.au/retirement تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا لحظة.
5: هل أعدت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الانعقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلة بكل أدعية القانونية اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وسيطة.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك

0: Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132-ANT. الرقم هو 132-268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: الرابعة مساء بتوقيت الفرنسي نشرة الأخبار.
3: سميرة والنبي.
2: وفي عناوين هذه النشرة: الحرس الثوري يسقط مسيرة أمريكية غدا هجمات استهدفت زوارق إيرانية مشتبة، خامنئي يتوعد أنه لن يكون لأمريكا ملاذ آمن في المنطقة، والدوحة تستضيف مفاوضات حاسمة، إيران تقول إن تقدما قد أحرز في المفاوضات. إسرائيل تترقب انهيار المفاوضات وعودة القتال إلى جبهة إيران، الجيش يصدر إنذارا بإخلاء مدينة النبطية في جنوب لبنان. الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات وسط حر شديد، وهيوم ريس ووتش ترصد مقاتلين من كولومبيا حاربوا لصالح الدعم السريع في السودان.
3: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. فيما يبدو عودة لخلط الأوراق من جديد بعد أن كان العالم قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ جنوب إيران وقوارب، قالت واشنطن إنها كانت تحاول زرع ألغام. وعليه أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم في رسالة عبر قناته على تطبيق تيليجرام إنه لن يكون للولايات المتحدة ملاذا آمن في المنطقة، ودعا جميع الدول والحكومات الإسلامية إلى الصداقة والتعاون. وأعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية غدا الهجمات، مؤكدا احتفاظ طهران بحق الرد على أي انتهاك أمريكي لوقف إطلاق النار. هذه التطورات الأمنية تتزامن مع وصول كبار المفاوضين الإيرانيين للدوحة، وحيث بدأوا في إجراء محادثات لإنهاء الحرب. مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في هذه المفاوضات بشأن عدة نقاط تتضمنها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب من الدوحة. حسن الرشيدي.
4: أضفت قطر تكتما إعلاميا على المحادثات التي يجريها الوفد الإيراني بالعاصمة القطرية، لكن مصادر إيرانية تحدثت عن تقدم في المفاوضات بشأن عدة نقاط تضمنتها مسودة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وقال متحدث باسم الخارجية في طهران: يجوز القول إننا توصلنا إلى نتيجة بشأن عدد من المسائل قيد النقاش. ويتوقع أن تهتم المحادثات مع الوسيط القطري بالدفع بالمطالب الإيرانية المتعلقة بإنهاء الحرب كلية والإفراج عن الأصول المجمدة المعول عليها في تخفيف الضغط الداخلي في إيران وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. أما موضوع الملف النووي واقتراحات جديدة لواشنطن بخصوص تدمير اليورانيوم عالي التخصيب، فقد يترك الملف برمته إلى جولة قادمة من المفاوضات تعقد مستقبلا بوساطة باكستانية. الدوحة، حسن الراشد، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا وضعت الصين الأطراف المعنية بحرب الشرق الأوسط إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة العمل على التعجيل في إحلال السلام. إلى لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله أو قوات الرضوان التابعة لحزب الله عن تصديها لقوات إسرائيلية مشاة تقدمت نحو بلدة تشرف على المدينة تزامنا مع الغارات الإسرائيلية المكثفة على الجنوب اللبناني. وبدأ الجيش الإسرائيلي باستدعاء جنود الاحتياط بهدف تعزيز النشاط العسكري خارج خط وقف إطلاق النار في لبنان. قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، حسب ما أعلن الدفاع المدني ومصدر طبي. ومع بزوغ فجر اليوم بدأ الحجاج بالصعود إلى جبل عرفة لأداء الحج الركن الأعظم في الحج بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية. ذكرت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير نشرته اليوم أن مقاتلين كولومبيا

0: وظفتهم شركة مقرها الإمارات تدربوا في قواعد عسكرية إماراتية قبل الانتقال إلى السودان لمؤازرة قوات الدعم السريع. أحمد بن شمسي مدير اتصالات منظمة الهيوم رايس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشرح بشكل مفصل ما جاء في هذا التقرير.
1: إضافة إلى ذلك، هؤلاء الجنود الخواص المتعاقدون الكولومبيون يعني قدموا دعمهم لقوات الدعم السريع بأسلحة حسب تقارير وتقارير يعني عن وسائل الإعلام ومنها قناة فرانس 24 الفرنسية، حيث قيل أنهم كانوا يستعملون أسلحة مصدرها المباشر هو مخزونات القوات المسلحة الإماراتية مباشرة. يعني ساعدوا الدعم السريع بعد المرور من قواعد عسكرية إماراتية بأسلحة إماراتية. وأضف إلى ذلك، وهذا ربما ما هو أفظع، هو أن بعض هؤلاء الكولومبيين قاموا بتدريب جنود أطفال في إطار يعني ضمن قوات الدعم السريع، وهذا يعد جريمة حرب دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدراج قوات الدعم السريع ضمن قائمة العار للجماعات الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال في العالم.
0: استمعنا إلى أحمد بن شمسي مدير اتصالات منظمة هيوم رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان يتحدث للزميل عبد الإله الصالحي. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشياً خطيراً للغاية لفيروس إيبولا. إلى اللقاء.
2: We're back here on 2ME. سيرين معكم. كنت لما أقول أنه عندي كتاب جبته من لبنان and it's called You Know Your Lebanese When. بس لو كنتوا من لبنان أو من مصر أو من الأردن ما بيأثر. You will be able to relate. And it's got some funny phrases in it and I want to share one with you that I thought was pretty funny and we'll share a few more throughout the evening. This one. You pour olive oil over every dish and brag about how healthy it is. مزبوط ولا مزبوط؟ دائما بنعمل هيك. كل طبخة بطبختها يعني أغلبيتهم منهم حطوا بس تنحط زيت زيتون عليها خلاص صارت مغذية ومش معقولة. Absolutely true. We'll be back right after the break and I've got some more to share with you here on 2ME.

0: Tuami Makun Sirin on 16:38 AM. Hope you're enjoying your evening. Azam tasma'una bilbet al radio or al internet or on your iPhone on the free Tuami app. We're with you always.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: المفاتيح موجودة. المحفظة موجودة. السرعة. حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: Music.

Australia. 2ME Australia.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي، من

0: Australia.
1: Definitely me.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
4: First. 2ME Australia.

من الام تي في صباح الخير واليكم نشرة الاخبار. بين تكبيرات عيد الاضحى وامنيات اللبنانيين نامل ان تحمل الايام المقبله طمانينه رغم توسيع الجيش الاسرائيلي عملياته البريه في الجنوب الى ما بعد الخط الاصفر. من هنا مسؤول

0: الأمني الإسرائيلي أكد خلاله أن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان، وتزامنا تحدثت معلومات عن تقدم إسرائيلي نحو تقاطع يربط الخيام وأبل السأي وجديدة مرجعيون. البداية من خطبة عيد الأضحى التي ألقاها أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، وأكد فيها أن استمرار القتل والقرارات الفردية من دون العودة إلى المؤسسات ومبدأ الحوار يضعنا أمام خطر عظيم.
1: نحن في لبنان ملاذنا اليوم أكثر من أي وقت مضى مشروع الدولة، الدولة التي تجمع كل اللبنانيين، الدولة العادلة القوية، الدولة العادلة التي لا تبقي مظلوما في سجن ولا تؤخر عفوا، الدولة القوية التي يحتمي بها أبناؤها وشعبها، الدولة القوية بجيشها القوي الذي هو ملاذ اللبنانيين جميعا. اليوم دعوة لكل الأفرقاء المختلفين، وشأننا في لبنان هذا الاختلاف الدائم، دعوة للجميع أن نعود لمشروع الدولة. هذا القتل المستمر لن توقفه المزايدات ولن يوقفه التخوين المتبادل بين البعض، إنما يوقفه أن نلتحق جميعا بالأطر الدستورية وأطر الدولة التي تفتح باب الحوار والكلام وأخذ القرار المناسب الذي يجتمع عليه كل اللبنانيين.
0: في السياق، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللبنانيين ولا سيما المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يحمل العيد الطمأنينة والرجاء وأياما أفضل للبنان. وقال عون: من أسمى معاني الأضحى أن لا نضحي بأولادنا ولا نهدر دماءهم، بل أن نفتديهم ونصنع لهم الحياة، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ولا سيما استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما خلفته من ضحايا ونازحين يفتقدون فرحة العيد. ودعا عون إلى التمسك بقيم المسؤولية والمحبة والإيمان بقدرة اللبنانيين على تجاوز المحن وبناء مستقبل أفضل، متمنيا أن يعيد الله المناسبة على لبنان الأمن والاستقرار والسلام. إلى المستجدات الميدانية، حيث وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عدة انذارات إلى سكان عدد من البلدات والقرى في الجنوب، داعيا إياهم إلى إخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. هذا واستهدفت غارة سيارة في بلدة خربتسلم ما أدى إلى سقوط قتيل، ولف حزام ناري السلطانية وخراج دير انطار بأكثر من 5 غارات في بنت جبيل، كما استهدفت مسيرة بلدة طير فلسي في قضاء صور، وتعرضت بلدة حريص في بنت جبيل لقصف مدفعي. توازيا، أغار الطيران على عبارة قرب حاجز الجيش اللبناني عند الطرف الجنوبي لسد القرعون ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى مشغرة. كما شن الطيران الحربي 4 غارات متتالية استهدفت محيط قلعة الشقيف في بلدة النبطية، بالتزامن مع غارة أخرى استهدفت بلدتي البازورية وصديقين. في السياق، نفذ الطيران الإسرائيلي أكثر من 6 غارات منذ الصباح في هجوم غير مسبوق على هذه المنطقة، وسمعت أصوات في بيروت يبدو أنها ناتجة عن ضربات استهدفت الجنوب بصواريخ ارتجاجية. وإلى عيد المقاومة بين 2016 و2026، الموازين تبدلت، وبين خطاب نصر الله وخطاب قاسم، هل من قاسم مشترك بعد 10 سنوات؟ الجواب مع ماريان زوين.
2: يومها كان حزب الله يتحدث بثقة عن صورة سوقها لانتصاراته في الأعلام.
3: في مثل هذه الأيام يجب أن نستعيد في وسائل الإعلام أسباب الهزيمة الإسرائيلية النكراء وتحول الجيش الذي لا يقهر إلى جيش يهزم ويهرب بذل من جنوب لبنان.
2: بعد 10 سنوات الأعلام مستحي، فعن أي تحرير سيتكلم وسط هذه المشاهد؟
3: معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وستبقى هذه المعادلة هي عنصر قوة وطننا وشعبنا.
2: بعد 10 سنوات لم تبقى هذه المعادلة.
4: ليش بتطلعوا بتحكوا عن حصرية السلاح؟ تنازل تلو التنازل، تعقدون اجتماع في مجلس الوزراء في 5 آب في

0: 7 آب وتعتبروا شعبكم المقاوم هن خارجين عن القانون.
1: في 2016 كان الحديث يدور عن هذه الأراضي المحتلة.
2: هي مزارع شبعة وتلال كفاوشوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر.
1: سردية كرسها حزب الله مع نظام الأسد أنذاك لتبرير استمرار السلاح، وبسبب استمرار السلاح احتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 55 بلدة اليوم واجتاز نهر الليطاني. أما سياسيا،
2: يوميا نحن بنسمع طبعا تصريحات أنه حزب الله يتحمل مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية،
1: وكان بالفعل كذلك يعطل رئاسات وحكومات. أما اليوم فيشارك في الحكومة من جهة ويغضب في الأعلام من جهة أخرى.
0: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة
1: وبتكفي الحياة الطبيعية، ويسأله شعبه بدك ننزل على الأرض لنحن وين يا شيخ نعيم؟ إقليميا هنا كان حزب الله.
2: ما يجري في العراق ما يجري في سوريا ويحمل معه بشائر نصر هنا وهناك، واللي عقله وروحه موجودة أيضا في الفصائل الأخرى يبدو أن نهايته تقترب إن شاء الله.
1: والصورة أبلغ من أي كلام، من بقي ومن اقتربت نهايته. لكن رغم كل التحولات يبقى قاسم مشترك بين خطابي 2016 و2026.
2: نصنع الانتصار تلو الانتصار، النصر النهائي عندما لا يبقى في هذه المنطقة لا مشروع صهيوني ولا فتنة تكفيرية.
0: ما يحصل اليوم هو أحد خطوات فشل المشروع الإسرائيلي. ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: وتزامناً مع الحديث عن بداية زوال إسرائيل، حزب الله ينتقل من اللا للمس بالسلاح إلى اللا للمس بالقرض. التفاصيل مع مجدولين لحام.
0: طلعوا لنا بقى عم تخططوا ساعة القرض الحسن، قال بدنا نخلص القرض الحسن بعدين نخلص المدارس ونخلص المستشفيات ونخلص. شو عم تعملوا أنتوا يا أخي؟
4: على سكي لحلح.
1: بعد شعار سكي لحلح ما فيه حماية للسلاح ميل بالقرض الحسن، طلع كمان ما فيه حماية للصندوق الأسود.
0: نام بغزة حزب الله ماليا، هذا قرض حسن حزب الله. يعني إذا كنتوا بعدكم مش عارفين مصرياته بينقلهم بالشنطة.
1: ومثل ما زعم حزب الله أنه سلاحه مش جزء من منظومة السيطرة على الداخل اللبناني والقضاء ومفاصل الدولة العميقة، بل سلاح دفاعي عن مربعاته الأمنية من إسرائيل، أعلن حزب الله.
0: العدوان على القرض الحسن عدوان على مئات الآلاف من الفقراء ومن أصحاب الدخل المحدود.
1: وخلال خطاب الوعد بتحرير ثالث من إسرائيل، أعلن الأمين العام التحضير ليوم مجيد تاني إن تم المساس ببنيته المالية الموازية القرض الحسن، فهي كشبكة اتصالات المطار عام 2008 خارجة عن الأطر الرسمية وبتحمي سرية شبكته المالية الممتدة إلى خارج لبنان. وبين شبكة الاتصالات عام 2008 وشبكة المال اليوم 5 مفارقات بتختصر أزمة القرض الحسن. مؤسسة بقول حزب الله إنها ما بتخصه لكنه بيهدد الحكومة دفاعا عنها. حزب الله شريك بالحكومة لكنه بيلوح بالشارع ضد الحكومة اللي بيشارك فيها. إسرائيل ضربت فروع القرض الحسن، فجاء الرد السياسي موجه إلى الدولة اللبنانية مش إلى إسرائيل. وحزب الله بيطالب الدولة بالسيادة عند الحدود وبيرفض سيادتها نفسها عندما تصل إلى دفاتره المالية. حاجة الناس للقرض الحسن حقيقية، لكن حزب الله حول الفقراء درع بغطي فيهم حساباته المشبوهة اللي بيمررها عبر القرض الحسن. هيك بتكتمل المعادلة، سلاح لا يسأل عنه لأنه للمقاومة، وميل لا تفتح حساباته لأنه للفقراء، وشارع بلوح فيه لأنه للأهالي. وما أدراك ماذا يقصد بالأهالي.
3: ودائما في مخالفات حزب الله، دستور المئة عام من حصن الدولة في 1926 إلى وكر الدويلة في 2026، مخطط تعطيل الجمهورية مستمر باسم الدستور. تقرير نخلع طيبي.
5: مئة عام مضت على ولادة دستور لبنان في 23 أيار 1926 من رحم الدستور الفرنسي، لتتحول دولة لبنان الكبير أول جمهورية بين البلدان العربية. الدستور المؤسس كان أكثر الدساتير تقدماً وجاء ليحمي التوازن والحريات والتعددية، وجرت صياغته تحت إشراف المفوض السامي الفرنسي أنري دو جوفنال، فأتى التوافق اللبناني وقتها ليرسي نظاماً برلمانياً، وهكذا أصبح دستور 1926 عابراً للزمن، لكنه أمضى قرناً بين التعليق والانتهاك والتعديل تحت ضغط الحروب والتسويات والأزمات.
6: المئوية بتعني أنه دستورنا هو عميد دساتير المنطقة، هيدا بيعكس رسوخ التقاليد الديمقراطية والثقافة الحقوقية ببلد الأرز، ببلد بتحيط فيه تقليديا الجيوش والعروش. نظم العيش المشترك المسيحي الإسلامي على أساس المناصفة بديمقراطية بلا عد. هيدا الدستور كرس تداول السلطة، هيدا كله يعني الاحتفال بمئوية الدستور.
5: من دولة لبنان الكبير إلى دولة الميثاق الوطني عام 1943 إلى دولة الطائف عام 1990 نجا الدستور من الانقلابات، فالمشكلة لم تكن يوما في النص بل في من حكموا خارج النص. نص على السيادة فاستبيحت، نص على حصرية السلاح فتكاثرت الدويلات، نص على المؤسسات فحكمت التسويات والصفقات.
6: إن الممارسة خاصة بعد انتهاء الحرب الأهلية أدخلت للأسف مفاهيم هجينة كرست

سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 1638 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو تي ام اي 1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: فكرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM
0: 20 أستراليا. عودة لألكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية، ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Two M E Australia.

0: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم؟ إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: GME, it's your music, it's your station.

0: تشوي للاغاني الجديده باسم شركه الانتاج اسمع الاغنيه كامله لارضائك وهي اغنيه جديده من الاولى باطلاق الاغاني الجديده
1: الاولى دائما
0: تو ان بي اوستراليا

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزنة على قد الوزنة لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
4: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
5: أكثر من 30 سنة
4: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل، 9755-7726. عشتار.
6: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق، أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز. لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
11: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك. Australia News.
12: الرابعة بعد الظهر في باريس، أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو والدول جاء.
13: منيا بالعافية،
12: وموعدكم اللحظة مع نشرة للأخبار.

0: الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها جنوب لبنان والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل إنها ضد حزب الله، ضربات قد تأتي رغم وقف إطلاق النار الجاري. يأتي هذا بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية جنوب لبنان وشرقها، والتي أوقعت وفق السلطات اللبنانية 31 قتيلا على الأقل، وهي عمليات تجاوز خلالها الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر الذي حدده في القرى التي يحتلها جنوب لبنان. بالموازاة، أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي في غارة جوية إسرائيلية قرب موقع خدمته بسهل البقاع، وقد تمت استعادة جثمان الجندي. من القدس، زياد حلبي.
1: توسع إسرائيل هجومها البري في جنوب لبنان، وتجتاز قواتها ما يعرف بالخط الأصفر شمالا في خطوة تقول إنها تهدف إلى تعزيز الحزام الأمني. رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الكابينيت الأمني أن الجيش يعمل بقوات كبيرة ويسيطر على مناطق مشرفة أمنيا، فيما كشف وزير الأمن كاتس عن فيتو أمريكي يمنع حاليا توسيع الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب حساسية المفاوضات الجارية مع طهران. كاتس خلال الجلسة: إذا كانت هناك مسيرات أو إطلاق نار فنحن نقصف الضاحية، لكن الأمريكيين يمنعون ذلك. أما نتنياهو فاقتبس تشرشل قائلا: أسوأ شيء هو أن تحارب من دون حلفاء. وفي ظل هذه القيود اختارت إسرائيل توسيع العمليات بدل فتح مواجهة واسعة في بيروت، وسط غضب داخل الكابينت ومطالبات بتغيير المعادلة. وفي قطاع غزة، أعلن نتنياهو وكاتس تنفيذ غارة استهدفت محمد عودة، القائد الجديد للجناح العسكري لحماس، والذي تقول إسرائيل إنه من مهندسي هجوم 7 أكتوبر. هكذا تبدو إسرائيل تصعد ميدانيا على أكثر من جبهة، لكنها تصطدم في الوقت نفسه بسقف سياسي أمريكي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى ذلك، أعلنت إسرائيل أنها قتلت محمد عودة، القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة، في أحدث حلقة من سلسلة اغتيالات استهدفت قادة الحركة منذ هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023. كشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن حصول إيران على ما وصفه بمسودة الإطار الأول غير الرسمي لمذكرة تفاهم يجري التفاوض بشأنها بين طهران وواشنطن. هذا فيما استبعد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني احتمالات تجدد الحرب مع الولايات المتحدة، لكنه أكد في الآن ذاته أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كامل ومستعدة لأي مواجهة محتملة. التفاصيل معك هدى العناز.
2: المسودة التي حصلت عليها إيران، والتي تضم الخطوط العريضة لمذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها بين إيران والولايات المتحدة من خلال الوسيط الباكستاني، تتضمن ترتيبات تتعلق بوقف التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى ملف البرنامج النووي الإيراني. وبحسب التفاصيل التي أوردها التلفزيون الإيراني، فإن إطار مذكرة إسلام أباد لم يحسم بعد بشكل نهائي، مؤكدا أن طهران لن تتخذ أي خطوة من دون أن تتحقق بشكل ملموس وعملي من تنفيذ الالتزامات المقابلة. كما أضاف التلفزيون الرسمي الإيراني أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة أو مهلة 60 يوما، فسيتم اعتماد الاتفاق على شكل قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك، قال نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زاد اليوم إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة يبقى ضئيلا، لكنه حذر في الوقت ذاته من استعداد بلاده لأي هجوم جديد عليه. كما أكد الحرس الثوري الإيراني على أن عبور مضيق هرمز لا يزال محظورا على الدول المعادية.
0: قالت المحكمة العليا الإسبانية إن الشرطة اقتحمت مقر الحزب الاشتراكي الحاكم لجمع وثائق بشأن مخطط تمويل غير قانوني محتمل، وذلك في خضم تحقيقات فساد متعددة تتعلق بحلفاء لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز. بدأ الحجاج هذا الصباح برمي جمرة العقبة الكبرى في مينا قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام، والذي شهد مشاركة أكثر من 1,700,000 شخص. نهاية النشرة، شكرا لكم.

0: تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل اللي عم يسمعونا عبر أثير راديو 2ME أستراليا، أيضا اللي عم ينضموا لنا عبر الإنترنت عبر 2ME.com.au. دايما منحكي عن الفرح ودايما منحكي عن الزعل ومنحكي عن التشاؤم، منحكي أيضا عن التفاؤل. خلوا أمامكم شمس واضحة والتفاؤل أمامكم، نهار جديد دايما بكفي معكم.
1: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعاً بالقرن الثالث بعد المسيح، لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له إيديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثراً بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية إنه الإفخارستية أو جسد المسيح إجوا الملائكة وأخدوها من بين إيديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour.
2: معكم ماري لبكي
1: on 1638 2ME Australia.

0: limits.
1: I'm done following the rules.
0: No limits.
2: Okay.
0: Maximum music. Any music. No boundaries. No rules.
3: What the f-
0: 2ME. No limits.
2: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعدها بالصدق، يوعدها بالتضحية ويوعدها بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
4: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن بيج هاوزينج بيلد لمعرفة ما يحدث في منطقتك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: It really gets me going.
2: مع كل إشراءة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكم بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو 2ME 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.
7: ثروات الأغاني الجديدة 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا، لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات، وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جدا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الانعقارات بنيو سوسوز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوثي أتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤية أستراليا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بTIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: يهدف مشروع بيج هاوزينج بيلد إلى بناء مستقبل أفضل، حيث نعمل على تجديد المساكن الاجتماعية القديمة وبناء مساكن اجتماعية جديدة بأسعار معقولة وللإيجار للأشخاص الذين هم بحاجة إليها. مساكن عصرية ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ويسهل الوصول إليها. لذلك سنقوم بتسليم أكثر من 16,000 مسكن جديد في جميع أنحاء ولاية فيكتوريا، وانتظروا المزيد في المستقبل. إنه مشروع كبير من أجل مستقبل أفضل. ابحث عن Big Housing Build لمعرفة ما يحدث في منطقتك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة بعد الظهر في باريس، أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو الدولجة.
12: منيا بالعافية.
11: وموعدكم اللحظة مع نشرة للأخبار.

0: جنوب لبنان والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل إنها ضد حزب الله، ضربات قد تأتي رغم وقف إطلاق النار الجاري. يأتي هذا بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية جنوب لبنان وشرقها، والتي أوقعت وفق السلطات اللبنانية 31 قتيلا على الأقل، وهي عمليات تجاوز خلالها الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر الذي حدده في القرى التي يحتلها جنوب لبنان. بالموازاة، أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي في غارة جوية إسرائيلية قرب موقع خدمته بسهل البقاع، وقد تمت استعادة جثمان الجندي. من القدس، زياد حلبي.
1: توسع إسرائيل هجومها البري في جنوب لبنان، وتجتاز قواتها ما يعرف بالخط الأصفر شمالا، في خطوة تقول إنها تهدف إلى تعزيز الحزام الأمني. رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الكابينيت الأمني أن الجيش يعمل بقوات كبيرة ويسيطر على مناطق مشرفة أمنيا، فيما كشف وزير الأمن كاتس عن فيتو أمريكي يمنع حاليا توسيع الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب حساسية المفاوضات الجارية مع طهران. كاتس خلال الجلسة: إذا كانت هناك مسيرات أو إطلاق نار فنحن نقصف الضاحية، لكن الأمريكيين يمنعون ذلك. أما نتنياهو فاقتبس تشرشل قائلا: أسوأ شيء هو أن تحارب من دون حلفاء. وفي ظل هذه القيود اختارت إسرائيل توسيع العمليات بدل فتح مواجهة واسعة في بيروت، وسط غضب داخل الكابينت ومطالبات بتغيير المعادلة. وفي قطاع غزة، أعلن نتنياهو وكاتس تنفيذ غارة استهدفت محمد عودة، القائد الجديد للجناح العسكري لحماس، والذي تقول إسرائيل إنه من مهندسي هجوم 7 أكتوبر. هكذا تبدو إسرائيل تصعد ميدانيا على أكثر من جبهة، لكنها تصطدم في الوقت نفسه بسقف سياسي أمريكي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى ذلك، أعلنت إسرائيل أنها قتلت محمد عودة، القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة، في أحدث حلقة من سلسلة اغتيالات استهدفت قادة الحركة منذ هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023. كشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن حصول إيران على ما وصفه بمسودة الإطار الأول غير الرسمي لمذكرة تفاهم يجري التفاوض بشأنها بين طهران وواشنطن. هذا فيما استبعد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني احتمالات تجدد الحرب مع الولايات المتحدة، لكنه أكد في الآن ذاته أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كامل ومستعدة لأي مواجهة محتملة. التفاصيل معك هدى العناز.
2: المسودة التي حصلت عليها إيران، والتي تضم الخطوط العريضة لمذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها بين إيران والولايات المتحدة من خلال الوسيط الباكستاني، تتضمن ترتيبات تتعلق بوقف التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى ملف البرنامج النووي الإيراني. وبحسب التفاصيل التي أوردها التلفزيون الإيراني، فإن إطار مذكرة إسلام أباد لم يحسم بعد بشكل نهائي، مؤكدا أن طهران لن تتخذ أي خطوة من دون أن تتحقق بشكل ملموس وعملي من تنفيذ الالتزامات المقابلة. كما أضاف التلفزيون الرسمي الإيراني أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة أو مهلة 60 يوما، فسيتم اعتماد الاتفاق على شكل قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك، قال نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زاد اليوم إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة يبقى ضئيلا، لكنه حذر في الوقت ذاته من استعداد بلاده لأي هجوم جديد عليه. كما أكد الحرس الثوري الإيراني على أن عبور مضيق هرمز لا يزال محظورا على الدول المعادية.
0: قالت المحكمة العليا الإسبانية إن الشرطة اقتحمت مقر الحزب الاشتراكي الحاكم لجمع وثائق بشأن مخطط تمويل غير قانوني محتمل، وذلك في خضم تحقيقات فساد متعددة تتعلق بحلفاء لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز. بدأ الحجاج هذا الصباح برمي جمرة العقبة الكبرى في مينا قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام، والذي شهد مشاركة أكثر من 1,700,000 شخص. نهاية النشرة، شكرا لكم.

ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكن بحياتكن العائلية والمهنية.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي. قديش حلو نتشارك بعائلتنا، ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
2: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لـ New South Wales. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني Free TAFE. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free TAFE يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن Free TAFE.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا، وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين، ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد، ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
5: Australia. 2ME Australia.

0: على كافة الأراضي الأسترالية.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.

0: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
8: أكثر من 30 سنة
7: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726.
9: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية. تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة بعد الظهر في باريس، أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو والدول جاب.
12: منيا بالعافية.
11: وموعدكم اللحظة مع نشرة للأخبار نستهلها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء مدينة صور جنوب لبنان والمخيمات المحيطة تحسبا لضربات محتملة. إيران تتوصل بمسودة غير رسمية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وحرسها الثوري يؤكد أن عبور مضيق هرمز لا يزال محظورا على الدول المعادية. والحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها جنوب لبنان والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل

0: قرب موقع خدمته بسهل البقاع، وقد تمت استعادة جثمان الجندي. من القدس زياد حلبي.
1: توسع إسرائيل هجومها البري في جنوب لبنان، وتجتاز قواتها ما يعرف بالخط الأصفر شمالا في خطوة تقول إنها تهدف إلى تعزيز الحزام الأمني. رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الكابينيت الأمني أن الجيش يعمل بقوات كبيرة ويسيطر على مناطق مشرفة أمنيا، فيما كشف وزير الأمن كاتس عن فيتو أمريكي يمنع حاليا توسيع الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب حساسية المفاوضات الجارية مع طهران. كاتس خلال الجلسة: إذا كانت هناك مسيرات أو إطلاق نار فنحن نقصف الضاحية، لكن الأمريكيين يمنعون ذلك. أما نتنياهو فاقتبس تشرشل قائلا: أسوأ شيء هو أن تحارب من دون حلفاء. وفي ظل هذه القيود اختارت إسرائيل توسيع العمليات بدل فتح مواجهة واسعة في بيروت وسط غضب داخل الكابينت ومطالبات بتغيير المعادلة. وفي قطاع غزة أعلن نتنياهو وكاتس تنفيذ غارة استهدفت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحماس، والذي تقول إسرائيل إنه من مهندسي هجوم 7 أكتوبر. هكذا تبدو إسرائيل تصعد ميدانيا على أكثر من جبهة، لكنها تصطدم في الوقت نفسه بسقف سياسي أمريكي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى ذلك أعلنت إسرائيل أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة في أحدث حلقة من سلسلة اغتيالات استهدفت قادة الحركة منذ هجوم 7/1 أكتوبر من عام 2023. كشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن حصول إيران على ما وصفه بمسودة الإطار الأول غير الرسمي لمذكرة تفاهم يجري التفاوض بشأنها بين طهران وواشنطن. هذا فيما استبعد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني احتمالات تجدد الحرب مع الولايات المتحدة، لكنه أكد في الآن ذاته أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كامل ومستعدة لأي مواجهة محتملة. التفاصيل معك هدى العناز.
2: المسودة التي حصلت عليها إيران والتي تضم الخطوط العريضة لمذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها بين إيران والولايات المتحدة من خلال الوسيط الباكستاني تتضمن ترتيبات تتعلق بوقف التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى ملف البرنامج النووي الإيراني. وبحسب التفاصيل التي أوردها التلفزيون الإيراني، فإن إطار مذكرة إسلام أباد لم يحسم بعد بشكل نهائي، مؤكدا أن طهران لن تتخذ أي خطوة من دون أن تتحقق بشكل ملموس وعملي من تنفيذ الالتزامات المقابلة. كما أضاف التلفزيون الرسمي الإيراني أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة أو مهلة 60 يوما، فسيتم اعتماد الاتفاق على شكل قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك قال نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زاد اليوم إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة يبقى ضئيلا، لكنه حذر في الوقت ذاته من استعداد بلاده لأي هجوم جديد عليه. كما أكد الحرس الثوري الإيراني على أن عبور مضيق هرمز لا يزال محظورا على الدول المعادية.
0: قالت المحكمة العليا الإسبانية إن الشرطة اقتحمت مقر الحزب الاشتراكي الحاكم لجمع وثائق بشأن مخطط تمويل غير قانوني محتمل، وذلك في خضم تحقيقات فساد متعددة تتعلق بحلفاء لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز. بدأ الحجاج هذا الصباح برمي جمرة العقبة الكبرى في مينا قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام، والذي شهد مشاركة أكثر من 1,700,000 شخص. نهاية النشرة، شكرا لكم.

غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 6238 AM، وأيضا عبر www.tami.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار؟ مش رح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977 وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4 the day on which we celebrate St. Francis the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي بور مان أوف أسيزي لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
0: 2ME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do.
2: First.
0: 24/7 on the hour. 2ME News.
2: First and free.
3: الحب من أول نظرة يمكن كلنا عشناه بالمراهقة، الحب اللي بيجمع دايما الاثنين، وهيدا شيء معروف جدا جدا. حب المراهقة اللي بيكون فيه البراءة، حب المراهقة اللي دايما هيك بيكون في عواطف جياشة مثل ما بيقولوا. اليوم نحن أمام طريق مفعم بالحب، وكل حدا منا عايش الحب ببراءته. قديش حلو نكفي كمان بالحب حتى يثمر أكتر وأكتر من عيل، ويثمر أكتر وأكتر من رابط عائلي فعلي.
0: This is 2ME Australia.
3: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. فيكن ايضا تسمعونا على www.2me.com.au. بذكركن انا دليدا اسكندر مايكي، ودايما عبر راديو 2ME.
4: صار وقت الاغاني الجديده.
5: Australia.
6: New music.
5: 2ME Australia.

0: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كاملة.
2: يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل
3: مع تؤيدين
4: اللي كان بريء منهم. ما حدا ولا دين في العالم في الكون كله بتشرع بهالشيء هيدا.
2: نعم.
4: بس الثاني انه يكون عادل، وانت وقت اللي بيطلع على الراديو مليون الف واحد سامعه يعني يعرف شو عم يحكي.
2: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة.
5: جي أستراليا.
2: Love it.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

بقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك هقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.

0: music and all the hits.
1: All the hits.
2: One station.
1: This is
0: Just One 2ME. 2ME.
1: I love it.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
5: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقيت الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: أغاني كتيرة بانتظاركم، وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع، وأكيد دايما على راديو تو أم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدرا مجانيا ومستقلا يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
7: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: TME Australia News.
8: الرابعة بعد الظهر في باريس، أنتم في الاستماع لإذاعة مونتي كارلو والدول جا.
9: منيا بالعافية،
8: وموعدكم اللحظة مع نشرة للأخبار نستهلها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء مدينة صور جنوب لبنان والمخيمات المحيطة تحسبا لضربات محتملة. إيران تتوصل بمسودة غير رسمية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وحرسها الثوري يؤكد أن عبور مضيق هرمز لا يزال محظورا على الدول المعادية. والحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مدينة صور والمناطق المحيطة بها جنوب لبنان والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وذلك قبل توجيه ضربات تقول إسرائيل إنها ضد حزب الله، ضربات قد تأتي رغم وقف إطلاق النار الجاري. يأتي هذا بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عمليته البرية جنوب لبنان وشرقها، والتي أوقعت وفق السلطات اللبنانية 31 قتيلا على الأقل، وهي عمليات تجاوز خلالها الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر الذي حدده في القرى التي يحتلها جنوب لبنان. بالموازاة أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي في غارة جوية إسرائيلية قرب موقع خدمة

0: هناك مسيرات أو إطلاق نار فنحن نقصف الضاحية، لكن الأمريكيين يمنعون ذلك. أما نتنياهو فاقتبس تشرشل قائلا: أسوأ شيء هو أن تحارب من دون حلفاء. وفي ظل هذه القيود اختارت إسرائيل توسيع العمليات بدل فتح مواجهة واسعة في بيروت وسط غضب داخل الكابينت ومطالبات بتغيير المعادلة. وفي قطاع غزة أعلن نتنياهو وكاتس تنفيذ غارة استهدفت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحماس، والذي تقول إسرائيل إنه من مهندسي هجوم 7 أكتوبر. هكذا تبدو إسرائيل تصعد ميدانيا على أكثر من جبهة، لكنها تصطدم في الوقت نفسه بسقف سياسي أمريكي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى ذلك أعلنت إسرائيل أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة في أحدث حلقة من سلسلة اغتيالات استهدفت قادة الحركة منذ هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2023. كشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن حصول إيران على ما وصفه بمسودة الإطار الأول غير الرسمي لمذكرة تفاهم يجري التفاوض بشأنها بين طهران وواشنطن. هذا فيما استبعد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني احتمالات تجدد الحرب مع الولايات المتحدة، لكنه أكد في الآن ذاته أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كامل ومستعدة لأي مواجهة محتملة. التفاصيل معك هدى العناز.
2: المسودة التي حصلت عليها إيران والتي تضم الخطوط العريضة لمذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها بين إيران والولايات المتحدة من خلال الوسيط الباكستاني تتضمن ترتيبات تتعلق بوقف التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى ملف البرنامج النووي الإيراني. وبحسب التفاصيل التي أوردها التلفزيون الإيراني، فإن إطار مذكرة إسلام أباد لم يحسم بعد بشكل نهائي، مؤكدا أن طهران لن تتخذ أي خطوة من دون أن تتحقق بشكل ملموس وعملي من تنفيذ الالتزامات المقابلة. كما أضاف التلفزيون الرسمي الإيراني أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة أو مهلة 60 يوما، فسيتم اعتماد الاتفاق على شكل قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي. إلى ذلك قال نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زاد اليوم إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة يبقى ضئيلا، لكنه حذر في الوقت ذاته من استعداد بلاده لأي هجوم جديد عليه. كما أكد الحرس الثوري الإيراني على أن عبور مضيق هرمز لا يزال محظورا على الدول المعادية.
1: قالت المحكمة العليا الإسبانية إن الشرطة اقتحمت مقر الحزب الاشتراكي الحاكم لجمع وثائق بشأن مخطط تمويل غير قانوني محتمل، وذلك في خضم تحقيقات فساد متعددة تتعلق بحلفاء لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز. بدأ الحجاج هذا الصباح برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام والذي شهد مشاركة أكثر من 1,700,000 شخص. نهاية النشرة، شكرا لكم.

من موبايلك أكيد على 965-330 تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 AM بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معيكي.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: وجهلكم مرة

0: get the news first from 2ME.
1: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما, فما نعيش الوحدة, هيدي أهم شيء, لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم, وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحن يمكن ما عنا قيمة لحالنا, كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
2: This is 2ME Australia.
1: أغاني كتير بانتظاركم, وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع, وأكيد دايما على راديو 2ME. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
3: صار وقت الأغاني الجديدة.
4: Just drop. 2ME. Let it drop.
3: New music. Australia.
4: New music.
3: Australia. 2ME Australia.

0: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
2: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
3: الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal، لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار، يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية، اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME.

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي ام اي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات بتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
12: سميرة والنبي.
11: مرحبا بكم مستمعنا الكرام في فترة المساء الإخبارية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار وفي عناوين النشرة. إسرائيل تنذر مجددا بإخلاء النبطية، وقوات الرضوان تخوض اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية متوغلة. طهران تستبعد تجدد الحرب، وواشنطن متفائلة للغاية بموافقة طهران على عدم تطوير سلاح نووي. مقتدى الصدر في العراق يعلن دمج جناحه العسكري سرايا السلام في المؤسسات الحكومية. إسرائيل تعلن اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري لعز الدين القسام محمد عودة عشية عيد الأضحى، حاول 50 دولة تندد في الأمم المتحدة بتهديدات موسكو للدبلوماسيين في كييف، والحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام مناسك الحج. البرهان يؤكد التزامه بترتيبات لحوار سياسي شامل داخل السودان.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: عيدكم مبارك سعيد، وأستهل هذا العرض الإخباري من لبنان بعد ليلة دامية شهدها الجنوب جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة خلفت مزيدا من الضحايا. كما وثقت وزارة الصحة اللبنانية، أعلن حزب الله خوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية تقدمت في بلدة تقع خارج الخط الأصفر الذي حددته إسرائيل في جنوب لبنان، وذلك على وقع تهديد إسرائيلي بتوسيع نطاق عملياته وإنذاره مجددا سكان مدينة النبطية بإخلائها في قضاء النبطية جنوب البلاد. هذه تحديثات وغيرها تنقلها من الجنوب، من جنوب لبنان، فالنتينا سمعان.
13: لا تزال محاولات الجيش الإسرائيلي بالتقدم باتجاه زوتر الشرقية مستمرة، ولا تزال عمليات حزب الله للتصدي له قائمة من خلال الاشتباك مع قواته من مسافة صفر أو عبر استهدافها ودباباتها في أكثر من نقطة في البلدة. محاولات التقدم لم تقتصر على زوتر فقط، إذ تم رصد تسلل 3 آليات عسكرية

0: سد القرعون أمس. فالنتينا صمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: عن الجانب الإسرائيلي، يتواصل استقطاب جنود الاحتياط في إشارة إلى توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، لكن الولايات المتحدة الأمريكية منعت إسرائيل من تنفيذ هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت للحفاظ على المسار التفاوضي الذي ترعاه واشنطن. من القدس، زياد حلبي.
2: توسع إسرائيل هجومها البري في جنوب لبنان وتجتاز قواتها ما يعرف بالخط الأصفر شمالا في خطوة تقول إنها تهدف إلى تعزيز الحزام الأمني. رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الكابينيت الأمني أن الجيش يعمل بقوات كبيرة ويسيطر على مناطق مشرفة أمنيا، فيما كشف وزير الأمن كاتس عن فيتو أمريكي يمنع حاليا توسيع الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بسبب حساسية المفاوضات الجارية مع طهران. كاتس قال خلال الجلسة إذا كانت هناك مسيرات أو إطلاق نار فنحن نقصف الضاحية، لكن الأمريكيين يمنعون ذلك. أما نتنياهو فاقتبس تشرشل قائلا أسوأ شيء هو أن تحارب من دون حلفاء. وفي ظل هذه القيود اختارت إسرائيل توسيع العمليات بدل فتح مواجهة واسعة في بيروت وسط غضب داخل الكابينت ومطالبات بتغيير المعادلة. وفي قطاع غزة أعلن نتنياهو وكاتس تنفيذ غارة استهدفت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحماس، والذي تقول إسرائيل إنه من مهندسي هجوم 7 أكتوبر. هكذا تبدو إسرائيل تصعد ميدانيا على أكثر من جبهة، لكنها تصطدم في الوقت نفسه بسقف سياسي أمريكي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: إسرائيل إذن تصعد الهجمات على أكثر من جبهة، والليلة المنصرم استهدفت القيادة محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس عز الدين القسام في غزة، في غارة إسرائيلية سفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وذلك بعد مقتل سلفه في وقت سابق من هذا الشهر رغم سريان وقف إطلاق النار. يأتي هذا بينما يستقبل الفلسطينيون عيد الأضحى في ظروف أمنية وغارات إسرائيلية متصاعدة وإنسانية متعاضمة بما فيها في مخيمات النزوح. من قطاع غزة، وسام أبو زيد.
3: لا تزال أعداد الضحايا في قطاع غزة في ازدياد يومي مع توالي الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي خلفت خلال الساعات الأخيرة مقتل 10 فلسطينيين، من بينهم قائد كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس محمد عودة، الذي اغتيل في أحد البنايات السكنية وسط مدينة غزة. اغتيال اعتبرته حركة حماس واحدا من سلسلة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار التي تجاوزت 3000 اختراق وأدت إلى مقتل ما يزيد عن 900 فلسطيني وإصابة ما لا يقل عن 2740 آخرين منذ أكتوبر الماضي. تطورات عسكرية ميدانية متلاحقة تتزامن مع غياب الحلول السياسية وتتصاعد أيضا في وقت يستقبل فيه الفلسطينيون عيد الأضحى، وهم يعيشون في ظروف إنسانية قاسية ويفتقدون أجواء الفرح في مخيمات النزوح وعجزوا عن توفير أضحية العيد في ظل استمرار الجانب الإسرائيلي في فرض قيود على دخولها إلى غزة عبر المعابر. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: وعلى جبهة إيران المضطربة، كشف التلفزيون الرسمي اليوم عن حصول طهران على ما وصفه بمسودة الإطار الأولى غير الرسمي لمذكرة تفاهم يجري التفاوض بشأنها بين طهران وواشنطن. هذا فيما استبعد مسؤول في الحرس الثوري احتمالات تجدد الحرب مع الولايات المتحدة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب كامل ومستعدة لأي مواجهة محتملة. والتفاصيل معك هدى العنز.
4: يبدو أن المؤشرات بدأت تتسارع حول احتمال التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لاحتواء التصعيد العسكري والبحري في المنطقة، حيث كشفت طهران عن تفاصيل مسودة أولية لمذكرة تفاهم تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري مقابل تعهد إيراني بإعادة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوى ما قبل الحرب خلال شهر. كما كشفت مذكرة التفاهم الأولي أن السفن العسكرية غير مشمولة في المسودات الاتفاق، وأن إيران ستتولى إدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان. في السياق، أكد التلفزيون الإيراني أن الإطار العام للمذكرة لم ينجز بعد، وأن طهران لن تتخذ أي خطوات قبل التحقق الملموس من تنفيذ الالتزامات الالتزامات، مشيرا إلى أن الاتفاق قد يعتمد أو قد يعتمد بقرار ملزم من مجلس الأمن إذا تم التوصل إلى توافق نهائي

0: خلال 60 يوما. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الحظر المفروض على عبور السفن التابعة للدول المعادية عبر مضيق هرمز لا يزال ساريا.
1: شكرا لك هدى العناز. إلى ذلك عبر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن تفاؤله الكبير بإمكانية التوصل وموافقة إيران ضمن أي اتفاق محتمل على عدم تطوير أسلحة نووية. وارتباطا بالتصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أعلن زعيم التيار الشيعي في العراق مقتدى الصدر منح أو دمج سرايا السلام في المؤسسة الحكومية العراقية ومنحهم الصفة العسكرية الحكومية في أولى ردود الفعل. ثمن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي هذا الموقف من بغداد. باسل محمد.
2: قرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يعني إنهاء سلطة الصدر على جيش سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري ودمجه وإخضاعه بالكامل لسلطة الدولة العراقية. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رحب فورا بقرار الصدر، ولذلك من شأن قرار الصدر أن يعزز من موقف الزيدي خلال عملية التفاوض الجارية مع الفصائل العراقية لنزع سلاحها، ويمثل قرار الصدر بضم جيشه المسلح إلى سلطة الدولة ضربة سياسية للحرس الثوري الإيراني الرافض لدمج الفصائل العراقية والحشد الشعبي بالقوات الأمنية الرسمية العراقية. ويأتي هذا التطور في خضم مفاوضات صعبة بين الزيدي والفصائل في ظل معلومات قالت إن فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية متحفظة على دمجها بالقوات الأمنية الرسمية. المعلومات من داخل الفصائل ذكرت أن بعض الفصائل اقترحت القبول بدمجها في إطار ألوية ووحدات أمنية وعسكرية خاصة، أي مجموعات غير مفككة، غير أن الزيدي رفض ذلك وأصر على تطبيق نموذج الصدر أي إنهاء علاقة الفصائل بقادتها ودمج عناصرها وفق خطة منظومة الدفاع والأمن الوطنية حصرا. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي وقت تعيش فيه منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب والتصعيد العسكري، أدى حوالي 2 مليون حاج مناسك الحج في المملكة العربية السعودية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، واتسمت حركة الحجيج بين المشاعر المقدسة بالانسيابية والمرونة بمتابعة آلاف من رجال الأمن في مختلف القطاعات وسط رعاية شاملة وفرتها أجهزة الدولة ذات العلاقة في المملكة. هدى العنس.
0: أدى قرابة 2 مليون شخص فريضة الحج هذا العام تزامنا مع استمرار الحرب على إيران وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأن الهجمات الإيرانية طالت منشآت نفطية ومرافق حيوية في بعض دول الخليج بينها السعودية. إلا أنه ورغم هذه التوترات إلا أن السعودية حرصت ونجحت في إبقاء موسم الحج لهذا العام بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات الإقليمية، لتبرهن على أن أمن الحجاج خط أحمر مع تشديدها على منع أي شعارات أو مظاهر سياسية داخل المشاعر المقدسة. كما استقبلت السعودية أكثر من 30,000 حاج إيراني، وهو ما يعادل ثلث العدد المتوقع في البداية والبالغ 86,000 حاج، فيما عزت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا هذا التراجع في أعداد الحجاج الإيرانيين إلى ظروف الحرب. ومع حلول عيد الأضحى المبارك اليوم أسدل الستار عن موسم حج مر في ظروف استثنائية، لكنه جسد مشاعر الوحدة والتلاحم بين مسلمي العالم.
1: شكرا لك هدى العنز. وفي خطابه الذي ألقاه بعشية عيد الأضحى، كشف رئيس مجلس السيادة الانتقال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن ترتيبات جارية لإطلاق حوار سياسي شامل داخل السودان يقرر من خلاله إكمال الانتقال المدني الديمقراطي، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاح هذا المشروع. نددت حوالي 50 دولة والاتحاد الأوروبي بما وصفته بالتهديدات الأخيرة التي وجهتها موسكو لدبلوماسيين في كييف، وذلك في بيان مشترك في الأمم المتحدة. ريتا خوري والتفاصيل.
3: في خطوة وصفت بالتاريخية لمواجهة التهديدات الروسية، تستعد بولندا وبريطانيا لتوقيع معاهدة دفاعية جديدة لتوسيع التعاون العسكري في وقت تكثف فيه ورس إنفاقها الدفاعي لضمان أمن الجناح الشرقي للناتو. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع إدانة دولية واسعة من الاتحاد الأوروبي وخمسين دولة للتهديدات الروسية ضد البعثات الدبلوماسية في كييف وسط تحذيرات أممية شديدة من خطورة تصعيد النزاع. ميدانيا تشتعل حرب المسيرات والصواريخ، حيث أعلنت موسكو إسقاط أكثر من 140 مسيرة أوكرانية وصواريخ ستورم شادو بريطانية الصنع استهدفت شبه جزيرة القرم ومناطق روسية، في حين شنت روسيا هجوما بقرابة 160 مسيرة أسفر عن إصابة أكثر من 20 مدنيا في مناطق متفرقة من أوكرانيا.
1: شكرا لك ريتا. وأوروبيا دائما صادقت دول الاتحاد الأوروبي على التسوية التي تم التوصل إليها مع البرلمان بشأن الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، ولم يعد الاتفاق بحاجة سوى إلى الضوء الأخضر الأخير من النواب الأوروبيين ليدخل حيز التنفيذ. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن الحرب الدائرة في شرق الكونغو الديمقراطية تعد بشكل كبير تعقد بشكل كبير جهود احتواء تفشي وباء إيبولا القاتل، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وتشهد الدول الأوروبية موجة حر تضرب راهنا جزءا من أوروبا. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حذرت من إمكانية أن تسجل الحرارة في مناطق في فرنسا خلال الأيام المقبلة بين 38 و39 درجة مئوية من موجة الحر المبكرة والاستثنائية. ختام النشرة، وكان في أبرز عناوينها: إسرائيل تندر مجددا بإخلاء نبطية، وقوات الرضوان تخوض اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية متوغلة. مقتدى الصدر يعلن دمج جناحه العسكري سرايا السلام في المؤسسات الحكومية. إسرائيل تعلن اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري.
4: من صباح أستراليا ولكل العالم، شو ما بيكون عندكم الوقت، تحييتنا الطيبة لكم مستمعينا على 16:38 AM. بدي لكم نحن هون بلشنا نهارنا، وإن شاء الله كمان الأجواء الصباحية تكون هيك مبلشي بكتير من الهدوء، ويكون كتير في استعداد يعني لنستقبل هيدا النهار. ما منعرف بالحياة اللي جاي كيف جاي وبأي شكل جاي، علينا دايما نتفائل بالخير مع إطلالة كل فجر جديد. ضمن برنامج مجنا الصباحي مع البريكفاست شو منكمل نحن وياكم مستمعينا، وإن شاء الله تكونوا على استعداد تام لحتى نبلش نحن وياكم نهارنا بكتير من النشاط والاستعداد، وكمان يكون هيك رسمين قدامنا مسحة تفاؤل للساعات اللي راح تطل علينا، على أمل تحمل لكم كتير من المفاجآت الطيبة. ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو على 16:38 AM نتابع نحن وياكم مع فاصل، وأكيد على تمام كل ساعة رح يكون عنا محطة إخبارية لمتابعة كل جديد. وما تنسوا مع البريكفاست شو كمان رح يكون عنا فقرة التوك باك مع الرأي الحر، والأكيد حرية التعبير اللي دايما تعودتوا عليها من خلال راديو تؤمية أستراليا. استراحة ونتابع سوا.

0: أحداث العالم بتابعوها عبر البي بي سي من لندن عبر توائمية أستراليا. ندعيكم للمتابعة، خليكم معنا بعد لحظات من الوقت رح يكون عنا وقفة مع البريك، من بعدها مباشرة جولة أخبار محلية، ومن بعدها أكيد رح نكون نحن وياكم مع أخبار العالم. البي بي سي من لندن معكم.
1: الناس على أساس إنه هم بتعاملوا مع الصدمات النفسية.

السابعة بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي. الجيش الإسرائيلي يصنف مساحات لبنانية واسعة جنوب نهر الزهراني على أنها منطقة قتال، منذرا السكان بإخلائها. ترامب يقول إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى يتمكن العاملون الصحيون من احتواء تفشي فيروس إيبولا.

0: أهلا بكم. صنف الجيش الإسرائيلي مساحات اللبنانية واسعة واقعة جنوب نهر الزهراني الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا من الحدود على إن أنها منطقة قتال، منذرا السكان بإخلائها للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار تزامنا مع قصف مكثف لجنوب وشرق لبنان. وفي وقت سابق أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات شملت كامل مدينة صور ومحيطها ومدينة النبطية في جنوب لبنان. يأتي هذا بعدما توعدت إسرائيل هذا الأسبوع بتصعيد عملياتها في لبنان تزامنا مع استعداد البلدين لخوضة محادثات جديدة في واشنطن يبدأها وفدان عسكريان الجمعة، وتستكمل بجولة تفاوض بين ممثلين عن البلدين في الثاني والثالث من يونيو حزيران.
1: الجيش الإسرائيلي يسعى إلى ويحاول تعميق احتلاله لمناطق في الجنوب اللبناني، وذلك بقرار واضح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن أن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. ترجمة هذا القرار جاءت بمحاولات للتقدم شمالي الليطاني باتجاه زوطر الشرقية التي تشهد منذ أيام مواجهات واشتباكات بين قوات من الجيش الإسرائيلي وعناصر من حزب الله يتصدون لمحاولة احتلال البلدة. وقد تحدث شهود عيان عن مشاهدتهم لآلية عسكرية إسرائيلية على مشارف النبطي الفوق على الطريق المؤدي إلى زوطر الشرقية. كما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء إلى سكان النبطية التي تقع شمالي الليطاني وتشهد غارات كثيفة، وطلب منهم التوجه إلى شمال نهر الزهراني، كما وجه أوامر إخلاء إلى سكان عدة مناطق أخرى من أبرزها مدينة صور ومحيطها. وتترافق العمليات البرية الإسرائيلية مع حملة واسعة من
2: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا على 1630 AM. لنشوف اليوم الحكومي إذا فعلا رح تتراجع عن الكابيتال جين تاكس والنيجاتيف جيرينج اللي شكل كمان جدل كتير كبير وخاصة لأصحاب المصالح. اليوم الخميس لنشوف الحكومة كيف رح تتعاطى مع هذه الاعتراضات وهذا الغضب، وبالوقت يلي كمان عودة زوجات داعش إلى أستراليا اللي صار في كتير من التفاعل امبارح كان حول هيدا الموضوع بكل وسائل الإعلام، اللي كان في كتير من الغضب عند الشعب الأسترالي بعودتهم وطريقة استقبالهم. وهيدا الموضوع اللي بعده عم يتفاعل هلا بعض المناطق بمناطق غرب سيدني اللي عندهم خوف وقلق أنه عودتهم رح تشكل خطر عليهم. بكل الأحوال اليوم منشوف يعني كمان بالنسبة للبنان إسرائيل اللي كرمال عم تتمدد أكتر وأكتر داخل الأراضي اللبنانية، لبل الخط الأصفر اللي رسمته اليوم عم يكون في يعني هون عمليات العسكرية خارج الخط الأصفر، واستهداف محيط سد القرعون اللي كانوا حذروا من المخاطر. فإذا اليوم المفاوضات كمان في واشنطن المستمرة واللي بموعدها رح تكون يعني كمان هذه المفاوضات، ولكن متأمل أنه نوصل لمكان نخلص فعلا. الشعب تعب، شعب تعب انه هيدا هيدي الحاله اللي صرنا فتره عايشينها وكرمالها اسرائيل تتمدد. واليوم الكلام الرئيس الامريكي دونالد ترامب بيقول هجومه على الديمقراطيين اللي كمان بالولايات المتحده عم بيكون في ضغط كتير كبير على الرئيس الامريكي ان كان باستطلاعات الراي او رفض الانخراط في هذه الحرب، بالاضافه للديمقراطيين اللي عم بيشكلوا ضغط كتير كبير على الرئيس الامريكي اللي يعتبر انه حتى لو دمرنا الجيش الايراني رح يقولوا انه ايران انتصرت. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمين مع كتير من الاخبار اللي رح نتابعها نحن وياكم.
3: ميرسي على هالأغاني الحلوة.
4: هنا 2ME
3: كثير حلوة.
5: عشان أشغل تاتش درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبل الأولاني فكروني أم كلثوم.
3: أورايت. بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم. أنا بشكرك كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العقل، يعني إلها 20 سنة مثلا عليها. ذوقك كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقك حلو بالبرامج.
5: أورايت.
4: 2ME أستراليا.
2: إذن صباح الخير لكل الأحبة اللي عم يرافقونا بهالوقت، لكل اللي حابب يتعرف على آخر وأهم الأخبار لحظات، ومننتقل لأخبار من صوت لبنان نستمع لها سوا. ABC News.
6: David Rollins with a wrap of the early news on this Thursday, May the 28th. The Israeli military has told all residents of southern Lebanon to leave the area, declaring the entire region a combat zone as it targets militant group Hezbollah. It's the first time Israel has made such a sweeping demand since US President Donald Trump announced in April that a ceasefire had been imposed in Lebanon. The Lebanese community views those so-called evacuation warnings as forced displacement orders, and there are hundreds of thousands of people who live in the area. In recent days, the Israeli military has intensified strikes on cities and towns in southern Lebanon as Hezbollah launched explosive drone attacks against Israeli soldiers and communities in the north of the country. There's been jubilant scenes in Laos after a group of rescued divers located five people who were trapped in a cave for a week. The group of seven Laos nationals entered the cave on May 20, but became trapped by a landslide that was triggered by heavy rain. Some of the rescue crew were involved in the successful Thai soccer team rescue in 2018. The lead rescuer, Kankard Bonkawong, says the search for the other two members of the group is continuing. And Queensland coach Billy Slater has praised his team's courage after the Maroons' 22-20 loss to New South Wales in Rugby League's opening State of Origin match in Sydney last night. The reigning champions bolted to a 20-0 first-half lead. The game changed when Maroons fullback Kalen Ponga was sent off for a high shoulder charge on Blues winger Tula Kola midway through the second period. New South Wales crossed three times while they had an extra man, with James Tedesco's last gasp converted try earning the Blues a dramatic victory. Slater says his players fought hard in difficult circumstances. ABC News.
7: بانوراما من صوت لبنان مع تحيات رانيا عبيد وجورج عبد النور وجهاد جرجس.

0: العناوين. الصدر يسلم سلاحه للدولة. أهم تبعات الحرب قد لا تكون عسكرية. لا حظر أمريكيا على الاغتيالات. وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: إعلان السيد مقتدى الصدر فصل سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي وإلحاقها بالدولة العراقية انطلاقا من المصلحة العامة وتفاديا للمخاطر كما قال يصلح عبرة لمن يعتبر، أو ربما يكون السيد قد اعتبر هو مما حصل لبعض أنسبائه ففضل تجنيب بلاده الكارثة التي لحقت بلبنان.
1: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رحب بقرار الصدر داعيا جميع الفصائل المسلحة إلى اتباع ذات المسار الوطني المسؤول والعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، وذلك لضمان حماية العراق وصيانة سيادته وتعزيز الأمن والاستقرار، انطلاقا من أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح وأنفاذ القانون.
0: على المحور الإيراني، موقع سبستاك الأمريكي رأى أن تركيز الجميع على مستويات التخصيب وعمليات التفتيش وما إذا كان من ينصب الممكن تقنيا إعادة فتح مضيق هرمز، لكن السؤال الاستراتيجي الأهم قد يكون أبسط بكثير: ماذا لو لم تعد إيران بحاجة إلى إغلاق مضيق هرمز لكسب نفوذ؟
1: شدد موقع سبستاك الأمريكي على أنه في خلال الأسابيع القليلة الماضية ظهر أن أهم تبعات الحرب قد لا تكون عسكرية على الإطلاق، بل قد تكون ظهور واقع جديد للطاقة، حيث يبقي حتى عدم الاستقرار المتحكم به داخل الخليج أسعار النفط مرتفعة هيكليا لفترة كافية لإضعاف الاقتصادات الغربية في خلال فترة انتقالية حاسمة في سياسات القوى العالمية. بعبارة أخرى، قد لا تكون القضية الحقيقية هي ما إذا كان بإمكان السفن المرور فعليا عبر مضيق هرمز، بل قد تكون ما إذا كانت الأسواق تعتقد الآن أن الخليج أصبح خطرا دائما. وقد يعيد هذا احتمال تشكيل المفاوضات والتضخم وسياسات التحالفات وموازين القوى المستقبلية بشكل أكبر بكثير من معظم النقاشات الحالية حول اليورانيوم.
0: على المحور اللبناني، ذكر موقع إرمينيوز أنه مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية لبيروت ردا على هجمات المسيرات، يبدو أن حزب الله يدفع البلاد نحو شبح الحرب الشاملة لتحسين شروط التفاوض الإيراني. ويؤكد خبراء للموقع أن الساحة اللبنانية تحولت إلى مجرد ورقة ضغط يستخدمها المفاوض الإيراني في محادثاته مع واشنطن، ما يجعل الاستقرار اللبناني تفصيلا ثانويا في صراع القوى الكبرى، وحزب الله غير القادر على تغيير المعادلة يرفض المفاوضات التي تتم برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل، ويحاول توظيف التصعيد في محاولة لحجز مقعد له في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأضاف أن لبنان بين فكي الكماشة الإيرانية الإسرائيلية وساحة اختبار حتى يتم الوصول إلى حل في التفاوض الأمريكي الإيراني.
1: يوم عيد الأضحى المبارك خرج أناس ليس للفسحة أو زيارة القبور، بل للهرب من بيوت تتحول إلى قبور. أصوات القصف اختلطت بأصوات التكبير والصلوات ترفع للرحمن ليرحم الناس من مصير بات مجهولا في أيدي معروفين بتهورهم في مساندة من لا شأن لهم بلبنان واللبنانيين الذين يأملون بالله، ثم بمن يكبح جماح الإسرائيليين الذين كشفت قناتهم 12 أن الولايات المتحدة منعتهم من قصف بيروت قائلة: لا نريد رؤية مبان تنهار. في المقابل قال مسؤول إسرائيلي إنه لا يوجد حظر أمريكي على الاغتيالات الإسرائيلية التي تستهدف قادة حزب الله.
2: أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن ترى أن استهداف مبان في بيروت قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي يضر بالمفاوضات مع إيران وبمساعي ترامب للتقريب بين إسرائيل ولبنان. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي أن القيود الأمريكية تشمل المباني فقط، أما عمليات الاستهداف الدقيق فلا. وكشفت القناة 12 أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير ضغط خلال الأسبوعين الماضيين لتوسيع الضربات في لبنان، لكن المستوى السياسي المقيد باعتبارات دبلوماسية أوقف هذا التوجه. وخلال اليومين الأخيرين حاول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الضغط على نتنياهو في محاولة لإقناعه بتغيير النهج على الساحة اللبنانية، في إشارة على ما يبدو إلى السماح باستهداف بيروت. وكان نتنياهو أعلن الثلاثاء أن الجيش يكثف عمله في لبنان لتعزيز المنطقة الأمنية من أجل حماية مناطق شمال إسرائيل وفق تعبيره.
0: صحيفة The Spectator البريطانية رأت أن اعتقادا يسود في الشرق الأوسط بأن واشنطن تتوق بشدة إلى مخرج، وقد خلق إطار عمل مقترح يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ومفاوضات مرحلية حول البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات وترتيبات أوسع لوقف النار، انطباعا بأن الولايات المتحدة باتت مهتمة بالدرجة الأولى بالاستقرار لا بالإكراه.
2: وسط كل التردد رأى صحيفة The Spectator البريطانية أن الرئيس ترامب ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق ولا لاستئناف الحرب الشاملة، فلقد برهنت واشنطن على استعدادها لمواصلة استخدام القوة حتى في ظل استمرار المحادثات، فقد يكون وقف النار قائما لكنه لا يمنح إيران حرية تغيير الواقع في هرمز، فمحاولات استغلال تعطيل الملاحة البحرية ستؤدي حتما إلى عواقب عسكرية، فللولايات المتحدة قدرة أكبر على تحمل الاضطرابات الاقتصادية مقارنة بإيران، ما يمنح واشنطن مساحة أكبر للانتظار والضغط والتفاوض في وقت واحد. خلال الأيام القليلة الماضية بدت إيران من وجهة نظر خارجية على الأقل أكثر ثقة في المفاوضات، وأشارت التقارير إلى مطالبها بالإفراج عن أصول وتغيير تسلسل العمليات وتوسيع نطاق شروط وقف النار لتشمل لبنان. وتصاعدت المخاوف في إسرائيل من احتفاظ طهران بنفوذ كبير أثناء تأجيل مسائل اليورانيوم والصواريخ البالستية وحزب الله، فوقف النار قد ينهي حربا ولكنه قد يجمد المشكلة في مكانها أيضا.
0: إذا كان الجنوب والبقاع مفتوحين أمام نتنياهو، ماذا عن بيروت؟ رسالة واشنطن.
3: رسالة واشنطن.
4: يمكن القول إن الجيش الإسرائيلي يقف على يمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن نتنياهو يقف على يمين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي اتجاه معاكس، أمر ترامب نتنياهو وفعل الأمر في محله بعدم استهداف بيروت وأي من المنشآت الرسمية أو البنى التحتية، وأمر نتنياهو رئيس

0: بدعيكم مستمعينا لمتابعة برنامجنا الصباحي اللي من خلاله بتتعرفوا على أبرز الأخبار، شو اللي عم بيصير على المستوى المحلي من أخبار اقتصادية لأخبار سياسية، كمان رح ننتقل نشوف الأخبار وآخر المعطيات من لبنان، خاصة أنه الطيران الحربي الإسرائيلي اللي شن أكثر من 110 غارات استهدفت أكثر من 20 بلدة جنوبية وقرى بالبقاع الغربي، إضافة للأصف الهستيري اللي كان، وهيدا الشيء اللي متخوفين انه تزيد العمليات اكثر واكثر والتوسع اكثر باتجاه بيروت. خليكم معنا على السماع برفقة راديو توأمية أستراليا لتتعرفوا على المزيد من اخبار لبنانية لاخبار منطقة الشرق الاوسط، ومنعود لأستراليا كمان لمتابعة اهم الاخبار اليوم الاجتماع اللي رح يكون لنشوف الحكومة اذا رح تنسحب من ما طرحته بالموازنة، هو الكابيتال جين تاكس اللي لقى رفض كبير وأيضا نيجاتيف جيرينج. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع مزيد من الأخبار، ما قلكن اللي تابعونا على 1638 أيام مكملين سوا مشوارنا ولقائنا الصباحي.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: 2ME, maximum hits and more. Maximum music. Maximum hits. 2ME, Australia.

0: تحياتي للجميع من راديو تؤمي أستراليا 1638 مع آخر أهم الأخبار اللي عم تبعها نحن وياكم من راديو تؤمي. جولة أخبار الساعة 6 رح نتوقف عندها، خاصة من بعد التعبئة العسكرية إسرائيل اللي عم تكشف نواياها تجاه بيروت. حسب المعطيات أن الجيش الإسرائيلي عم يسعى أيضا إلى توسيع نطاق عملياته مع التركيز على استهداف قيادات بالحزب داخل العاصمة بيروت. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية لنتعرف على المزيد من الأخبار. ما لكم إلا تابعونا وتابعوا نشرات الأخبار عبر راديو تؤمية أستراليا. Good times and the greatest
1: hits on 2ME. تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: Get the news first from 2ME.
1: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوما في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاما فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني.
2: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Hello, David Rollins with a wrap of the early news on this Thursday, May the 28th. The Israeli military has told all residents of southern Lebanon to leave the area, declaring the entire region a combat zone as it targets militant group Hezbollah. It's the first time Israel has made such a sweeping demand since US President Donald Trump announced in April that a ceasefire had been imposed in Lebanon. The Lebanese community views those so-called evacuation warnings as forced displacement orders, and there are hundreds of thousands of people who live in the area. In recent days, the Israeli military has intensified strikes on cities and towns in southern Lebanon as Hezbollah launched explosive drone attacks against Israeli soldiers and communities in the north of the country. There's been jubilant scenes in Laos after a group of rescued divers located five people who were trapped in a cave for a week. The group of seven Laos nationals entered the cave on May 20, but became trapped by a landslide that was triggered by heavy rain. Some of the rescue crew were involved in the successful Thai soccer team rescue in 2018. The lead rescuer, Kankard Bonkawong, says the search for the other two members of the group is continuing. And Queensland coach Billy Slater has praised his team's courage after the Maroons' 22-20 loss to New South Wales in Rugby League's opening State of Origin match in Sydney last night. The reigning champions bolted to a 20-0 first-half lead. The game changed when Maroons fullback Kalen Ponga was sent off for a high shoulder charge on Blues winger Tula Kola midway through the second period. New South Wales crossed three times while they had an extra man, with James Tedesco's last gasp converted try earning the Blues a dramatic victory. Slater says his players fought hard in difficult circumstances. ABC News.

0: مساء الخير في عناوين النشرة. إسرائيل تصاعد عدوانها، اتصالات سياسية لنجم التصعيد، إيران تسرب مذكرة التفاهم وأمريكا تنفيها.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ندى أندراوس وماريو عبود.
2: مساء الخير. مر طعم العيد اليوم، مر على النازحين وعلى الصامدين وعلى الحالمين بالعودة إلى جنوبهم حتى وإن استباحت إسرائيل كل معالم الحياة فيه. فمذ أعلن عن احتمال الوصول إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتوغل الإسرائيلي يشتد في مسعى لاستباق احتمال إعلان اتفاق يكون لبنان جزءا منه. واليوم لم يكن استثناء، فالجيش الإسرائيلي كثف قصفه الجنوب شمالي الخط الأصفر والبقاعين الغربية والشمالي، وترافق ذلك مع تهديد مدينتي النبطي وصور بالإخلاء بما تشكلانه من ثقل سكاني فاقم من أزمة النزوح، قبل أن يتوسع التهديد ليطال كل المناطق الواقعة جنوبي نهر الزهراني. أما حزب الله فأعلن خوض اشتباكات مباشرة مع القوات الإسرائيلية في زوطر الشرقية أجبرتها على التراجع. كل ذلك ترافق مع معلومات متناقضة بشأن تحييد بيروت، بينما قيل عن إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتنياهو رفضه مهاجمة العاصمة، وما قيل عن ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ عمليات تستهدف اغتيال قيادات في حزب الله. في المقابل لا يزال لبنان يعمل على خط واشنطن للضغط على إسرائيل لوقف النار، وهو مطلب من اثنين يحملهما الوفد العسكري اللبناني إلى مباحثات البنتاغون، إضافة إلى وقف عمليات تجريف القرى والبلدات. مصادر رسمية أبلغت الـ LBCI أنه بحسب الرد الإسرائيلي يبنى الموقف اللبناني من مباحثات 2 حزيران. كذلك أكدت المصادر أن توسيع العمليات الإسرائيلية والذهاب بعيدا في تجاوز الموقف الأمريكي أثارا انزعاجا في واشنطن سيعبر عنه في اجتماعات 29 أيار. إقليميا لا تزال المروحة تسيطر على المشهد مع تسريب التلفزيون الإيراني ما قال إنه بنود مذكرة التفاهم المعلقة، وهي بنود وصفها البيت الأبيض بالمختلقة بالكامل، قبل أن يعود ترامب نفسه ليقول إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. كل ذلك يأتي مع تطور كبير شهده العراق تمثل بتسليم مقتدى الصدر السلاح للدولة، ودعوة رئيس الحكومة العراقي جميع الفصائل المسلحة إلى اتباع المسار نفسه.
3: حالة من التوتر بلغت حد الصراخ شهدها الكابينيت الإسرائيلي المصغر، وقد تخللته محادثة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أبلغه خلالها رفض واشنطن مهاجمة بيروت تفاديا لتصعيد إقليمي ولإلحاق ضرر بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لا نريد مشاهدة مبان مهدومة في بيروت، هكذا قال ترامب لنتنياهو وفق ما نقل مسؤول إسرائيلي شارك في الاجتماع. وقد أضاف المسؤول: لكن تل أبيب حصلت على الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات محددة من ضمنها اغتيالات تستهدف قيادات في حزب الله وبنى تحتية.
4: بعدما كشف الأمريكيون حقيقة الوضع في الشمال منحوا الضوء الأخضر لتوسيع الهجمات، لكن بالسادة

0: ضربة كبيرة لأمن إسرائيل، فيما دعا البعض الآخر ومن بينهم الوزير إيلي كوهن إلى تجاهل هذه القيود، في وقت دعت أوريت ستروك إلى بحث عمليات تؤلم اللبنانيين وحزب الله ودولة لبنان. فرد عليها إسرائيل كاتس بالقول إن المزيد من السيطرة على الأرض هو أكثر ما يؤلمهم، وسنده في موقفه هذا إيتمار بن غفير وقد طالب بتسوية الضاحية بالأرض.
1: الضغط الحقيقي على حزب الله يأتي من عملية عسكرية إسرائيلية حقيقية في بيروت ومنطقتها، فعندما تدمر المباني في بيروت وتدمر الجسور ويتم إنشاء مئات الآلاف من اللاجئين الجدد، يزداد الضغط أيضا على الحكومة اللبنانية، إذ لا يجوز أن تكون الحياة في بيروت رائعة والحياة في كريات شمونة والمطلة فظيعة.
0: وبينما القيود على بيروت تعمق الخلافات والنقاشات في إسرائيل، يواصل الجيش الإسرائيلي تجنيد الاحتياط وتعزيز منطقة الحدود بوحدات عسكرية، وهو كشف مواصلة البحث عن مصانع المسيرات المتفجرة ومستودعاتها، فيما اتفق على شراء شبكات حماية ضد الطائرات المسيرة المتفجرة من عدة دول أوروبية لحماية ليس فقط الجنود في لبنان إنما أيضا منطقة الشمال. أمال شحادي من مدينة حيفا.
2: ومنذ قليل أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا لسكان جنوب لبنان داعيا إلى الإخلاء باتجاه شمال نهر الزهراني.
3: إنذار عاجل إلى سكان لبنان، انتبهوا إليه بعناية. في ظل الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله الإرهابي، سيعمل جيش دفاع ضده بقوة شديدة. ندعو جميع سكان جنوب لبنان إلى الابتعاد عن عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية. فأيها اللبنانيون، إن حزب الله الإرهابي يجر الدمار على دولة لبنان، مستغلا أبناء شعب لبناني ومعرضا حياتهم للخطر. ننصح سكان جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، إذ إن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال وجيش دفاع لا ينوي إلحاق الأذى بالمدنيين. فانتبهوا إلى هذا البيان وأعذر من أنظره.
2: الحرب الإسرائيلية على لبنان تتوسع وسط ضربات مركزة في البقاع الغربي وإصرار على الإمساك بزوطر الشرقية جنوبا، فما الهدف الاستراتيجي؟
4: في القرعون بلغ الإجرام الإسرائيلي ذروته. عند الرابعة تقريبا من بعد ظهر الثلاثاء استهدف الطيران الإسرائيلي الطريق الذي يربط القرعون بمشغرة. اقترب عسكري في الجيش من مركزه القريب لمعاينة ما حصل، فاستهدفه الطيران الإسرائيلي واستشهد. خلال لحظات صدف مرور العنصر في الدفاع المدني كامل يوسف الزين ومعه مدني. ترجل المسعف من سيارته بلباس الدفاع المدني لإسعاف العسكري، لكن الطيران الإسرائيلي استهدفه هو أيضا. على الأثر تحركت كشافة الرسالة ونجحت بسحب المسعف، لكن سرعان ما عاد الطيران ولم يسمح بانتشال العسكري. هناك في محيط البحيرة ترك العسكري ينزف، ولم يسمح الجيش الإسرائيلي بسحبه إلا عند الثانية إلا ربعا من بعد ظهر الأربعاء، فالإنذار بإخلاء مشغرة كان قد صدر. لكن لما التركيز عليها؟
5: مشغرة بعد منا بنعرف انه في عين التيني كمان اللي كانت تستهدف، بعد منا ميفادون دغري سريري بنكون فتنا على منطقة جنوب. اليوم شفنا مثلا انه كان في تهديد لعرمتا، كان في تهديد لكفرحونا، كان في تهديد لمليح يريد قطع شريان الامداد اللوجستي والامداد بالعديد من البقاع ككل باتجاه الجنوب.
4: أمام هذه القراءة العسكرية، ضرب محيط السد هو تكتيك، أما تفجير السد بعينه فهو مستبعد، لأن انفجاره سينعكس أيضا على القوى الإسرائيلية الموجودة على ضفاف نهر الليطاني، علما أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سجلت الأضرار والمخاطر الناتجة عنها في محضر قضائي رسميا، تحسبا لأي مراجعة قضائية في لبنان والعالم. وتوازيا مع ضربات الوقاع الغربي، عاد الاستهداف إلى البقاع الشمالي أيضا، فيما لم تتوقف الاعتداءات على الجنوب الذي يشهد مواجهات في زوطر الشرقية. فهل بات اجتياح النبطي قريبا من بوابة زوطر؟
5: بالنسبة لزوطر هي عقدة طرق أساسية.

0: الأساسية هي المنطقة إذا سيطر عليها باتجاه شمالا باتجاه فرت بنيت وباتجاه ميفادون وباتجاه نبطيل فوقها، إذا سيطر على المنطقة كلها تسوى يعني بيكون أمن القطاع الشرقي من ناحية النبطية. ولكن كذلك الأمر لها أهمية بأن إذا ما اتجه غربا باتجاه قاقعية الجسر بيصير بيقدر يعمل كماشي نزولا مع فرون باتجاه وادي الحجير وبيلاقي القوى اللي طالعة بالقطاع الأوسط، وهيك بيكون عمل نوع من التطويق للقوى المتبقية من حزب الله، بطبيعة الحال تصبح النبطية شبه ساقطة.
1: في الهدنة المفترضة إسرائيل تتوسع وتقتل من دون أي رادع.
0: يتركز القصف كان اليوم على القطاع الغربي وخاصة على ليلي وعلى المنصورة وعلى هذه المنطقة. هون كذلك الأمر لا يقل أهمية، يبدو بأنه الإسرائيلي يمهد لشيئا ما، كأنه عم بيحاول يمهد الطريق لعصيب القوى إذا ما كان في عنده عملية توسعية.
2: الله يعوضك يا علي.
1: هي حالة ترقب وحذر يعيشها لبنان الساعي إلى وقف شامل لإطلاق النار على وقع التصعيد الإسرائيلي الذي يحصد يومياً عشرات الشهداء.
3: بين ضغط الميدان ومحاولات التهدئة يتوسع التصعيد الإسرائيلي جنوباً وبقاعاً، فيما يسابق لبنان النار بالاتصالات السياسية خوفاً من الانفجار الأكبر. وقد أفادت معلومات الـ LBCI ألا صحة للمعلومات التي تحدثت عن اجتماع اليوم بين الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني في البنتاغون، وأن الاجتماع التحضيري قبل اجتماع الجمعة قد يعقد يوم الخميس.
4: من الجنوب وصولا إلى البقاع يتجه المشهد إلى مزيد من التصعيد في محاولة إسرائيلية لرسم واقع ميداني وسياسي جديد. بداية وفق معلومات للـ LBCI فإن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كثف اتصالاته مع الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وعلم أن واشنطن ألزمت إسرائيل بتحييد بيروت والضاحية الجنوبية ومنعتها من استهداف البنى التحتية اللبنانية ولاسيما مطار بيروت، لكنها في الوقت ذاته غضت النظر عن تنفيذ إسرائيل عمليات اغتيال دقيقة وموضعية لقيادات حزب الله حتى لو حصل ذلك في الضاحية أو بيروت. أما فيما خص الجنوب والبقاع فيبدو أن واشنطن لا تمانع التفلت الإسرائيلي ورفع وتيرة التصعيد كما هو حاصل حاليا، مع العلم أن الرئيس عون الذي كان التقى الوفد العسكري اللبناني قبل توجهه إلى واشنطن أصر بتوجيهاته على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات جرف القرى الجنوبية، انطلاقا من سؤال يطرحه لبنان الرسمي بوضوح: كيف يمكن للبنان أن يفاوض تحت النار فيما يستمر التفلت الإسرائيلي من أي ضوابط؟ فإسرائيل تحاول فرض وقائع جديدة عبر توسيع نطاق الاحتلال عبر تقدم جيشها على 3 محاور. في القطاع الشرقي توغل الجيش من دير سيريان باتجاه زوتر الشرقية وأصبح وسط البلدة، وهو يحاول السيطرة بالنيران على زوتر الغربية ويحمر شقيف وأرنون. في القطاع الأوسط يحاول السيطرة بالنيران على حداتة وعيت الجبل، أما غربا فمحاولات السيطرة بالنيران على مزرعة بيوت السياد، مجد الزون، زبقين، المنصوري والقليلي. كل هذا يبدو أنه يأتي في إطار سباق واضح بين الميدان والسياسة قبل أي تسوية إيرانية أمريكية، وفي حال كان وقف النار في لبنان مشمولا به.
5: تحياتي للجميع من راديو تؤمي، بذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون بالإجمال طقس غائم، درجة الحرارة 23، أما على صعيد ملبن ممطر 20 درجة. نسمع نحن وياكم فاصل غنائي للفنان الإماراتي نبيل شعيل، حبك مسك الختام، نسمع سوا.

الآن استمتعوا بسماع آخر تطورات محلية الإخبارية ومباشرة عبر

0: صباح الخير لجميع مستمعي راديو تؤمية أستراليا، كل اللي برفقنا بخلال هالوقت من أي مكان عم يتابعونا بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. عم نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم مع هالصباح الحلو، خاصة هالفوز المميز يلي كان مبارح واللي كان عند آخر دقايق. كنا مفكرين الخسارة خلص محتمة، ولكن المفاجأة كانت باللحظات الأخيرة، كانت فرحة لا توصف. أنا وصلني الخبر لأنه أول شوت كانت يعني طبعا الهاف تايم يلي كنا خسرانين، تاني هاف تايم كمان بعدنا خسرانين، بالآخر خلص يأست طلعت معش بدي أحضر يعني الخسارة، ولكن سمعت الصرخة لفوق، فكان فعلا كان كتير حلو. حسب ما عم تابع اليوم بالصحافي بالعناوين الرئيسية بالصحف الأسترالية، فعلا بتشوف أنه قدي كانت هيك أعجوبة كانت باللحظات الأخيرة. فمنقول ألف مبروك للبلوز يلي حققوا الفوز مبارح 22-20 كان لكوينزلاند، يلي كانوا بأول هاف كانوا كتير حاضرين بالماتش، ولكن في فرص كتير راحت على البلوز، رح نحكي أكتر مع زميلنا محسن خلال هالساعة. ولكن رح أرجع أنتقل بهالوقت للبنان، وكمان رح نكون مع الزميلة ماريا منصور لنتابع آخر وأهم التطورات اللي عم بتصير للحقيقة بلبنان، وخاصة من خلال الإخلاءات اللي عم بتصير ببعض المناطق في الجنوب اللبناني. رح نتابع في هذه الأثناء بلقاء مباشر على الهواء من استوديو تؤمي ومايسات من بيروت. إذن من استوديو تؤمي ومايسات من بيروت بتنضم لنا زميلتنا ماريا منصور. يعطيك ألف عافية ماريا، صباح الخير.
1: صباح الخير، يعطيك العافية كلود.
0: شكرا ماريا، معك طبعا رح نتابع آخر وأهم التطورات اليوم الأمنية بلبنان، خاصة الإخلاءات اللي كانت بمدينة صور. شوفي عندك من المعطيات وياريت نقلينا للصورة اللي عندكم من لبنان.
1: نعم، تعطيك كلود لمحة عن التطورات الميدانية بلبنان، أكيد كله بما يتعلق بالحرب. أول شيء مثل ما الكل بيعرف نحن بعدنا ضمن قرار وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الطرف اللبناني والطرف الأمريكاني الإسرائيلي، بس هيدا القرار مضى عليه بس وما تطبق أبدا. واليوم يعني من الجنوب اللبناني بنقلك شوية الوضع عم بيزداد أكتر حساسية، عم بيصير في نداءات عاجلة لأهالي مدينة صور ومحيطة. نعم. يعني الجيش الإسرائيلي أصدر كذا عدة يعني إنذارات عاجلة بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور، وحتى أنه عدد من المناطق والمخيمات المحيطة فيها، يعني من بينهم إذا بدنا نقول الرشيدية، برج الشمال، الحوش، عين بعال، ومناطق تانية كمان.
0: نعم.
1: وطالبوا من هالأهالي يتوجهوا شمال نهر الزهراني، يعني هون عم نشوف قدي الوضع صار أخطر، كنا بنهر البيطاني هلأ صرنا بنهر الزهراني. فكمان بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدراي، إسرائيل بتقول أنه يعني عم بتقول أنه هي رح تكثف عملياتها ضد حزب الله، متهم الحزب بخرق وقف إطلاق نار، معتبرة أنه أي موقع يستخدم عسكريا بيقدر يكون وممكن يكون هدف للضربات. وتزيد كمان بالساعات الماضية،
0: يعني
1: بس تزيد هالشغلة يعني أنه كمان
0: أكيد
1: أنه الجيش الإسرائيلي نفذ يعني أكثر من 150 غارة واستهداف لكتير مناطق، إن كان بمناطق الجنوب والبقاع والنبطية وصور، وهيدا التصعيد العسكري اللي عم نشوفه قدي عم بيرفع أكيد منسوب القلق. وحتى يعني صار في حركة نزوح كثيفة، ومثل ما بتعرف اليوم العالم معايدة، الناس معايدة بعيد الأضحى وعم بيصير في حركة نزوح.
0: يعني للأسف هيدي المشاهد يلي كل يوم عم تتكرر، ولكن كان امبارح التركيز على مدينة صور، فهون حركة النزوح الكثيفة اللي شفنا كمان عم بيكون الضغط باتجاه بيروت، والتهديدات اللي كانت كمان من قبل الجانب الإسرائيلي باستهداف بيروت. شوف يعني أنا فينا نعرف منك ماريا بهيدا الصدد، هل فعلا اليوم أصبحت بيروت، مدينة بيروت العاصمة، مهددة؟
1: يعني نحن عم نشوف من أول يوم اتفاق لا اليوم لحد هالساعة، والتصعيد إذا بدك هو سيد الموقف في كل يوم، تصعيد من الجانب الإسرائيلي وخروقات من الجانب اللبناني كمان، يعني أي الحزب عم بيرد بمسيرات وصواريخ عم بتصيب العمق الإسرائيلي، وكأن رجعنا لأول أيام الحرب. يعني بتقولي أنه كل التهديد بالإخلاق أو أنه تهديد لبيروت وهيك، أنه ما بتعرف بأي لحظة فيها هيك ترجع طول عدنا نرجع نعيش هيدا الحرب. أكيد عم نتابع الأخبار ساعة بساعة ولنشوف شو القرارات اللي رح تتخذ من بعد مفاوضات كتير صارت ما وصلنا لحل.
0: يعني مش بس أنه كان في هونيك استهداف للمناطق في الجنوب اللبناني ومدينة صور، إلا أنه كمان كان في هونيك استهداف لمناطق عدي بالبقاع مبارح ببعلبك، فأكيد توسيع هذه العمليات أمر كتير للحقيقة مخيف أنه الحرب ستعود وهالمرة رح تفتح على مصراعيها. فكيف بشوف يعني كمان اليوم المناطق اللي كانت مستهدفة بالبقاع؟
1: نعم، هلأ في كتير، يعني إذا كمان منشوف في ضغط عالم كثيف ببيروت، وكله كان عم ينزحوا من الجنوب عم بيجوا على بيروت، معتبرينها بركة مناطق أأمن، حتى اللي عم بيخلوا مثلا من البقاع تيجوا. فعم نشوف أكيد ضغط كبير من عجقة من عالم عم تنزح خايفة، لأنه عن جد كله عم بيصير وكله صاير، واحتمال يرجع يزيد ويتطور ونوصل لحرب. ما نحنا هيانا بهدنة ومش ملتزمين بالهدنة،
0: ما حدا ملتزم يعني فيه.
1: ايه يعني ابدا مش بعيد انه ترجع تصير الحرب. وحتى اذا بدنا نشوف الخط الاصفر، يعني خصوصي انه الخط الاصفر اي ال 55 منطقة يعني الحدودية المتفق عليها ضمن وقف اطلاق نار، انه يصير بقلبها اكمال لعمليات نزع السلاح بحسب الاتفاق خرق الاسرائيلي. واليوم حقق تقدم خطير جدا، وصار بمنطقة ميفادون يعني بعمق 30 كيلومتر ضمن الاراضي اللبنانية، وهو على بعد يعني بس 6 كيلومتر فقط من آخر الأخبار ومن قلب منطقة النبطية، يعني هي منطقة محورية كمان بالصراع.
0: يعني بعد يشوف أنه كمان استهداف النبطية هو كمان كأنه استهداف يعني أو رسائل عم تكون لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ما بعرف قد إيه يعني
1: طبعا
0: هذا الكلام اللي عم نسمعه يعني كمان من خلال المحللين، وخاصة من خلال أحد العقوبات اللي صار طالت بعض مسؤولين بحركة أمل. ولكن خليني أطرق معك كمان بالنسبة لمسار المفاوضات، رغم كل التصعيد وخرق الهدنة إلى أنه لا تزال المفاوضات سارية المفعول لغاية هذه اللحظات.
1: يعني عم نشوف انه بتشوف انه مفاوضات ماشية، بعضهم يعني عم بيجربوا يتفاوضوا عم بيجربوا يوصلوا لحل، بس نحن كلنا بانتظار هيدي الدبلوماسية اذا بتلحق يعني توقف هيدا التدهور اللي عم بيصير. ما بعرف يعني من جهتنا كلنا ما بقى عم نوثق انه بيقولوا في مفاوضات، هن عم بيخلونا يعني عم بيسكتونا انه في مفاوضات، ولا عن جد رح نوصل لحل ولا شو؟ لا ما بقى عم نصدق شيء غير ما عن جد نلمس اشياء يعني ملموسة، لانه هدنة كتير هشة من اول نهار بلشت، وهو ما مش معتبرين نحن في هدنة. فمنتمنى اكيد منتمنى يصير في حل وبأسرع وقت ممكن.
0: هيدا الشيء اللي منتأمله. ماذا عن المسيرات؟ يعني كمان اليوم شكلي قلق لإسرائيل، والكلام اللي عم بينحكى أنه قد يكون في هونيك تغلغل أكبر باتجاه العاصمة للقضاء على المسيرات اللي عم يطلقها حزب الله من لبنان.
1: ايه هلا الحزب كمان يعني قال اذا بدك بهيدي الفتره انه بركي صار أقوى وصار عم بيكثف بركي هجماته أو الأسلحة أو المسيرات أو غيره. يعني هي هيدي الفترة اللي على أساس إنه تكون وقف لإطلاق النار، يعني كان عم بيكون في وراها تحضيرات عديدة أكيد من الطرفين،
0: نعم
1: وكل حدا عم بيرجع يستعرض القوة إذا بدك، ويفرج التاني إنه ما بيستسلم، إنه كل هول القصص يعني اللي عم نشوفها. ولو بده لأنه يصير حل، أو لو بده يعني كانت تزبط، كانت من الأول قبله بهالشروط. كل حدا عنده شروط معينة، وما حدا عم بيتنازل
0: نعم
1: عن الشروط الأساسية يعني اللي بتحل المشكلة إذا تنازلوا عنها.
0: يعني على أمل اللقاء اللاحق معك ماريا، يكون أكيد في أخبار طيبة. بدي أشكرك أكيد من استديو تؤمي ومايسات من بيروت، كانت معنا زميلتنا ماريا منصور. بهالوقت رح نتابع نحن وياكم جولتنا الإخبارية عبر راديو تؤمي أستراليا. كونوا معنا إذا وتابعونا لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم عبر تؤمي أستراليا. إذا استراحة قصيرة من بعد الأخبار.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic، صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: Every hour. First. 2ME Australia. News.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: الميدان مشتعل. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريو سعاده.

0: عناوين لبانوراما. الجيش الإسرائيلي وسع عملياته البرية في لبنان إلى شمال الخط الأصفر وسد القرعون في مرمى الاستهدافات. جبهة لبنان على طاولة كاتس نتنياهو. الكتائب الأجدى بنعيم قاسم لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها سحب وزرائه منها. رجي يشكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على مواقفه الداعمة للحكومة. وتتابعون في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، فقرة أسعد الله مساءكم. لا صوت يعلو على صوت الميدان، حيث طغت ميدانيات الجنوب والبقاع على الواقع السياسي في البلاد وسط نزوح كثيف من عدد من المناطق بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة والتي أثارت موجة من الرعب والخوف لدى عدد كبير من المواطنين. في الغضون لا زالت ترددات كلمات قاسم تتفاعل، خصوصا لجهة دعوته لبل تهديده بالشارع مجددا وتهويله على الدولة والحكومة.
1: العناوين. الصدر يسلم سلاحه للدولة. أهم تبعات الحرب قد لا تكون عسكرية. لا حظر أمريكيا على الاغتيالات. وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: إعلان السيد مقتدى الصدر فصل سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي وإلحاقها بالدولة العراقية انطلاقا من المصلحة العامة وتفاديا للمخاطر، كما قال، يصلح عبرة لمن يعتبر، أو ربما يكون السيد قد اعتبر هو مما حصل لبعض أنسبائه ففضل تجنيب بلاده الكارثة التي لحقت بلبنان.
1: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رحب بقرار الصدر داعيا جميع الفصائل المسلحة إلى اتباع ذات المسار الوطني المسؤول والعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، وذلك لضمان حماية العراق وصيانة سيادته وتعزيز الأمن والاستقرار، انطلاقا من أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح وأنفاذ القانون.
0: على المحور الإيراني، موقع سبستاك الأمريكي رأى أن تركيز الجميع على مستويات التخصيب وعمليات التفتيش، وما إذا كان من ينصب الممكن تقنيا إعادة فتح مضيق هرمز، لكن السؤال الاستراتيجي الأهم قد يكون أبسط بكثير: ماذا لو لم تعد إيران بحاجة إلى إغلاق مضيق هرمز لكسب نفوذ؟
1: شدد موقع سبستاك الأمريكي على أنه في خلال الأسابيع القليلة الماضية ظهر أن أهم تبعات الحرب قد لا تكون عسكرية على الإطلاق، بل قد تكون ظهور واقع جديد للطاقة، حيث يبقي حتى عدم الاستقرار المتحكم به داخل الخليج أسعار النفط مرتفعة هيكليا لفترة كافية لإضعاف الاقتصادات الغربية في خلال فترة انتقالية حاسمة في سياسات القوى العالمية. بعبارة أخرى، قد لا تكون القضية الحقيقية هي ما إذا كان بإمكان السفن المرور فعليا عبر مضيق هرمز، بل قد تكون ما إذا كانت الأسواق تعتقد الآن أن الخليج أصبح خطرا دائما. وقد يعيد هذا الاحتمال تشكيل المفاوضات والتضخم وسياسات التحالفات وموازين القوى المستقبلية بشكل أكبر بكثير من معظم النقاشات الحالية حول اليورانيوم.
0: على المحور اللبناني، ذكر موقع إرمينيوز أنه مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية لبيروت ردا على هجمات المسيرات، يبدو أن حزب الله يدفع البلاد نحو شبح الحرب الشاملة لتحسين شروط التفاوض الإيراني. ويؤكد خبراء للموقع أن الساحة اللبنانية تحولت إلى مجرد ورقة ضغط يستخدمها المفاوض الإيراني في محادثاته مع واشنطن، ما يجعل الاستقرار اللبناني تفصيلا ثانويا في صراع القوى الكبرى، وحزب الله غير القادر على تغيير المعادلة يرفض المفاوضات التي تتم برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل، ويحاول توظيف التصعيد في محاولة لحجز مقعد له في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأضاف أن لبنان بين فكي الكماشة الإيرانية الإسرائيلية وساحة اختبار حتى يتم الوصول إلى حل في التفاوض الأمريكي الإيراني.
1: يوم عيد الأضحى المبارك خرج أناس ليس للفسحة أو زيارة القبور، بل للهرب من بيوت تتحول إلى قبور. أصوات القصف اختلطت بأصوات التكبير والصلوات ترفع للرحمن ليرحم الناس من مصير بات مجهولا في أيدي معروفين بتهورهم في مساندة من لا شأن لهم بلبنان واللبنانيين الذين يأملون بالله، ثم بمن يكبح جماح الإسرائيليين الذين كشفت قناتهم 12 أن الولايات المتحدة منعتهم من قصف بيروت قائلة: لا نريد رؤية مبان تنهار. في المقابل قال مسؤول إسرائيلي إنه لا يوجد حظر أمريكي على الاغتيالات الإسرائيلية التي تستهدف قادة حزب الله.
2: أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن واشنطن ترى أن استهداف مبانٍ في بيروت قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي يضر بالمفاوضات مع إيران وبمساعي ترامب للتقريب بين إسرائيل ولبنان. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي أن القيود الأمريكية تشمل المباني فقط، أما عمليات الاستهداف الدقيق فلا. وكشفت القناة 12 أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير ضغط خلال الأسبوعين الماضيين لتوسيع الضربات في لبنان، لكن المستوى السياسي المقيد باعتبارات دبلوماسية أوقف هذا التوجه. وخلال اليومين الأخيرين حاول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الضغط على نتنياهو في محاولة لإقناعه بتغيير النهج على الساحة اللبنانية في إشارة على ما يبدو إلى السماح باستهداف بيروت. وكان نتنياهو أعلن الثلاثاء أن الجيش يكثف عمله في لبنان لتعزيز المنطقة الأمنية من أجل حماية مناطق شمال إسرائيل وفق تعبيره.
0: صحيفة The Spectator البريطانية رأت أن اعتقادا يسود في الشرق الأوسط بأن واشنطن تتوق بشدة إلى مخرج، وقد خلق إطار عمل مقترح يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ومفاوضات مرحلية حول البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات وترتيبات أوسع لوقف النار، انطباعا بأن الولايات المتحدة باتت مهتمة بالدرجة الأولى بالاستقرار لا بالإكراه.
2: وسط كل التردد رأى صحيفة ذا سبيكتاتور البريطانية أن الرئيس ترامب ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق ولا لاستئناف الحرب الشاملة، فلقد برهنت واشنطن على استعدادها لمواصلة استخدام القوة حتى في ظل استمرار المحادثات. فقد يكون وقف النار قائما، لكنه لا يمنح إيران حرية تغيير الواقع في هرمز، فمحاولات استغلال تعطيل الملاحة البحرية ستؤدي حتما إلى عواقب عسكرية. فللولايات المتحدة قدرة أكبر على تحمل الاضطرابات الاقتصادية مقارنة بإيران، ما يمنح واشنطن مساحة أكبر للانتظار والضغط والتفاوض في وقت واحد. خلال الأيام القليلة الماضية بدت إيران من وجهة نظر خارجية على الأقل أكثر ثقة في المفاوضات، وأشارت التقارير إلى مطالبها بالإفراج عن أصول وتغيير تسلسل العمليات وتوسيع نطاق شروط وقف النار لتشمل لبنان. وتصاعدت المخاوف في إسرائيل من احتفاظ طهران بنفوذ كبير أثناء تأجيل مسائل اليورانيوم والصواريخ البالستية وحزب الله، فوقف النار قد ينهي حربا ولكنه قد يجمد المشكلة في مكانها أيضا.
0: إذا كان الجنوب والبقاع مفتوحين أمام نتنياهو، ماذا عن بيروت؟ رسالة واشنطن.
3: In Sydney at Rhodes, there's been a two-car crash on Concord Road southbound at Denham Street, blocking the left-hand lane. Preston's a breakdown on Camden Valley Way eastbound at Caulfield Road. The M8 motorway tunnel, broken down truck just being towed from the citybound lanes. In Melbourne, there's a breakdown on the Westgate Freeway citybound before Williamstown Road. It's in the left-hand lane and speeds drop down to 40 km on the Westgate. The queues go all the way back to the Princes Freeway. You can make hospitals a happier place for sick kids by making a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au, because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. راح يكون طقس متقلب عنا على صعيد سيدني، درجات الحرارة توصل لل 23 أقصاها، أما ملبن 17 درجة. وطقس اليوم راح يكون طقس مشمس.
5: بتفرق قصتنا كلها، بتفرق على حرف

0: الطرف. معكم دايما برفقة راديو توأمية أستراليا مع زميلنا محسن. رح نتابع نحن وياكم بعد لحظات من الوقت لمتابعة أخبار أستراليا، خاصة امبارح الماتش اللي كان ماتش جنوني، وخاصة عند اللحظات الأخيرة فريق الأزرق يلي حقق انتصار. ولكن الكلام اليوم عم بيكون كمان كلام شوي هيك مستفز من قبل الجانب الكوينزلاند، بعض المعلقين والمشجعين اللي مشوف انه في بيعتبروا انه كانت انفير وغير عادله، وخاصه من بعد ما طرد احد اللاعبين من فريق كوينزلاند. يعطيك العافيه محسن، صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: لا كان ماتش كتير حلو، مع انه انا ما حضرت اخر لحظات وقت صار الربح، ولكن سمعت يعني شو اللي صار يعني بالجيم.
1: شيء رائع جدا كان. اول النصف الاول من المباراه تبينوا فريق كوينزلاند انهم متماسكين اكثر، عندهم خطط للهجوم وتحقيق اهداف. يعني كان في نوع من destroy the New South Wales team بالنصف الأول من المباراة، ولكن بالنصف الثاني من المباراة بيّنوا New South Wales أنهم قادرين على يعني إعادة ماء الوجه للفريق تبعولون وتسديد كتير من الأهداف بأرض كوينزلاند. يعني كان في نوع من الخطط الهجومية لنيو ساوث ويلز بالشوط الثاني شيء رائع جدا. نعم. كلود ونايثن كليرلي كان له الدور الكبير بكثير من التراي اللي حطوه نيو ساوث ويلز، وهذا اللاعب وكأنه ساحر بس يمسك الطابي حقيقة.
0: نعم فعلا كان ماتش كتير حلو، ونحن بانتظار الماتش الثاني يلي رح نشوف، يعني اكيد هو اللي رح يكون الحاسم.
1: خلينا مبسوطين، خلينا نبسط شوي بهاي الفوز. يعني اشوف في وقت، ولكن الملفت انه باخر 90 ثانية لبطة او كيك من كليرلي لي كابتن الفريق تيديسكو اللي حط تراي رائع جدا جنوا الجمهور بنهاية المباراة بسبب هذه التراي اللي حطوها. يعني كان شيء ممتع جدا النصف الثاني من المباراة، والضجيج اللي صار بقلب الملعب كلود بيبين قديش في عشق لهذه الرياضة وعشق للستيت اوف اوريجين، خصوصا نعم. من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند. نعم. شيء مهم جدا هذه المباراة.
0: هل لو هني ربحوا هيك عن طريق الصدفة ام فعلا كان لعبهم كتير حلو؟ صار يعني كمان نحكى انه كانت يمكن الحكم ما كان كتير منصف.
1: لا كلود، كان الوقت اللي طردوا أحد لاعبين من كوينزلاند الأتاك اللي صار خطير جدا، يعني ضربوا براسه من بعد ما كان في واحد ماسكه. هلا في كتير من الأسئلة حول هذا الموضوع، ولكن الواقع كان مفروض أنه يخرج من الملعب لأنه بعد هيداك لبرا، يعني بعتوه على لمعاينة صحية من وراء هذه الضربة. مشان هيك ما بعتقد أنا أنه كان أنفة، كان كتير الحكم عادل بالوقت اللي نيو ساوث ويلز بالشوط الأول كلود عملوا كتير من الأخطاء، يعني خسروا عدد كتير من الطابات بسبب أخطاء هيدا، والحكم كان منتبه على كل الأمور. لو في عدم عدل كان في عدم أعطاء هذه الفرصة لكوينزلاند. عشان هيك كان الفوز بيستهلون نيو ساوث ويلز. نعم. وبنتمنى أنه يكون المباراة الثانية أحسن من هذه.
0: بكل الأحوال بنرجع للأخبار السياسية محسن. اليوم رح نشوف يعني إذا الحكومة رح تتراجع عن خطتها بالنسبة للكابيتال جين تاكس والنيجاتيف جيرينج. هل تتوقع تراجع؟
1: هلأ عم نشوف أخبار أكتر عم تحط الحكومة بموقع قوي هي الانفليشن وانخفاض الأرقام بالانفليشن. هذا الموضوع بيعطي الحكومة دفعة ربما للتمسك أكتر بالقرارات اللي أخذتها بالموازنة. ولكن في نقمة كتير كبيرة كلود بالشارع حول هذه الموازنة بالذات اللي إجت عم تسرق أموال الناس بوقت الناس بحاجة لكل ضرر. بعتقد أنه بيكون في نوع من يعني تسوية بعض الأمور وخصوصا بالتكس تشينج. بعتقد أنه بيصير في نوع من التغيير ولكن ما أنه تغيير كتير كبير تنفرح فيه.
0: نعم بكل أحوال يعني رح نتابع اليوم إذا فعلا هيدا شيء اللي رح نلاقي استحسان من قبل العامة, لأنه بنعرف مبارح فعلا شيء بيحزنك أنك تسمع تقرير من السالفيشن أرمي أنه في طلاب وتلاميذ عم تروح بدون أكل على المدارس, وفي عندك ناس عم تاكل من القمامة. واحد من خمسة من الأستراليين يتعثرون بمعيشتهم, فهذا أمر للحقيقة مؤلم جدا أنك تسمع بأستراليا.
1: طبعا شيء مؤلم ومخيف, لأنه وكأنه هذه الحكومة تهتم بأمور أخرى على حساب الشعب الأسترالي والمواطن الأسترالي اللي مفروض أنه تأمن له أدنى مقومات العيش الكريم, وهذا اللي مش عم بيصير. يعني بدل الالتفاف إلى الخارج والمساعدات بالخارج, نظبط أمورنا هون. كلود إذا بتمشي بالشارع اليوم بتلاقي الكثير من الهوملس على الطرقات بهالبرد بهالطقس الممطر, شيء بيوجع القلب.
0: نعم.
1: مشان هيك أنا يعني في كتير مؤسسات اجتماعية ودينية وخصوصا بعض الكنائس اللي بتعاطى معهم أنا لسبب أو لآخر.
0: نعم.
1: بيهتموا بأمور مساعدة الهوملس والمشردين اللي موجودين بكتير من المناطق على الطرقات, يدعوهم يوميا إلى تناول وجبة سخنة, تقديم كل ما يستطيعوا لتحسين وضعهم إلى حد ما. ولكن هذه المؤسسات ما بتقدر تأخذ محل الدولي. مشان هيك كلود شيء خطير اللي عم بيصير.
0: لكن احنا قديش يعني دفع عنا مشاكل, وبعض المسؤولين يلي رايحين لأمور يعني بعيدة كليا عن الواقع اللي عم بيعاني منه المواطن. مثلا تصريحات مفوضة التمييز الجنسي بأستراليا اللي عملت تجادل بعد حديث عن حماية النساء المتحولات جنسيا من التمييز المرتبط بالحمل ببيئة العمل. شو عندك تعليق يعني حول هيدا؟
1: يعني هيدي من عملية السقوط الاجتماعي اللي عم بيعاني منها الغرب بسبب هذه الحرية المطلقة اللي عم تنعطى للناس. فرقوا بكتير من المحلات كلود بكل القطاعات, صار في تفرقة. على طول بده يكون في توازن بالأعداد الموظفين, ترانسجندر, جاي بيبول, ألوان مختلفة. كل هالأمور هيدي بتأدي إلى سقوط المجتمع بمحل مذري إذا بدي. وهيدا اللي عم نعيشه اليوم بأستراليا, ومش بس بأستراليا, بدول الغرب. هذا الدفاع عن الشذوذ, إذا بدنا نحكي الشغلة مباشرة, الدفاع عن الشذوذ هو شذوذ آخر. مفروض يكون في مواقف مثل ما صار بالولايات المتحدة الأمريكية, ممنوع مشاركة المتحولين جنسيا برياضات غير جنسون. كل هالأمور هيدي اللي الولايات المتحدة بقيادة سيد دونالد ترامب عم تقوم فيها, هذه بأستراليا كمان عم ينحكى فيها اليوم من بولين هانسن وبعض الشيء من المعارضة للهن الأحرار والوطني. ولكن ما بيكفي هيدا, لازم على المؤسسات الدينية اللي إلها سلطة على المجتمع تتدخل, لأنه هيدا عم بفوتوا بمدارسنا بيأثروا على أولادنا وعلى تربية أولادنا.
0: نعم شكرا لك محسن, يعطيك ألف عافية. رح نروح لبريك, من بعدها رح نكمل مع جولة إخبارية عبر راديو 2ME أستراليا. كونوا معنا 2ME News.
2: news as it breaks.
3: وتمكين المغتربين.
2: No one, but no one does it like we do.
4: First,
2: 24/7 on the hour. 2ME News.
4: First and free.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
6: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدو مي أستراليا.
0: تتواصل في أستراليا حالة الجدل حول خطط حكومة حزب العمال لتعديل ضريبة أرباح رأس المال وسط تحذيرات من قطاع التكنولوجيا الحيوية من أن هذه التغيرات المقترحة قد تؤثر على الاستثمارات وتدفق الكفاءات العلمية إلى خارج البلاد. وتقول شركات ناشئة إن حالة عدم اليقين التنظيمي بدأت بالفعل تدفع بعض المستثمرين والخبراء إلى إعادة النظر في خططهم، فيما تؤكد الحكومة استمرار المشاورات للوصول إلى صيغة نهائية تحقق الاستقرار في السوق. شهدت مباراة افتتاح الستيت أوف أوريجين لعام 2026 مواجهة مثيرة بين نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، انتهت بفوز دراماتيكي لنيو ساوث ويلز بنتيجة 22-20 بعد عودة قوية. وشهدت المباراة أحداثا بارزة بينها طرد أحد لاعبي كوينزلاند وإصابة مبكرة في صفوف نيو ساوث ويلز. أيضا شنت السلطات في سيدني حملة واسعة ضد تجارة التبغ غير القانوني والسجائر الإلكترونية، أسفرت عن إغلاق 17 متجرا ومصادرة كميات كبيرة من المنتجات المحظورة. وتأتي هذه الحملة في إطار تجديد الرقابة على منتجات التدخين الإلكتروني، خاصة مع تزايد استخدامها بين فئة الشباب. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات.
7: Get the news first from 2ME.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: First. 2ME Australia.

0: إسرائيل تبدأ عملية برية واسعة خارج الخط الأسفل.
1: وهالشيء راح يوقف المسيرات وراح يصير مستهدف أكثر، لأنه راح يفتح على تلال أكثر ومناطق أوسع، والمقاومين عم يخسروا الجغرافيا ولكن عم يحققوا بقلب إصابات الكرب.
0: من الجنوب إلى البقاع غارات وإنذارات، والعيد بعيد.
2: أي أول عيد لما أهلك مش موجودين، إخواتك مش موجودين، إخواتي مفرقين بكل المطار.
3: اليوم أنا بيتي راح، بيتي مش في ده حدا خي، ولا حدا معطيني إيه، ولا حدا معطيني مصاري لشيري.
0: البطريرك الحويق على درب القداسة
4: بيّن قديه هو إنسان قائد قدر مع الوقت يقود مسيرة شعب ويقود مسيرة وطن.
0: شهادة ضباط الجيش تبرئ فضل شاكر.
5: من الممكن الإفراج عن فضل شاكر قبل عطلة المحكمة العسكرية اللي بتبدأ بشهر تموز أو سوري بشهر آخر.
0: الحجيج يؤدون أكبر الشعائر على جبل عرفة.
6: أقول نحن الوضع الحجاج ممتاز، التنظيم ماشي كله بشكل جيد جداً.

أضحية لأعياد حولت مسارها عن لبنان وتفصل بينه وبينها خيام نزوح وأنهار من الدماء وألاف الجرحى والشهداء وحروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. الليلة ترجم الشياطين ولا من يرمي الشيطان الرجيم بنيامين نتنياهو بحصوة، وهو كلما غرق في مستنقع سياساته كلما صعد الضرب على لبنان. فساعة الغضب التي أوقفت شعر رأسه بعد المكالمة الساخنة مع ترامب عقب التقارب الأمريكي الإيراني بمذكرة التفاهم انفجرت عقاربها في وجه لبنان على شكل قرار بتوسيع العملية البرية وتجاوز الخط الأصفر نحو عمق الشمال الليطاني وصولا إلى مدينة النبطية وضرب مقبرتها بعد إصدار أمر إخلاء قسري لما تبقى من سكان فيها وفي قرى قضائها. وبعد ليلة دامية نزف فيها أمر مشغرة 15 شهيدا مدنيا أصيب سد القرعون بغارة في الخاصرة، وعلى الجنون المتواصل أجرى نتنياهو ووزير حربه مشاورات على جبهتين لبنانية وإيرانية، وعلى خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران اجتماع للطاقم الوزاري المصغر، وعلى مشارف لقاء الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني في وزارة الحرب الأمريكية وجهت تل أبيب عبر توسيع حدود الجبهة الجنوبية رسالة ضغط إلى واشنطن للتمسك بفصل الملف اللبناني عن مذكرة التفاهم مع طهران واستمرار الحرب على لبنان كشرط من شروط بقاء نتنياهو بعيدا عن قوس المحكمة. في المقابل تخطى لبنان حدود النار ورسم الوفد العسكري اللبناني خريطة الطريق نحو اجتماع البنتاغون. وبحسب مصادر متابعة للجديد فإن الاجتماع الأول في المسار الأمني هو بمثابة استكشاف النوايا حول تثبيت وقف إطلاق النار، وما أثير حول الاجتماع الأمني من مخاوف غير مبرر ومن علامات استفهام ليس في محله، خصوصا وبحسب المصادر عينها أنها ليست بالنوع الجديد ولها سوابق في اجتماعات النقود وتجارب في لجنة الميكانيزم، وبدلا من أن تكون موسعة أصبحت محصورة بوفدين وراع أمريكي واحد. وبحسب المعلومات فإن أهمية اجتماع البنتاغون تكمن في أن الوفد اللبناني بالبزة المرقطة يشارك ومعه حصانة الخطط التي نفذها على الأرض قبل تجدد الحرب في 2 آذار، وهو ما شكل عامل ثقة وكان موضع ترحيب من الجانب الأمريكي على الرغم من المطالب الإسرائيلية المتشددة. وعلى جدية المفاوض

0: ما طرحه ترامب من تدمير اليورانيوم عالي التخصيب إما داخل إيران أو في موقع آخر مقبول من الطرفين بإشراف دولي، فهل يهدأ غبار المعركة بعد القضاء على الغبار النووي؟ إذن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعميق العمليات العسكرية في لبنان، وقال في مستهل اجتماع الكابينات إن الجيش الإسرائيلي ينشر قوات كبيرة في جنوب لبنان ويسيطر على مناطق استراتيجية.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משבחים את ה... מפקדים והחיילים הגיבורים שלנו הם נמצאים עמוק בשטח אנחנו סומכים
0: وعلى الأثر حذرت واشنطن إسرائيل من مهاجمة بيروت بأي شكل، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على طبيعة أهداف العملية العسكرية في لبنان، وأن الاتفاق مع إيران لن يؤدي لانسحاب إسرائيل من المنطقة الصفراء في لبنان. في المقابل نقلت القناة 14 عن مصدر إسرائيلي قوله أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيشمل لبنان. وفي السياق ذكر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب 100 هدف لحزب الله في البقاع الغربي وجنوب لبنان خلال الساعات 24 الأخيرة. آخر التطورات الميدانية على الجبهة الجنوبية نطلع عليها مباشرة مع الزميل إبراهيم ضاوي. إليك إبراهيم.
2: نعم لارا، هو ليل ساخن في جنوب لبنان مع إصدار إنذار عاجل إلى سكان ما يقارب 50 قرية في جنوب لبنان تقع في أقضية صيدا وسور والنبطية. يطلب الجيش الإسرائيلي من سكانها الإخلاء والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 1000 متر تمهيدا لبدء شن غارات عنيفة باتجاهها. تأتي هذه التهديدات تزامنا مع التصريحات الإسرائيلية المتتالية التي تتحدث عن توسيع العمليات البرية العسكرية في جنوب لبنان وشمولها مناطق جديدة تقع في شمال نهر الليطاني. اليوم سجلت الجبهة الجنوبية عدة مجازر أبرزها كان في منطقة معركة، حيث الحديث لا يزال عن وجود عالقين تحت الأنقاض، مع العلم أنه ورد اتصال إلى العاملين على رفع الأنقاض بوجوب أن توقفوا عن عملية رفع الركام في هذا المبنى المؤلف من عدة طبقات. حصيلة مرتفعة من الشهداء والجرحى لا تقل عن 20 شهيدا نقل في الغارات التي استهدفت بلدة معركة، وأيضا هناك مجزرة ارتكبت في بلدة البرج الشمالي وتحديدا منطقة شيرناي. نطلع على تفاصيلها مع رئيس بلدية البرج الشمالي استاذ حسين شعيط. استاذ حسين أهلا وسهلا فيك. رئيس العوض بسلامتكم، بداية عدد كبير اليوم حصيلة مرتفعة من الشهداء والجرحى نتيجة المجازر والغارات الإسرائيلية. بشكل سريع عن مجزرة البرج الشمالي، وهي ربما نأخذ منها عينة للحديث عن سلسلة مجازر اليوم في جنوب لبنان.
3: الله يسلمك ويسلم الجميع. بداية تعزينا الحارة لعوائل الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، خصوصا انه ما زال عندنا مفقودين تحت الركام. رح بتتابع فرق الاشغال ببلدية برج الشمالي من صباح بكرة بمؤازرة من الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني، وعلى رأسهم فرقة الدفاع المدني اللي كشفت الرسالة الإسلامية لنتابع رفع الأنقاض.
2: قديش صارت الحصيلة اليوم رئيس من الغارة، وشو اللي تم استهدافه؟
3: حصيلة الشهداء اليوم تخطت 10 شهداء وما زال في مفقودين تحت الدمل، بالإضافة لأن أكثر من 13 جريح من ضمنهم أطفال. يمكن الصور وردت على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: في أولية 23 من شهيد وجريح، هو مبنى فيه عائلة نازحة من بلدة البرج الشمالي؟
3: لا، هو حي سكني كنا عم نتابعه منذ أكثر من أسبوع، في بقلبه أكثر من 40 عائلة مدنية، ما في تواجد هناك لأي عمل عسكري بدل على أنه ممكن أنه يستهدف. لذلك بعض العائلات كانت مبتعدة عن الحي، لجأت له ناتج الظروف الصعبة اللي مرقت عليهم بعد 3 شهور، فاضطروا يرجعوا على بيوتهم ومنازلهم ليستقروا شوي من المعاناة اللي هي مرقت عليهم. وكمان هيدا ديدا العدو الإسرائيلي بارتكابه للمجازر. مش أول مرة على برج الشمالي، بتموز من العام 2006 كان في عوائل مدنية راح ضحيتها من أهلنا الكرام من الحويلة

0: الزان كانت كمان مبنى بيسكنوا مدني بشكل كامل، وكذلك بان اجتياح العدو الإسرائيلي بالعام 82 كان عم يرتكب مجزرة داخل نادي الحولة ببرج الشمالي، حيث راح ضحيتها أكثر من 125 شهيد مدنيين.
1: كمان من امبارح يعني بمنطقة المساكن والمعشوق كانت غارتين، واليوم عينا الأضرار فيهم هن كمان عند مدخل البرج الشمالي. يعني الواضح أنه يوميا المجلس الإسرائيلي. على كل حال غدا سنتابع معكم عمير رفع العنقاد، انا بدي اشكرك الرئيس حسين شعيتلي رئيس بلدية البرج الشمالي على ان نتابع طبعا معكم غدا، لانه يقول رئيس البلدية لارا انه هناك مفقودين تحت الانقاض. عملية رفع الانقاض ستستكمل غدا للبحث عن هؤلاء المفقودين، 23 في حصيلة اولية بين شهيد وجريح فقط في مجزرة البرج الشمالي. هناك ايضا في بلدة حبوش في قضاء النبطية ما لا يقل عن 10 شهداء وجرحى نتيجة الغارات المكثفة باتجاه هذه البلدة، بالاضافة أيضا إلى سلسلة غارات استهدفت زوطر الشرقية، بالإضافة إلى إعلان حزب الله عن أكثر من 15 عملية باتجاه منطقة زوطر الشرقية وهي الواقعة قبالة بلدة دير سليان توغل فيها جيش الاحتلال. نشرت اليوم حصل أبناء البلدة على صورة التقطت.
2: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة ثلاث ارباع ساعة. عن
3: جد هالقد؟
2: ايه فات على الخط انت ما عم ترد. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
3: يا الله شو حلوة.
2: الله يسعد لي صباحك شفت كلود، يعني أنا I cannot live without you مثل ما تقولوا. صباح الخير دكتورة.
3: دكتورة؟
4: لا كلود وبس وبسويد يعني.
2: صباح الخير صباح البترول والغاز والديزل.
3: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي انا بيهمني صوتكم.
4: لا لا عيب،
3: لا عيب هيدا،
4: لا لا عيب هيدا الكلام اللي حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
3: لا لا لا
4: هيدا لا لا منو عميل،
3: هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه
4: بدك تحترمه
3: بدك تحترمه
4: بدك تحترمه
3: بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
2: شغلة حلوة عندي كان كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعمين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي.
3: كيس
2: يا عبد العال، شو في عندك محللين؟
3: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه.
2: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
3: شكرا.
2: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه.
5: In Sydney, on the M4 motorway, there's a broken down car eastbound approaching the Prospect Highway. South Granville, traffic lights flashing Rawson Road at Clyde Street and a crash at Guildford, Woodville Road, corner Guildford Road. In Melbourne, a crash on the Monash Freeway, citybound after Wellington Road has blocked the two right-hand lanes, and a crash on the Westgate Freeway, citybound after Millers Road, also blocking the right lane. Your gift to Starlight will help make hospital a happier place for seriously ill children. Donations over $2 are tax deductible. Donate by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران.
7: حطينا.
6: كلكم مستعدين؟ قولوا معي.
7: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

0: مع هالغنية الحلوة كتير برجع بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون معتدل درجة الحرارة 22 ملبن مشمس أقصها بتوصل درجة الحرارة بملبن لل 18 درجة. رح نتابع نحن وياكم مع آخر أهم الأخبار لليوم. مثل ما شايفين التصعيد الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأصفر وهيدا ينذر بتصعيد لا مثيل له عنا بلبنان من خلال أكيد اليوم إسرائيل المصرة على تدمير سلاح حزب الله والقضاء على الحزب من خلال يعني كمان الضوء الأخضر اللي أخذته من قبل واشنطن. ترامب يلي صرح أنه إيران تتفاوض وهي على وشك الانهيار. يعني هيدا الكلام اللي عم يرجع بيتردد وبيتكرر من خلال آخر تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب أنه إيران عم تتفاوض وهي كمان على وشك الانهيار. وطالما أنه هي على وشك الانهيار يعني ليش اليوم يعني إيران بيقول عم تتفاوض؟ بكل الأحوال اليوم حسب ما نقلت إحدى شبكات الأخبار PBS نيوز عن ترامب أنه ملف اليورانيوم عالي تخصيب بيمثل أحد الخطوط الحمراء الأساسية بالمفاوضات مع إيران. أعلن البيت الأبيض أنه ترامب وضع بشكل واضح الخطوط الحمر مع إيران وأكد بالوقت ذاته أنه المفاوضات مع طهران ماشي بشكل جيد بتصريحات أن واشنطن غير راضي عن المقترحات اللي عم تقدمها إيران بإطار المفاوضات وأكد أن الجانبين ما توصلوا إلى اتفاق بعد. طهران بدأ التوصل لاتفاق لأنه لا خيار آخر أمامها. اعتبر أن الضغوط الأمريكية المتواصلة دفعت إيران إلى العودة خطوة إلى الوراء بعدد من الملفات. كما شبه ترامب سياسة الضغط الحالية تجاه إيران بما قامت في إدارته سابقا بفنزويلا، بيقول ما فعلناه بفنزويلا ممكن نعمله كمان بإيران، بإشارة إلى الوضع الداخلي الإيراني. اعتبر أن قرار السلطات الإيرانية إعادة خدمة الإنترنت إجا لأن البلاد أصبحت بالهاوية، على حد تعبيره بعد أشهر من القيود والانقطاع شبه الكامل للشبكة. والقيادة الإيرانية تراهن على أنه أريد إنهاء الحرب بسبب الانتخابات النصفية، لكنه شدد على أنه ما بيكترث لذلك وأكد أنه قراراته رح تبقى مرتبطة بما وصفه بالمصلحة الأمريكية والأمن الإقليمي. فإذن اليوم تحت الضغط الأمريكي، هل ستتفاوض إيران أو هل ستتنازل عن ملف النووي لغاية اليوم؟ بعد هيدا العقد الأساسي إيران متمسكة بعدم تسليمه لواشنطن، وهيدا هو المطلب الأمريكي، تسليم تخصيب اليورانيوم المخصب لواشنطن أو تدميره داخل إيران، ولكن مصرة على أنه هي اللي ممكن تقوم بالمهمة. هلا في تسريبات بتقول أنه ممكن تكون إيران على مقربة كتير من تصنيع قنبلة نووية. يعني الوقت عم ينفد وهيدا الشيء اللي متخوفين منه بعض المحللين وبعض التحليلات وبعض المواقع الصحف الشبكات الإخبارية اللي حكيت عن هيدا الموضوع. إيران عم تتمرر الوقت وعم تضيع الوقت وهي على مقربة من تصنيع قنبلة نووية. هل رح تفعلها أم فعلا هيدا كلام منه كتير قريب للواقع؟ بروح لمزيد من العناوين اليوم فيما بيتعلق بالنسبة لرئيس الأركان الإسرائيلي، نساعد وطيرة عملياتنا بلبنان لنلحق أكبر أضرار بحزب الله وننفذ استراتيجيتنا بشكل ممنهج على كل الجبهات جوا وبرا. هيدي طبعا اليوم التصعيد الغير مسبوق اللي عم بتشنه إسرائيل على بعض الجبهات وخاصة يعني على المواقع اللي فيها حزب الله. إذا هون فيما يتعلق بالنسبة لرئيس الأركان الإسرائيلي، عم نصعد وتيرة عملياتنا بلبنان لنلحق أضرار أكبر بحزب الله. المكتب الإعلامي لرئيس نبيه بري بيقول لا صحة لكل ما يشاع أو عم يتم التداول فيه بشأن الوضع الصحي لرئيس مجلس النواب نبيه بري. الحزب يستهدف جنود بمسيرات انقضاضية ثم يطلق أخرى لاستهداف قوات الإنقاذ. هيدي آخر المعلومات والأخبار اللي عم تردنا بهذه الأثناء، ويلي اليوم إسرائيل عم بتصعد مثل ما سبق وذكرنا برا وجوا. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي على 1638 AM.
1: عم تتسمعوا على برنامجكم الصباحي الرقم الأول بأستراليا، The Breakfast Show 1638 AM أستراليا. خلوكم معنا.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 Ware Street، فيثل، 975-7726. عشتار.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
0: ساعة 7:25 داخل استديوهاتنا. إذن حزب الله بالمسيرات اللي عم بيطلقها من داخل الأراضي اللبنانية مشكلة قلق لدى إسرائيل، واللي هيدا قد يؤدي إلى توسيع عملياتها إلى ما بعد الخط الأصفر. وشفنا اليوم عم يشوف كمان تصعيد وتيرة العمليات بلبنان، وكمان هون في استهداف عم بيكون على صعيد الجو والبر من قبل الأجانب الإسرائيلي، سقوط عدد كتير كبير من الضحايا في هذه العمليات اللي قامت فيها إسرائيل. إذا حسب حزب الله، استهدفنا بمسيرات تجمعات للعدو الإسرائيلي بمحيط بلدة العديسي، زوتر شرقي وجنوب لبنان. نرجع لموضوع كمان اليوم رح نتناوله بسياق مشوارنا، قدي عنا مشاكل نحن هون. بارح الخبر اللي هز كتار واللي كنا عم نتابعه من الفترة الصباحية، وجانا يعني كمان تبعني المساء من خلال النشرات الإخبارية عبر شاشات التلفاز، بالنسبة لهالتقرير الموسع لسالفيشن أرمي يلي بيبين قديش في هون نسبة الفقر اللي عم بتزيد عنا بأستراليا، وهالبلد الغني بثرواته الهائلة، ولكن أنك تسمع بهيدا البلد أنه في حالات فقر مدقع، أنه هيدا الشيء ما حدا بيصدقه. ولكن هيدا تقرير اللي صدر عن السالفيشن أرمي اللي هي معنية وهي القريبة يعني طبعا من الأشخاص يلي بيعانوا من حالات الفقر واللي هي بتقدم مساعدات لألون. والتقرير اللي بيبين أن واحد من خمسة اللي عم بيعيشوا بفقر كبير، واللي ما عم بيقدروا يوفروا وجبات حتى خلال فترة وجبات غذاء، يعني عم بتكون وجبة واحدة، لبل البعض عم بيروح للقمامة. كمان حكي هيدا تقرير عن الأطفال والتلاميذ المدارس يلي عم بيروحوا للمدرسة بدون ما ياخدوا معهم زودتهم. هيدا الموضوع اللي رح قربته أنا ببعض الاهتمامات اليوم عم أشوف يعني أنه حالة الفقر والوضع المعيشي الصعب اللي عم نواجهه هون بأستراليا. ملتهيين لجنة حقوق الإنسان الأسترالية اللي أشارت إلى أنه يعني شيء صادم إلى أنه الرجال اللي بيعرفوا عن أنفسهم كنساء أو المتحولين يعني جنسيا يمكن أن يتعرضوا للتمييز على أساس احتمال الحمل رغم اعترافهم بأن الذكور بيولوجيا لا يمكنهم الحمل. خدوا بقى يعني ما عندهم شغلة ولا عاملة إلا هالقصص هيدي. قالت المفوضة التمييز على أساس الجنس الدكتورة أنا كودي أنه أمام لجنة وجلسة تقديرات الموازنة كانت أنه النساء المتحولات جنسيا مؤهلات للحصول على الحماية إذا لم يقم صاحب عمل بتوظيفهم لأنه بيعتقد أنهم ممكن يحملوا أو يخططوا للحمل. كما أقرت أنه بأنه لا يوجد ما بيمنع رجل من ارتداء فستان والدخول المطالب بالحماية بموجب قانون التمييز على أساس الجنس لأنه القرار النهائي حول ما إذا كان تعرض للتمييز بيعود إلى المحكمة. وقالت المتحدثة باسم الشؤون القانونية بالمعارضة ميكايلا كاش خلال جلسة أنه محتارة جدا من هذا الطرح لأنه الذكر البيولوجي ما بيقدر الحمل. لا عن جد يعني في حالة مش طبيعية عم نعيشها اليوم قدي فيها من الحالات الصعبة والوضع المعيشي لك وين رايحين يعني بهالكلام وبالمطالبة بأي شيء. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة ومن بعدها مباشرة جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم. ضمن جولة أخبار الساعة 7:30 رح يكون لنا لقاء لمتابعة آخر وأهم التطورات على صعيد لبنان والمنطقة. ترامب غير راضي عن مقترحات إيران رغم تراجع خطر الحرب. حوالي 50 بلدة بجنوب وشرق لبنان تعرضت للقصف الإسرائيلي بالطيران والمسيرات المدفعية. إسرائيل توسع عملياتها بلبنان وتعلن جنوب منطقة قتال. رح نروح لبريك ومن بعد الأخبار. You're listening to Australia's number one breakfast show. This is 2ME Australia.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
10: First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Ted O'Connor with the top stories. A man's dead and two others are in hospital as police declare multiple crime scenes in a regional Queensland town. A 78-year-old man died after an alleged assault in Childers, south of Bundaberg. Meanwhile, another man was struck by a vehicle and a second suffered neck and facial injuries in what police say are separate but related incidents. A 36-year-old man has been taken into custody. US President Donald Trump's insisting Iran's negotiating on fumes and November's midterm elections won't make him rush into a deal to end the nearly three-month-old conflict. He's still expressing confidence a peace agreement is near, but sticking points remain over opening the Strait of Hormuz and diminishing Iran's nuclear capability. Meanwhile, the Israeli military has told all residents of southern Lebanon to leave the area, declaring the entire region a combat zone as it targets the militant group Hezbollah. It's the first time Israel has made such a sweeping demand since US President Donald Trump announced in April a ceasefire had been imposed in Lebanon. And five of seven men who've been stuck in a cave in central Laos have been found alive a week after they went missing. Rescuers are beginning the complex operation to free the local men while looking for the two others. The team includes some who worked on the 2018 Thai cave rescue. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: التاسعة مساء بتوقيت غرينتش في لندن بي بي سي. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة نبدأها بالعناوين. الجيش الإسرائيلي يصنف مساحات لبنانية واسعة جنوب نهر الزهراني على أنها مناطق قتال ويطالب السكان بإخلائها. ترامب يقول أنه لن يقبل بتخفيف العقوبات على إيران مقابل تخليها عن اليورانيوم عالي التخصيب، وإنه غير راض حتى الآن عن شروط الصفقة التي يجري التفاوض عليها مع طهران. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف اثنين من كبار قادة حماس بغارة جوية شمال غزة، وكتائب قسام تؤكد مقتل قائدها الجديد محمد عودة بغارة إسرائيلية. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى يتمكن العاملون من احتواء تفشي فيروس إيبولا.

0: في التفاصيل، صنف الجيش الإسرائيلي مساحات لبنانية واسعة واقعة جنوب نهر الزهراني الذي يبعد حوالي 40 كيلو مترا عن الحدود على أنها من مناطق قتال، منذرا السكان بإخلائها للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار تزامنا مع قصف مكثف لجنوب البلاد وشرقه. وفي وقت سابق أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات شملت كامل مدينة صور ومحيطها ومدينة النبطية في جنوب لبنان، ويأتي ذلك بعدما توعدت إسرائيل هذا الأسبوع بتصعيد عملياتها في لبنان تزامنا مع استعداد البلدين لمحادثات جديدة في واشنطن يبدأها وفدان عسكريان يوم الجمعة، وتستكمل بجولة تفاوض بين ممثلين عن البلدين في الثاني والثالث من حزيران يونيو القادم. واستحدثت إسرائيل ما تسميه بالخط الأصفر لإنشاء مناطق أمنية عازلة عقب تدميرها وتهجير سكانها، يمتد على مسافات قد تصل إلى 10 كيلومترات في القطاعات الغربية والوسطى والشرقية ابتداء من الناقورة.
1: الجيش الإسرائيلي يسعى إلى ويحاول تعميق احتلاله لمناطق في الجنوب اللبناني، وذلك بقرار واضح من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن أن إسرائيل قررت تعميق عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. ترجمة هذا القرار جاءت بمحاولات للتقدم شمالي الليطاني باتجاه زوطر الشرقية التي تشهد منذ أيام مواجهات واشتباكات بين قوات من الجيش الإسرائيلي وعناصر من حزب الله يتصدون لمحاولة احتلال البلدة. وقد تحدث شهود عيان عن مشاهدتهم لآلية عسكرية إسرائيلية على مشارف النبطية الفوق على الطريق المؤدي إلى زوطر الشرقية. كما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء إلى سكان النبطية التي تقع شمالي الليطاني وتشهد غارات كثيفة، وطلب منهم التوجه إلى شمال نهر الزهراني. كما وجه أوامر إخلاء إلى سكان عدة مناطق أخرى من أبرزها مدينة صور ومحيطها. وتترافق العمليات البرية الإسرائيلية مع حملة واسعة من الغارات الجوية على عدة مناطق في الجنوب والبقاع، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لساعات طويلة في بعض المواقع، وبعد أن أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة قتل هجمات يوم الثلاثاء وصلت إلى 31 شخصا من بينهم أطفال وسيدات. يأتي ذلك بينما استهدف قصف إسرائيلي متكرر محيط سد القرعون والطرقات المحاذية له، وهو السد الأكبر في لبنان ويقع في البقاع الغربي على مجرى نهر الليطاني، ما دفع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لإصدار بيان تحذر فيه من أن أي استهداف مباشر أو غير مباشر لسد القرعون أو منشآته قد يؤدي إلى مخاطر كارثية على السكان والبنى التحتية والمنشآت الحيوية في المناطق الواقعة أسفل السد، نظرا لما يمثله السد من منشأة مدنية استراتيجية ترتبط بالأمن المائي والطاقة والري في لبنان. من جانبه يركز حزب الله عملياته العسكرية على محور زوطر الشرقية، حيث تتحدث بياناته عن اشتباكات من مسافة صفر بين عناصره وجنود إسرائيليين، وعن قصف بواسطة قذائف مدفعية وصواريخ ثقيلة ومحلقات انقضاضية في محاولات لعرقلة تقدم القوات الإسرائيلية ولصدها. كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن سقوط مسيرات انقضاضية في شمالي إسرائيل. تأتي كل هذه التطورات الميدانية والعسكرية على بعد يومين فقط من موعد انعقاد لقاء عسكري إسرائيلي لبناني في البنتاغون، يثير الكثير من الجدل في لبنان.
0: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير راض بعد عن بنود الاتفاق الجاري التفاوض عليه مع إيران، كما قال إنه لن يكون هناك تخفيف للعقوبات على طهران مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، وقال إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف أنهما لم يتوصلا إلى ذلك حتى الآن، وأكد أنه لن يكون لأي دولة سيطرة على مضيق هرمز. جاء تصريحاته بعد أن أفاد التلفزيون الإيراني بأن طهران تلقت مسودة اتفاق تنص على إعادة فتح مضيق هرمز وإدارته بشكل مشترك بين إيران وسلطنة عمان وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة. ونفى البيت الأبيض صحة مذكرة التفاهم وصفا إياها بالمختلقة بالكامل.
2: تطورات متسارعة تتقاطع مع تحركات دبلوماسية وأمنية مكثفة في وقت يقترب فيه المسار التفاوضي المتعلق بإيران من مرحلة حساسة توصف بأنها الأقرب إلى الحسم رغم استمرار الخلافات الجوهرية. فبينما كانت طهران تتوجه إلى بغداد بضرورة ضبط استخدام الأجواء والأراضي العراقية لمنع أي تهديد ضد إيران، ما يعكس تصاعد الحساسية الإقليمية واتساع دائرة الاشتباك غير المباشر بين الأطراف، خرج إعلان عسكري إيراني يتحدث عن قدرات عسكرية متقدمة قادرة على إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية في خطاب يهدف إلى تعزيز موقعها التفاوضي أكثر من كونه إعلانا عمليا عن تغيير ميزان القوى. يأتي ذلك بالتزامن مع عودة تدريجية وبطيئة لخدمة الإنترنت بعد أن فرضت السلطات في البداية حظرا على الإنترنت اعتبارا من 8 يناير كانون الثاني ضمن إجراءات مواجهة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي عمت البلاد، ثم عادت الاتصالات تدريجيا إلى طبيعتها في فبراير شباط قبل أن يفرض حظر جديد عقب بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط. في ظل هذه الأجواء عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا موسعا في كامب ديفيد يضم كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية في توقيت يرتبط مباشرة بالتوتر القائم مع إيران، فيما تشير المعطيات إلى أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو توحيد الموقف الأمريكي داخل الإدارة الأمريكية بشأن الخطوات المقبلة سواء على مستوى التصعيد العسكري المحدود أو إدارة مسار التفاوض مع إيران.
3: يريدون التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد ولسنا راضين عن ذلك. كما قلت سابقا، قضينا على القوات البحرية الإيرانية والجوية، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وأنا سأمنعها من ذلك من أجل العالم. إيران تريد عقد اتفاق وسنبرم معها.
4: In Sydney at North Ryde, a car's broken down on Epping Road westbound before Lane Cove Road. It's in the right-hand lane. There's water over the road at Chippendale. Regent Street has a couple of lanes closed southbound, and South Granville lights flashing on Rawson Road and Clyde Street. In Melbourne, a crash on the Westgate Freeway citybound after Millers Road, taking out the right-hand lane. Extensive delays behind it. And a crash on the Monash Freeway citybound after Wellington Road has blocked the two right-hand lanes. Give happiness to seriously ill children by making a tax-deductible donation to Starlight. Donate by June 30 at starlight.org.au because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: سيدني لليوم الطقس متقلب، درجات الحرارة 22 ل 23 أقصاها ميل 20 متر.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤني أستراليا. الساعة 7:46 دقيقة داخل استديوهاتنا، تابعين لقائنا الصباحي مع البريكفاست شو، مع متابعة آخر وأهم الأخبار من لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. بهالأثناء رح ننتقل لنكون بلقاء وتحليل سياسي لتطورات الأوضاع والتصعيد الغير مسبوق بلبنان من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالوقت اللي رح نتابع تحليل وقراءة مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي سبيتي معنا على الخط. منحييك أستاذ علي، صباح الخير.
1: صباح النور، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك أستاذ علي. اليوم مع تطورات الأوضاع في لبنان وهالتصعيد الغير مسبوق برا وجوا، وحسب رئيس الجيش الأركان الإسرائيلي اللي أعلن عن هذا التصعيد، واليوم كمان وسعت إسرائيل عملياتها خارج الخط الأصفر، واليوم عم نشوف يعني وصلت للزهراني، فكيف تصف المشهد اليوم عنا بلبنان؟
1: في أسباب متعددة دفعت نتنياهو باتجاه أن يحقق مشروعه بتوفير منطقة آمنة وعازلة للمستوطنين الشمال الذي يمتد إلى حدود نهر الليطاني. السبب المباشر أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطته الضوء الأخضر، طبعا إلى مصلحة لا تضغط على إيران في هذا المجال، باعتبار أنه التفاهم الأمريكي الإيراني حتى الآن هناك أمور عالقة، وخاصة فيما يتعلق بملف النووي. فبالتالي أمريكا تضغط على إيران من خلال لبنان، من خلال العدوان كما ذكرت الغير مسبوق بهذه الكمية، بهذه الحدود، بهذا الاندفاع، وبالتالي التهديد للآمنين. يعني عادة كانوا ما يتم استهداف آمنين، الآن سكان مدنيين عم يتم استهدافهم بشكل يومي. فإذا هذا سبب أساسي. السبب الثاني أن نتنياهو كذلك الأمر هو هذا حلمه وهذا ديدنه وهذا ما يطمح إليه، أنه يعود إلى لبنان من موقع احتلال مجددا له، كما فعل عام 1978 عندما وصل إلى نهر الليطاني الإسرائيليون. فإذا هذه مسألة. السبب الثالث كذلك الأمر، هناك انتخابات إسرائيلية، وهذه الانتخابات بده يحسن شروطه الانتخابية نتنياهو، واليمين المستوطنين بالشمال هم ناخب أساسي لليمين الإسرائيلي، فيدفع بكل ما يملك من قوة من أجل أن يحقق لهم الأمن، ويعتبر أنه كما وعدهم أن المنطقة الآمنة أو العازلة التي لا يتواجد فيها حزب الله ولا أي تهديد يمكن أن يهدد من المستوطنين، وبالنسبة إليهم ما يريدونه، وهو يسعى بهذا الاتجاه من أجل كسب الأصوات، وبالتالي أن يكون هناك له حضور سياسي ومستقبل سياسي في إسرائيل على ضوء الانتخابات. فإذا هناك أسباب، وإضافة إلى أن هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية عم تجري بواشنطن، كذلك الأمر يريد أن يقطع المفاوض اللبناني
0: هون أنه
1: أنت لا تستطيع أن تفرض عليه شروطي.
0: نعم أستاذ علي، اليوم مع هذا الاجتياح الإسرائيلي والعود يعني كمان اليوم إسرائيل لحتى ترجع تحتل عدد من المناطق أو ترجع يعني أكيد تسيطر على عدد من المناطق اللبنانية وصولها لبيروت، يعني كمان اليوم الحكي أنه قد تصل إلى العاصمة بيروت، هل هذا الأمر قد يعجل بالمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، أم اليوم هذا الاجتياح سيعطل هذه المفاوضات برأيك؟
1: يعني السلطة في لبنان أخذت قرار بأن موضوع المفاوضات والسعي نحو سلام من خلال المفاوضات هو مطلب لإلها، لكن مشكلة السلطة أنها غير قادرة على الالتزام. لنفترض أنها مع الولايات المتحدة الأمريكية ضغطوا على إسرائيل وبالتالي هناك مطالب لبنانية، كذلك الأمر في مطالب إسرائيلية. هل يستطيع اللبناني أن يلتزم بالمطالب الإسرائيلية وعلى رأسها نزع سلاح حزب الله؟ لو كانت السلطة قادرة على نزع سلاح حزب الله لما كانت هذه الحرب يعني.
0: نعم
1: فإذا هناك مشكلة أن السلطة في لبنان لا تملك إمكانية أن تكون تلتزم، هي لم تلتزم أصلا، لم يستطع رئيس الجمهورية أن ينفذ خطاب القسم، ولم تستطع الحكومة أن تنفذ البيان الوزاري. فإذا في سلطة مهما ذهبت باتجاه المفاوضات سوف تبقى غير قادرة على التنفيذ. لذلك الإسرائيلي هو الذي الآن ينفذ، لأنه كما عبر أكثر من مرة وعبر في الإدارة الأمريكية كذلك بأن السلطة في لبنان عاجزة عن الالتزام بأول مطلب أمريكي إسرائيلي هو نزع سلاح حزب الله. فالآن الإسرائيلي بضوء أخضر أمريكي يفعل ذلك
0: نعم نعم طيب
1: هو
0: البقاء
1: هذا هدف.
0: على هذه الحال، إن كان بلبنان أو إن كان بإيران، قادر حزب الله يصمد وقادر إيران أيضا تصمد إلى فترة طويلة، خاصة أنه اليوم في شرط لا يعني لا تراجع عنه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي عم يحكي أنه يعني إيران اليوم هي بوضع ضعيف، اليوم في شرط أساسي هو الملف النووي الإيراني لا تراجع عنه. هل إيران قادرة تصمد للنهاية برأيك في ظل هذا الحصار الأمريكي؟
1: يعني بالحسابات الإيرانية، الإيرانيون خسروا ما يعني الأشياء الثمينة ما عندهم، يعني خسروا القيادة الأساسية الفعلية المؤثرة الماسكة للقرار، خسروها صف الأول، صف ثاني، صف ثالث، كل هذه القيادة تم، حتى قيادات إلى علاقة بالملف النووي، حتى قيادات سياسية وعسكرية وأمنية، ورمز على رمزهم المرشد الإيراني، إضافة إلى المنشآت التي تم استهدافها. لم يتبقى للإيرانيين من رصيد إلا فعليا من مصدر القوة إلا هذا نسبة التقسيم اليورانيوم.
0: نعم.
1: لذلك التفريط بهذا ما يملكونه من هذا يعني أنه نوع من الانتحار. فهم يفضلون بشكل أو بآخر أن عدم تسليم أو تصفير الملف النووي، وبالتالي يحاولون كما عبروا أكثر من مرة ما هو متداول أن يحافظوا على نسبة من التخصيب وإمكانية البحث بنسبة أخرى بعملية أنه كيف ممكن يتم التصرف بها. لكن أنا أعتقد بأن الأمريكي كما ذكرت جازم في هذا الموضوع أنه لا يمكن لإيران أن تكون نووية، وبالتالي نسبة التخصيب التي وصلت إليها يجب أن تتخلى عنها.
0: نعم.
1: فنحن أمام مشكلة. الإيرانيون يراهنون على عامل الوقت، قادرون على أن يتحملوا.
0: نعم يعني هيدا عم بيراهنوا على عامل الوقت، وكمان في بعض الأخبار والمصادر بتقول أنه إيران اليوم يعني على مقربة لتصنيع قنبلة نووية. هل هذا الكلام فيه واقعية برأيك؟
1: يعني هم بيقولوا بحسب الخبراء بهذا الموضوع، بيقولوا أنه عندما يصل أي دولة نسبة تخصيب 60% تصبح على عندها قدرة أنها تدخل النادي النووي، يعني ممكن أن تصبح القنبلة النووية بيدها. فهذا علميا هيك بهذا المستوى. لذلك هناك موقف كبير من قبل أوروبا وقبل أمريكا وإسرائيل طبعا وبعض الدول في المنطقة عندهم هاجس موضوع أن تتملك إيران هذه القنبلة. لذلك الأمريكيون موقفون عند هذه النقطة بثبات، ويبدو أنهم ما تم تداول من إمكانية أن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الموقف، يبدو من خلال تصريح اليوم لترامب أنه الموضوع مش ما زالت أمريكا على موقفها ولم تتراجع في هذا الموضوع. لذلك هذا المشكلة، هذا التعقيد في الموضوع. الإيرانيون مستعدون أن يتحملوا المزيد من الخسائر، المزيد من الوضع الاقتصادي المزري. وبالتالي إذا ما كانت هناك عودة مجددة للحرب، حتى موضوع الحرب يعني وإن كانوا هن ما بيحبزوه، ولكن إذا خيروا ما بين التسليم للولايات المتحدة الأمريكية بكل ما بما تبقى لهم من قدرة وإمكانيات مقابل الضرب الحرب عليهم، أنا
0: نعم.
1: بتقدير لن يسلموا،
0: نعم
1: يعني في استبعاد لهذا الموضوع. وكذلك الأمر على الساحة اللبنانية، لأنه مرتبطين، لأنه طبعا الحزب يعتبر أن أولوية الأولويات هو الدفاع عن الجمهورية الإسلامية،
0: ولكن رئيس ترامب عم بيحاول يعني بشكل أو بآخر يعني فصل المسارين بين إيران وبين لبنان. هل ترى هذا الأمر فعلا اليوم مسارين منفصلين عن بعضهم، أم يعني خاصة نتنياهو يلي يريد هذا الأمر، يريد أن يتفرد يعني بالقرار بشأن لبنان؟
1: أصلا الجبهة فتحت كما ذكر قلبه من أجل إيران، عندما فتحت الجبهة في لبنان فتحت من أجل إسناد إيران، فبالتالي في تلازم يعني. والحزب حزب الله والمقاومة هون بيعتبروا أنه الدفاع عن إيران هو واجب، أوجب الواجبات يعني حسب، لأنه في انتماء لهذه لولاية الفقيه، يعني في علاقة أيديولوجية بهذا الموضوع دينية تفرض أن يجب حفظ إيران، يعني أوجب من الصلاة والصوم والعبادات، حتى العبادات هذه أوجب منها.
0: نعم.
1: فعندما فتحت الجبهة في لبنان وقاليباف كان صريح بهذا الموضوع، وحتى مجتمع خبناء في رسالته أنه نشكر لبنان ونشكر حزب الله اللي فتح الجبهة من أجلنا.
0: نعم. كيف تصف هون أستاذ علي بسؤال أخير لو سمحت، حلفاء حزب الله من حركة أمال لبقية، يعني بتلاقي أنه مواقفهم شوي هيك متقلبة بشكل أو بآخر، هل ترى هذا الأمر؟
1: حركة أمل بيعتبروا أنه اليوم في تهديد للشيعة، يعني ويعتبرون أن إذا ضعفت إيران ضعف الشيعة حيث وجدوا، لأنه مركز القرار الشيعي إيران، وبالتالي إذا ما تم استهداف إيران وإضعاف إيران من بعد ما كان لها دور كبير في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي إضعافها هو إضعاف للنفوذ الشيعي،
0: نعم،
1: سواء في العراق وخاصة في لبنان. لذلك حركة أمل تدافع من هذا المنطق، من منطق طائفي يعني،
0: نعم،
1: انه الشيعة تهديد، والرئيس نبيه بري يعني يستمد اصلا قوته من النفوذ الشيعي، لانه الدولة النظام في لبنان نظام طائفي، يعني هو جاي عن الشيعة ما جاي عن، فكلما كانت الطائفة قوية كلما استقوى هو على بموقعه، والنفوذ اللي اخذه الرئيس نبيه بري بشكل كبير عن غيره من الرؤساء هو نتيجة هذا الحضور الطائفي القوي الذي يتمتع بقوة السلاح وبقوة أخرى، وهو يريد أن يحافظ على هذه القوة لأنها تعطيه القوة كذلك الأمر. فإذا في اعتبارات طائفية تضغى على هذا الموضوع، العلاقة مع إيران بيعتبروها أن هي الركن والحصن الشيعي والموقع الشيعي الأول المتقدم، باعتبار أنه ما في دولة شيعية غير إيران. ف من هذا الباب إيران وحركة أمل ترى أن هذه حتى هذه المعركة معركتها، وإذا وعم تشارك الآن على الجبهة مع الجنوب، يعني هي موجودة لوجستيا وعمليا، وبينوا شهداء كل يوم عم يدفعوا ضريبة هذا الشغل، وما في موقف عند الحركة أو عند الرئيس نبي بري مختلف عن موقف حزب الله بهذا الخصوص.
0: نعم.
1: ما بيتوفر موقف سياسي.
0: أكيد بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء آخر، يعطيك ألف عافية. بدي أشكر وقتك أستاذ علي، سهرناك معنا اليوم، ممنوني لك، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تويمي أستراليا على 1638 AM مع جولتنا الإخبارية.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: كلما احتجت إلى الشرطة، خط المساعدة متاح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، ولكن ليس كحالة طوارئ. للإبلاغ عن الجرائم أو الأحداث غير الطارئة بلغتك، اتصل بـ TIS National على رقم 131450 واطلب خط مساعدة الشرطة في ولاية فيكتوريا، أو بإمكانك الاتصال بخط مساعدة الشرطة على الرقم 131444 وسيتم الرد على مكالمتك باللغة الإنجليزية. في حالة الطوارئ، اتصل بالرقم 000 لحضور الشرطة على الفور. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. يشهد جنوب لبنان وتحديدا منطقة صور ومحيطها تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق تمثل بغارات مكثفة. مديرة مكتب الشرق في واشنطن هبة نصر أشارت في منشور على منصة إكس أن الإسرائيليين أبلغوا إدارة ترامب بتصعيد هجماتهم على لبنان أعقاب هجوم بطائرة مسيرة شنه حزب الله. المزيد من التفاصيل عن الغارات التي تعرضت لها صور مع الزميل حيدر حويلة. حيدر، ماذا عن الغارات وتكثيف هذه الغارات في الساعات الماضية وحتى ربما منذ قليل على صور؟
1: مساء الخير ندى. نعم، صور عاشت يوما عصيبا جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على هذه المدينة، المدينة المعروفة مدينة سيادة البحار. تتعرض لوابل من الغارات على المدينة في أحيائها السكنية وفي وسطها وفي محيطها أيضا. تعرضت اليوم صور لعدد من الغارات، شهدت 5 غارات متتالية على وسط المدينة، استهدفت مباني سكنية في وسط المدينة عند طلعت أبو علي جعفر دوار العلم أول غارة، وثانية غارة عند حي حب الله استهدفت الغارات مبنى زيدان، مما أدى إلى أضرار مادية كبيرة ووقوع جرحى وشهداء. أما في منطقة البص أيضا غارة طيران حرب الإسرائيلي غارة، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وجرح 18 شخصا، نقلوا جميعا إلى المستشفيات. أما في مدينة بلدة رأس العين بمحيط مخيم الرشيدية غارة طيران الحرب الإسرائيلي على هذه المنطقة، مما أدى إلى استشهاد شخص وجرح 3 آخرين. نعم ندى، الوضع لا يزال على حاله متوترا. صور دائما تتعرض للغارات، هناك دمار كبير في المدينة جراء الغارات الممنهجة التي تتعرض لها مدينة صور، ربما هو لتهجير سكانها من أهلها. أما كان العدو الإسرائيلي أيضا كان قد شن عدة غارات شملت بمنطقة صور بقضاء صور، لا أريد أن أعدد هذه المناطق. نعم. تزامن أيضا مع قصف مدفعي عنيف طاول قضاء صور وبنت جبيل. نعم ندى،
0: شكرا حيدر. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أصدر إنذارا إلى سكان جنوب لبنان

0: الآن بالإخلاء إلى شمال نهر زهراني، إذ أن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال، وجيش دفالة ينوي إلحاق الأذى بالمدنيين. فانتبهوا إلى هذا البيان وأعذر من أنظر.
1: وعلى رغم التصعيد العسكري، إسرائيل تقف حائرة أمام خطوط واشنطن الحمراء.
2: حالة من التوتر بلغت حد الصراخ شهدها الكابينت الإسرائيلي المصغر، وقد تخللته محادثة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أبلغه خلالها رفض واشنطن مهاجمة بيروت تفاديا لتصعيد إقليمي ولإلحاق ضرر بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لا نريد مشاهدة مباني مهدومة في بيروت، هكذا قال ترامب لنتنياهو وفق ما نقل مسؤول إسرائيلي شارك في الاجتماع. وقد أضاف المسؤول: لكن تل أبيب حصلت على الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات محددة من ضمنها اغتيالات تستهدف قيادات في حزب الله وبنى تحتية.
3: بعدما كشف الأمريكيون حقيقة الوضع في الشمال، منحوا الضوء الأخضر لتوسيع الهجمات لكن باستهدافات محددة، لأن هدم المباني في بيروت سيدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد. في الوقت عينه شهدت اجتماعات الكابينت خلافات عميقة، رئيس الأركان ضغط لضرب بيروت ومناطق واسعة، وكذلك الوزير إسرائيل كاتس، لكن من مصلحة الجميع أن يكونوا متفقين في إعلان توسيع العمليات.
2: المستوى السياسي. وفي ختام اجتماع الكابينت، منح الجيش الضوء الأخضر لتنفيذ الخطط التي عرضها أمامه، وهي لا تشمل بيروت. وبعض من حضر الجلسة اعتبر أن قيود واشنطن تشكل ضربة كبيرة لأمن إسرائيل، فيما دعا البعض الآخر ومن بينهم الوزير إيلي كوهين إلى تجاهل هذه القيود، في وقت دعت أوريت ستروك إلى بحث عمليات تؤلم اللبنانيين وحزب الله ودولة لبنان. فرد عليها إسرائيل كاتس بالقول إن المزيد من السيطرة على الأرض هو أكثر ما يؤلمهم، وسنده في موقفه هذا إيتمار بن غفير، وقد طالب بتسوية الضاحية بالأرض.
4: الضغط الحقيقي على حزب الله يأتي من عملية عسكرية إسرائيلية حقيقية في بيروت ومنطقتها، فعندما تدمر المباني في بيروت وتدمر الجسور ويتم إنشاء مئات الآلاف من اللاجئين الجدد، يزداد الضغط أيضا على الحكومة اللبنانية، إذ لا يجوز أن تكون الحياة في بيروت رائعة والحياة في كريات شمونة والمطلة فظيعة.
2: وبينما القيود على بيروت تعمق الخلافات والنقاشات في إسرائيل، يواصل الجيش الإسرائيلي تجنيد الاحتياط وتعزيز منطقة الحدود بوحدات عسكرية، وهو كشف مواصلة البحث عن مصانع المسيرات المتفجرة ومستودعاتها، فيما اتفق على شراء شبكات حماية ضد الطائرات المسيرة المتفجرة من عدة دول أوروبية لحماية ليس فقط الجنود في لبنان إنما أيضا منطقة الشمال. أمال شحادي من مدينة حيفا.
1: نتابع النشرة لكن بعد الفاصل.

0: صباح البترول والغاز والديزل.
1: طيب بدي اعمل معك مقابله، ما بدي انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
1: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك يا كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين خبرني شغلي.
1: كيس
0: يا خدلان، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
3: حياكم من جديد. كمان تذكير بحالة الطقس اليوم بسيدني، متقلب الطقس، درجات الحرارة 22 ميل بين 18

0: راديو 2 أستراليا 16:30 AM. أغنية زين العمر وصلتنا للساعة 8:16 دقيقة داخل استوديو هيتنا. نرجع لأخبارنا اليوم على المستوى الأسترالي. في حادثة كانت وقعت بمنطقة واريك فارم بجنوب غرب سيدني. كان في عملية ومحاولة خطف مسلحة. كان في سيدة عمرها 27 سنة كانت متوقفة على جانب الطريق لحتى تبدل دولاب سيارتها. فقرب منها رجل بوضح النهار صارت العملية. وبحسب الشرطة قام الرجل بضربه وتهديده بسكين وحاول كمان سحبه باتجاه سيارة كيا SUV. أحد الأشخاص اللي كانوا موجودين بالمكان اللي دخل وعرقل يعني عمل هالعملية اللي كان عم بيقوم فيها هالرجل. فهون تم القبض من قبل الشرطة. خلال أقل من ساعتين من الحادثة بلشت الشرطة بملاحقة السيارة والمشتبه فيهم. تم اعتقال رجلين 22 و 24 سنة بمنطقة أوفرن. يعني كمان يعني هون ألقت القبض عليهم من بعد ملاحقتهم وقدرت الإمساك فيهم بمنطقة أوفرن في سيدني. فإذن الشرطة اليوم وجهت لهم تهم خطيرة هي محاولة الخطف وكمان عملية السرقة من خلال استخدام العنف أثناء ارتكاب جريمتهم. المشتبه فيهم يعتقد أنهم اتبعوا السيدة من موقف سيارات كانت بليفربول قبل تنفيذ الاعتداء. السيدة نفسها كمان كانت قدرت أخذت تفاصيل ساعدت الشرطة وقدرت حفظت الـ number plate لحتى كمان تساعد الشرطة بملاحقة هالمجرمين. فإذا اليوم هيدي العملية ما صارت بالليل أو كتير الصبح بكير يعني تكون الدنيا بعدها معدمة، صارت بوضح النهار. فعلينا دايما الانتباه. عملية السرقة اللي عم تكتر والجريمة اللي عم تزيد عنا في سيدني، فعلينا نكون كتير متنبهين لهذه العمليات اللي ممكن تحدث كمان بفترة نهار. إذا كنتوا بالباركينج وين ما بتكونوا، على الإنسان دايما يطلع يمين وشمال ويكون كتير حذر. يعني هلا ما بدنا نحط الوسواس براسنا، يعني بالنهاية أنت بأستراليا مش عايش بكندهار، بس الحذر مهم خاصة مع الوضع المعيشي الصعب والسرقات اللي عم يتعرضوا لها، إن كان الشفريت السائقي الأوبر أو تاكسي أو كمان المحطات البترول بفترة معينة عم بتم سرقتهم. واليوم هيدي الحاسة اللي صارت كمان بلشت من باركينج بليفربول وراحوا فيها يعني ولحقوها على واريك فارم لحتى يحاولوا خطفها وتهديد يعني كمان محاولة سرقتها بقوة السلاح. فإذا حبيت بس أذكر هيدا الخبر لحتى نكون دايما واعيين لكل هالجرائم اللي عم تصير عنا بسيدني. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا على 16:38 AM. ظاهر أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتاح، حسب كلامه بيبين أنه منه مستعجل، ما فرق معه الانتخابات النصفية يلي عم بيقولوا أنه يجب رح تأثر. يعني اليوم عدم إنهاء الحرب على إيران وعدم التوصل لتفاهم أو نجاح المفاوضات، هيدا قد يؤثر على شعبيته على الانتخابات النصفية. فالرئيس الأمريكي ما فرق معه هيدا الموضوع حسب كلامه، وكمان ما فرق معه أنه يكون مستعجل لرفع الحصار عن مضيق هرمز، وبيقول أنه ما في ولا أي دولة كمان رح تسيطر على المضيق. فهيدي تصريحات ترامب اللي بيقول رح نمنح إيران فرصة وجيزة بناء على طلب رئيس وزراء باكستان وقائد جيشه. هلا بهالخبر اللي ورد بهالأثناء رح نمنح إيران فرصة وجيزة، وهيدا لأنهم تروتهم علاقة طيبة وجيدة مع جانب الباكستاني. حسب كلمة ترامب لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد، ومنا راضين عن الشروط والمقترحات اللي عم تقدمها إيران، فبعدنا مكانك راوح. بالنسبة لإيران وواشنطن ما في أي تقدم بالمفاوضات ولا بالتفاهم بين الطرفين، بعد كل فريق متمسك بموقفه، ونحن بلبنان عم ندفع الثمن. عم ندفع ثمن اليوم ما تقوم به إسرائيل، وبالعكس يعني كل فترة وتانية بتلاقي إسرائيل عم توسع من عملياتها، وشفتنا خلال 24 ساعة الماضية كان في هونيك توسيع للعمليات اللي قامت فيها بلبنان، وأعلنت الجنوب منطقة قتال، صنف الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من جنوب لبنان لواقع جنوب نهر الزهراني منطقة قتال وصراع، وهيدا كان في إنذار غير مسبوق من وقت سرايين وقف إطلاق النار مع قصف مكثف طال جنوب وشرق لبنان. بيجي هيدا التصعيد بعد تهديدات إسرائيلية بتوسيع العمليات ضد حزب الله قبل جولة محادثات بين الجانبين بواشنطن عم بيشارك فيها وفدين عسكريين رح يكون نهار الجمعة، ويعني كمان هيدي جولة تفاوض جديدة رح تكون مع بداية شهر حزيران. دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان جنوب لبنان لإخلاء المنطقة الواقعة جنوب الزهراني والتوجه شمالا بعد ما سبق أن أصدر الجيش تحذيرات شملت مدينة صور والنبطية. منتابع مع تعليقاتكم ومداخلاتكم إذن على الهواء على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا. من بعد استراحة قصيرة رح نتوقف عندها ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، أخبار أول بأول.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
5: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء، نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني، ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء، ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات لتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and the church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
0: شكرا زميلتنا ماري لبكي مع هالفقرة اللي عم بتابعوها خلال برامج راديو 2ME أستراليا. خليكن معنا دايما على السمع على 1638 AM مع تعليقاتكم كمان على مواضيع وأخبار اليوم. معنا اتصال من الجولد كوست كوينزلاند، معنا بيير. صباح الخير.
6: صباح النور كلود and all the listeners.
0: يا هلا، صباح النور.
6: Thank you. I'd like to make a few points, if you don't mind. Yesterday I said there is a border between Syria and Lebanon, and a gentleman came up and goes, well, he doesn't know what he's talking about. Well, through geography, history, geography, there is a border, but the leaders don't want to admit. I got a lot of names of villages in that situation. Arsal, Hermel, Baalbek, Kaa, Shutura, Zaitar, and so on and so on, from the north to the south. So there is a borders, villages. During the, before World War One, there was kind of a connection between Syria and Lebanon. But unfortunately, Syria had more controls by demanding, dictating against Lebanon. But we can have our land back if we wanted to. Now, second point is Lebanese South. Not all of them, but some of them. If you think about it, the world, when they have war between each other, between countries, they have sanctions. That means they can stop the economics, trades, and everything. That is the sanctions, without killing or using their own people to die. Mm-hmm. See, Iran is a perfect example. They don't use their own people to die. They use sanctions, economics, commerce, what's happening now in Hormuz. But Lebanon, Lebanese people on the south side, they're unintelligent, and I do apologize, but you are intelligent. Your sanctions is your body. Your children, innocent children, for centuries. So how can you be winning the war by using your own people? Now, Israel is the only country in the world, when they want to hit city or anywhere, they announce it. They said, hey, there's something, we're going to come. Get out as innocent people. With your children and your wives, get out.
0: لا يعني مش لهالدرجة يعني هالقد innocent بيير، لأنه شيء المشاهد المؤلمة اللي شفناها بغزة والسقوط الضحايا من الأطفال من العائلات، يعني كمان بجنوب لبنان هلأ عم بيصير في انذارات للإخلاق، ولكن ما بيلغي إلى أنه كمان اليوم في إجرام، يعني كمان اليوم عم بيصير إن كان عنا بجنوب لبنان أو شيء اللي صار بغزة. بكل الأحوال شكرا لمشاركتك، هيدا رأيك بيير. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو 2ME أستراليا مع استراحة، من بعد جولتنا مع الأخبار.
1: Check us out on Facebook 2ME Australia. 2ME Australia.
7: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
8: Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government is introducing major tax reforms to federal parliament today, but it remains unclear whether they'll get support from the coalition or the Greens to pass the Senate. The opposition supports a $250 tax offset for workers, but not changes to negative gearing and the capital gains tax. The Greens, on principle, want the government's crackdown on property tax breaks to go further, but it remains unclear whether the party will still support what Labor's proposing. There have been jubilant scenes in Laos after a group of rescue divers located five men who'd been trapped in a cave for a week. A group of seven entered the cave on May 20, but a landslide was triggered by heavy rain. Some of the rescuers were involved in the successful Thai soccer team rescue in 2018. The crews are beginning the complex operation to free the local men, while looking for two others still missing in the cave. And South Australian detectives remain in the state's north for the third day of their renewed search for evidence in the Gus Lamont case. About a dozen detectives have tracked more than 20 kilometres of creek bed on the remote sheep station where the four-year-old went missing in September last year, but they say they've found nothing so far. Police have returned to the property near Yunta because they think recent heavy rainfall might have uncovered new clues. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: ترامب يتحدث عن تقدم في المفاوضات مع إيران ويشدد على حرية الملاحة في مضيق هرمز وإخراج اليورانيوم عالي التخصيب. غارة إسرائيلية عنيفة على سور والنبطية، والجيش الإسرائيلي يدعو سكان جنوب لبنان للإخلاء إلى شمال نهر الزهران. زيلينسكي يناشد ترامب بتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوية للتصدي للهجمات الروسية المتصاعدة. أوغندا تغلق الحدود مع الكونغو الديمقراطية وسط تزايد الإصابات بفيروس إيبولا.
10: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
9: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن واشنطن ليست راضية بعد عن الاتفاق المطروح. وأضاف ترامب خلال اجتماع للحكومة الأمريكية أن المفاوضات لا تزال مستمرة رغم التوترات المتزايدة.
11: أعتقد أن الإيرانيين يريدون فقط إبرام اتفاق. أعتقد أنهم لا يملكون خيارا آخر، لأنهم يتعرضون لسحق قاس. اقتصادهم في حالة انهيار حر، لديهم تضخم بنسبة 250%، العملة المحلية فقدت قيمتها، نظامهم الاقتصادي انهار بالكامل. كانوا يعتقدون أنهم سيتمكنون من الانتظار حتى أرحل. بحريتهم انتهت، وقواتهم الجوية انتهت، وكل شيء انتهى. هم يتفاوضون بما تبقى لديهم من قدرة. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا.
9: كما أعلن ترامب عن رفضه القاطع لفرض أي جباية أو رسوم في مضيق هرمز، مؤكدا أن ملف الملاحة جزء أساسي من المفاوضات مع إيران. كما أبدى ترامب رفضا تاما لنقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى موسكو أو بكين.
11: لا نريد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. نحن ندرس التقارير عن إنشاء إيران لهيئة المضيق. هذا ممر مائي دولي ويجب أن يبقى مفتوحا أمام العبور التجاري، وسنتولى حمايته ومراقبته ولن يسيطر عليه أحد. وفيما يخص نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، نرفض تسليمه إلى روسيا أو الصين.
9: من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس ترامب يفضل المسار الدبلوماسي، مؤكدا أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران.
12: لا يمكن أن تحصل إيران على سلاح نووي، والرئيس ترامب يفضل التفاوض والمسار الدبلوماسي، ونحن مستمرون في هذا المسار والمحادثات مستمرة. أعتقد أنه تم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران. سنرى خلال الساعات والأيام المقبلة نتائج المحادثات مع إيران.
9: هذا ووصف البيت الأبيض مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني بأنها مفبركة بالكامل. وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد بأن مسودة مذكرة التفاهم تنص على رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران وإعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر. وأضاف التلفزيون الإيراني أن المسودة تنص أيضا على أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما فسيتم اعتماده بقرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم عن إعادة توجيه 109 سفن تجارية في بحر العرب حتى الآن، وذلك خلال تنفيذها لدوريات بحرية مكثفة تهدف إلى ضمان الالتزام التام بالحصار المفروض على إيران. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الضربات التي تعرضت لها طهران أضعفت بنيتها العسكرية والاستراتيجية وأدخلت مشروعها الإقليمي والنووي في مرحلة من التراجع والغموض.
12: إن محور الشر التابع لنظام المرشد قد تصدع بشكل ملحوظ، لقد تعرض لضربات قاسية أضعفت تماسكه وأدخلت مستقبله في حالة من الضبابية. قادة هذا المحور باتوا تحت الملاحقة، فيما تعرضت قدراته العسكرية لأضرار كبيرة، وتراجع برنامجه النووي سنوات إلى الخلف، اقتصاده ينهار، ولم يدرك مواطنوه بعد حجم الكارثة التي قادهم إليها قادتهم المتطرفون.
9: تكشف كواليس المفاوضات مع واشنطن عن انقسام متصاعد داخل إيران بين تيار يدفع نحو تسوية دبلوماسية وآخر متشدد يسعى لإفشال أي اتفاق عبر التصعيد الميداني وتهديد الملاحة في مضيق هرمز.
13: تياران متناقضان يتنازعان قرار التفاوض مع واشنطن في إيران، أحدهما يرى في الولايات المتحدة شريكا ممكنا للمفاوضات، والآخر يرى في المحادثات خسارة محققة. بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، يبرز رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف كأحد قادة الجناح المؤيد للمحادثات ودبلوماسية الغرف المغلقة. هذا التوجه عززته المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني بتأكيدها أن قطار الدبلوماسية سيستمر بالتحرك. في المقابل، يسعى المتشددون لإحباط أي تقارب محتمل مع الولايات المتحدة ويعتبرون ذلك خسارة كبيرة، ولا يجوز لطهران التنازل عن مصالحها. وهنا أشارت صحيفة وول ستريت جورنال أن من يمثل هذا التيار قادة متشددون في الحرس الثوري، ولإفساد مسار التفاوض يلجأ هؤلاء لوسائل خشنة وفقا للصحيفة الأمريكية، ومن هذه الطرق تنفيذ عمليات سرية لعرقلة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز عبر مهاجمة سفن تجارية. فالأقمار الاصطناعية رصدت تحركات سابقة لزوارق تابعة للحرس الثوري في الجزء الجنوبي من المضيق بالتزامن مع هجمات استهدفت سفنا تجارية. وما بين رغبة بالانفتاح يمثلها الجناح السياسي وتصعيد ميداني يقوده الحرس الثوري، يبقى السؤال إلى من ستكون الغلبة، خاصة أن الحصار الأمريكي على موانئ إيران فاقم الأزمة الاقتصادية.
9: وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان جنوب لبنان، داعيا إلى الابتعاد عن عناصر ومواقع حزب الله والإخلاء إلى شمال نهر الزهراني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن جميع المناطق الواقعة جنوب النهر تعد منطقة قتال، متهما حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ومؤكدا أنه سيعمل بقوة شديدة ضد الحزب. أفادت وسائل إعلام لبنانية بتعرض مدينة صور وبلدة حبوش في قضاء النبطية جنوب لبنان لغارات خلال الساعات الأخيرة. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات في وقت سابق على مدينة صور وضواحيها وسط حركة نزوح كثيفة، بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان المدينة والأحياء المحيطة بها للإخلاء الفوري. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مواقع لحزب الله يستخدمها لأغراض عسكرية. هذا وقد أفاد مراسلنا بأن نحو 50 بلدة في جنوب وشرق لبنان تعرضت الأربعاء للقصف الإسرائيلي بالطيران والمسيرات والمدفعية، مما أدى إلى مقتل 31 شخصا بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
14: In Sydney, at St. Peter's, there's a broken down truck on Campbell Road, westbound at Euston Road, and the M4 motorway has broken down track citybound at Greystanes just before Edelong Road. It's in the left-hand lane. Traffic heavy back to Reservoir Road, and travel time is now 27 minutes from Eastern Creek to Homebush on the M4. In Melbourne, delays following a crash on the Westgate Freeway citybound after Millers Road, plus a jackknife truck at Doncaster Tram Road, northbound at the Eastern Freeway. The two middle lanes are blocked on Tram Road. Do you believe that happiness matters to seriously ill children? Then make a tax-deductible donation to Starlight by June 30 at starlight.org.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: حالة الطقس لليوم بسيدني متقلب، درجات الحرارة بتوصل لل 22 درجة على صعيد ميلبن، أقصاها 18 وطقس مشمس.

0: صباح الخير لكم من جديد عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم ومداخلتكم طبعا على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 02-96-53-00. بالنسبة لوزارة الصحة اللبنانية 3269 شهيد و 9940 مصاب بالعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان من 2 من أدار الماضي على جنوب وعلى بعض المناطق كمان البقاعية اللي شفنا العدد اللي ارتفع ل 3269 ضحية اللي سقطوا في هذه الحرب. ومتى الخلاص؟ يعني اليوم الكلام اللي عم ينحكى انه ممكن نرجع ل الثمانينات وقت الاجتياح الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي اللي وصلت وصل لبيروت. اليوم ما في شيء مستبعد، اليوم منطقة الزهراني والإخلاق عدد كتير كبير من المناطق الجنوبية، فهذا بيدل على أنه المخطط مكمل والاجتياح الإسرائيلي مكمل، وحزب الله مصر على إطلاق المسيرات باتجاه إسرائيل وعدم يعني ما رح نقول الاستسلام، لأنه حتى الدولة اللبنانية اليوم عم بتطالب الحزب بنزع سلاحه، مش بس أنه من الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي اللي بدهم نزع سلاح حزب الله، حتى الدولة اللبنانية حتى هو مطلب لبناني، حتى هو مطلب لبناني، لأنه بالنهاية سلاح حزب الله عم بيوصل لبنان إلى مرحلة مثل ما شايفين، يعني أنه مكمل الاجتياح الإسرائيلي بحجة القضاء على حزب الله ونزع سلاح حزب الله. فخليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على الموضوع اللي كنا كمان اتطرقنا له اليوم بالنسبة للجنة حقوق الإنسان الأسترالية اللي كمان أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان الأسترالية اللي كانت عم بتطالب أنه بظروف العمل يعني عدم التمييز العنصري للمتحولين جنسيا وأعطائهم أيضا حقوق مثله مثل أي سيدة، يعني مثل ما أي أنثى يمكن بتاخد حقوق بأماكن العمل بسبب حملة. فهيدي بتقول كمان أنه مفروض ينعطى للمتحولين جنسيا من رجل لامرأة كمان نفس الحقوق. لا أنه في شيء مش طبيعي، يعني عن جد في شيء. يعني حتى ميكايلا كاش اللي كانت ردت عليها قالت لها أنه الرجل ما بيحبل، يعني عن جد يعني بتحس حالك أنه أنت عم بتقول الخبر أنه معقولي أنه عم نسمع هيدا الكلام، أنه معقولي في ناس عم بتفكر بهيدي الطريقة. نفهم في تمييز عنصري أوقات، أنه ممنوع يعني تكون في تمييز عنصري بين المرأة وبين الرجل بأماكن العمل، ممنوع يكون في تمييز عنصري باللون بالبشرة بالخلفية، هيدا من القوانين يلي بتحمي حقوق الإنسان. بس أنه هيدي كمان أنه لا ما علي أنه اسمحوا لنا فيها، أنه شو منه، يعني أنه لحتى بس هيك عقلنا يستوعب شو عم تطلبه لجان حقوق الإنسان. ما بعرف أنه بيطلعوا لك بأخبار وأشكال أنه هن عم بيعملوا واجباتهم حقوق الإنسان. فكمان بنفس الوقت اليوم بدل ما يتلهوا بقضايا بدوا حل إلى اليوم المواطن الأسترالي الغلاء المعيشي، أنه بدل ما تركزوا تفكيركم هودي هؤلاء يعني كمان بيدعوا حقوق الإنسان، أنه شو رأيكم بالنسبة للخبر اللي كان والتقرير اللي صدر عن السلفيشن أرمي اللي كمان أنه سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ أنه ليه ما بتدوا على هذا الموضوع؟ ليه ما بتطالبوا بحقوق المواطن يلي أصبح اليوم عم بيأكل من القمامة من الزبالة؟ أنه هيدا مرق عليكم هيدا الخبر؟ ولا هيك مرق من حدكم دلوا ماشي؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم إذن على الهواء. لكل اللي عنده تعليق على هيدا الطرح أنه إعطاء حقوق للمتحولين جنسيا بأماكن العمل للرجال المتحولين جنسيا مثلهم مثل أي سيدة بتحبل وبينعطاها يعني طبعا حقوق، كمان الرجل أنه ممكن يعني ينعطاها نفس الحقوق إذا بده. ما بعرف أنه يعني أنا إذا بدي فسر الخبر ما مش عم بقدر يعني وصل الفكرة، فخليني أسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص.
1: اتصل هلا هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96-530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
5: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
6: كل شيء جديد دايما على 2ME.
0: نرجع لكم مستمعين راديو 2ME على 16:38 مع تعليقاتكم إذن على الهواء لمواضيع اليوم. بالنسبة لما طرحته أحد أعضاء لجان حقوق الإنسان والأعضاء يعني عدم التمييز العنصري تجاه المتحولين جنسيا بمكان العمل، خاصة اللي بده يحبل مثلا، أنه يعطى حقوق لقلون مثلون مثل أي سيدة موظفة حامل. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم إذن على الهواء، وكمان بموضوع لبنان رح نتابع بها الأثناء مع اتصال كمان معنا على الهواء. معنا هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
7: صباح النور ست كلوديا، يعطيك العافية.
0: يا هلا، صباح النور.
7: تسفل الموضوع اللي طرحتيه تبع المتحولين جنسيا وغيرهم، مع احترامنا لكل المعتقدات والإيمان و الميول وكل شيء، ولكن أنا بعتقد إنه الهبل بيجي عادة باكيج، فطالما قبلت بالباكيج الأول الباكيج الثاني يجي تجاه مع الباكيج الأول، فمجبورة تقبلي يعني ما فيك ترفضي. بالنسبة لموضوع لبنان، نحن مثل الجسم معه سرطان، والسرطان عم بيعمل لك وجع راس. هالوجع الراس لا فيك تاخذي له بنادول بصح وجع راسك، ولكن السرطان موجود بدك تعالجي السرطان غير وجع راسك، ولا كل يوم بدك تاخذي بنادول. ونحن نفس الشيء بلبنان، نحن معنا سرطان يلي هو هالكيان اللي زرعوه في الشرق الاوسط، ونحن عم نروح نعالج وجع الراس اللي معنا. ساعه نقول حزب الله، ساعه نقول ايران، ساعه نقول المقاومه، ساعه نقول القوات اللبنانيه، ساعه نقول المسيحيه، ساعه نقول الاسلام، ولكن المشكله هي السرطان عنده موجود في المنطقه. نحن بلبنان قبل الحرب الاهليه، طيب ليش صار عندنا حرب اهليه؟ صار عندنا حرب اهليه لانه الفلسطينيين كانوا موجودين بلبنان. طيب ليش الفلسطينيين موجودين بلبنان؟ لانه اسرائيل كحشتهم من فلسطين. طيب ليش اسرائيل اجتاحت لبنان؟ لانه الفلسطينيين من لبنان كانوا عم بيهاجموا اسرائيل، فاسرائيل هاجمت الفلسطينيين بلبنان. طيب ليش الفلسطينيين بلبنان؟ لانه اسرائيل هاجرتهم من فلسطين. نحن عم نعالج الأسباب، عم نعالج النتيجة، عم نعالج الأسباب الأساسية. مش هيك، ما عندنا مشكلة، ما عندنا حل بلبنان. نحن بدنا ندلع شيء بهالدوين هيدي، لانه الحل الاساسي هي نرجع الفلسطينيين على فلسطين ونحل مساله الشرق الاوسط كلياتها سوا. وهلا نحن بلبنان ما راح نحل مشاكلنا قد ما حطينا الحج بايران، وقد ما حطينا الحج بحزب الله، وقد ما حطينا الحج بست صواريخ او بعشر صواريخ او بالطيارات او مسيرات او ذريعه او ما اعطوهم ذريعه، نحن عم نحكي او هيك ما نعم هالمشكله.
0: عظيم، هيدا رأيك هادي، شكرا لك على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمي أستراليا مع استراحة ومن بعدها رح نتابع مع آخر أهم التطورات لليوم، أخبار وأحداث سياسية وأمنية رح نتابعها كمان بخلال هالوقت مع آخر أهم التطورات لليوم. بحب أرجع أذكر بالنسبة للجيش الإسرائيلي دربنا نحو 550 هدف لحزب الله خلال أسبوع حسب ما صدر عن الجيش الإسرائيلي. إذن هيدا التقرير اللي صدر من قبل الجيش، 550 هدف لحزب الله خلال أسبوع. أيضا منتابع نحن وياكم مع أبرز العناوين، ترامب غير راضي عن مقترحات إيران رغم تراجع خطر الحرب، إسرائيل توسع عملياتها بلبنان وتعلن الجنوب منطقة قتال. في عناوين اليوم، زيلينسكي يطلب من ترامب تعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية. خلينا نتابع مع مزيد من الأخبار بعد لحظات من الوقت. جولة أخبار الساعة 9 بتابعوها بعد لحظات.
1: 2ME أستراليا and 2ME Gold هلأ على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا 2ME أستراليا و 2ME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME أستراليا، 2ME أستراليا هلأ على تطبيق iHeart.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام، تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: تسعى الحكومة الفيدرالية تواصل نقاشاتها حول حزمة إصلاحات ضريبية ضمن موازنة 2026 وسط جدل واسع في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتشمل المقترحات تعديلات على ضريبة الكابيتال جينز تاكس وأيضا نيجاتيف جيرينج، وهي سياسات تؤثر بشكل مباشر على المستثمرين وسوق العقارات. وتهدف الحكومة من هذه التعديلات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي. بالمقابل تواجه هذه الخطط انتقادات من المعارضة التي ترى أنها قد تؤدي إلى تقليل الاستثمار في سوق العقارات ورفع الضغوط الاقتصادية على المستثمرين، محذرة من تأثيرات محتملة على النمو وبناء المساكن. أفادت الشرطة في ولاية كوينزلاند بتوجيه تهمة القتل لرجل يبلغ من العمر 36 عاما، وذلك عقب حادثة عنف خطيرة. أيضا شنت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز حملة واسعة لمكافحة بيع التبغ غير القانوني، وتم إغلاق 17 متجرا في وسط مدينة سيدني بشكل فوري، من بين المتاجر المغلقة فروع تابعة لسلسلة معروفة مثل إيزي مارت. مزيد من الأخبار بعد لحظات.
1: لحظات محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا. First. 2ME Australia News.
9: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من الجديد. وجه جيش العدو الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة تسور المخيمات والأحياء المحيطة بها، ما دفع بالسكان إلى مغادرة منازلهم على عجل، وشهدت طرقات المدينة ومخارجها حالة نزوح كثيفة. نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه المجند الممددة خدماته صالح محمد بسوني الذي استشهد أمس الثلاثاء جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه قرب سد بحيرة القرعون في البقاع الغربي. وشهيد سوني من مواليد عام 2004 لمحيط راشية، حائز على تهنئة العماد قائد الجيش مرات عدة وهو أعزم. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن طهران حصلت على مسودة إطار عمل أول غير رسمية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتعلق بإنهاء الحرب بينهما، وأضاف أنه بموجب هذا الإطار ستسمح إيران بعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، بينما ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض عليها. وقال التلفزيون الرسمي أيضا أن الإطار الذي يستثني السفن العسكرية ويفترض أن إيران ستتولى إدارة حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان لم ينجز بعد، وأن طهران لن تتخذ أي خطوات من دون آلية ملموسة للتأكد. وأضاف أنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما فربما يعتمد قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي أو قرار ملزم بالأحرى. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار 109 سفن تجارية منذ بداية الحصار البحري المفروض على إيران، في حين نقلت وكالة إيرانية عن بحرية الحرس الثوري الإيراني تأكيدها أن عبور سفن الدول المعادية لمضيق هرمز لا يزال محظورا. نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أن البنتاغون يواجه ضغوطا مالية ويعاني من صعوبة في تنفيذ التدريبات والصيانة الروتينية في ظل عملياته المستمرة ضد إيران. شيع فلسطينيون في مدينة غزة جثامين القيادي في كتائب القسام محمد عودة وزوجته واثنين من أبنائه بعد استشهادهم في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي رمال غربي المدينة مساء الثلاثاء. وجال المشيعون في شوارع غزة وصولا إلى مقبرة المعمداني حيث ووري جثمان عودة في الثرى وسط حضور جماهيري واسع وهتافات رددها المشاركون في التشيع. أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى صدر انفصال فصائل سراي السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقهم بالدولة في خطوة وصفها بأنها تأتي انطلاقا من المصلحة العامة للوطن وتحاشيا للمخاطر المحدقة بالبلاد، على أن تتحول الجهات المدنية الملحقة بالسراي إلى البنيان المرصوص وبلا مقرات أو سلاح أو زي أو عنوان. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

من بعد ما استمعتوا للموجز الإخباري مذكركم بحالة طقسني لليوم. تقليب الطقس رح يكون درجة الحرارة بين 22 إلى 23 أقصاها، أما على صعيد ملبن مشمس جيد 18 درجة مئوية.

0: جديد الفنان مروان خوري استمعت له لأول مرة بأستراليا عبر تويمي مع هالإصدارات الجديدة القمة الرومانسية بهالعمل الجديد للفنان مروان خوري الفنان الشامل. رح نتابع نحن وياكم عودة لمتابعة التوك باك وكل اللي عنده أي تعليق اليوم على مواضيع الساعة انطلاقا من الخبر اللي كنا أوردناه بالنسبة لإحدى لجان حقوق الإنسان يلي كانت عم تطالب بعدم التمييز العنصري للرجال المتحولين بأماكن العمل يلي مفروض ينعطوا حقوق مثلهم مثل السيدات الحوامل. يلي هيدا موضوع للحقيقة بيخليك تتوقف عنده ويعني تستهجن أنه شو اللي عم بيصير شو اللي عم بيصير. يعني بدل ما نهتم بقضايا متعلقة بشؤون حقوق الإنسان يعني كمان من ناحية الإنسان اللي عم تنهين كرامته أنه صار اليوم عم بيأكل من القمامة والسبيلة. فهيدا وين لجان حقوق الإنسان ما يتحركوا يعني تجاه ما عم نسمعه اليوم؟ وين لجان حقوق الإنسان هون عنا بأستراليا ما يتحرك تجاه الأطفال اللي عم بيروحوا على المدارس بدون وجبة طعام معهم؟ فهيدا الأمر اللي بيخليك تستهجن أنه شو اللي عم بيصير عنا؟ ليه عم تتغير الأمور عنا بأستراليا هالبلد الحضاري هالبلد الثري هالبلد يلي طبعا اليوم عنا ثروات هائلة أنك تسمع ناس عم تاكل من القمامة وناس أطفال وتلاميذ عم بيروحوا على المدارس بدون وجبة طعام معهم؟ فهل هيدا يمكن؟ هل هيدا شيء معقول؟ نحن مش عم نحكي هيك كلام يعني أنه نحن عم نألف يعني الخبرية، لا، هيدا التقرير اللي صدر من يعني لجنة معنية، فينا نقول أنه اليوم السالفيشن أربي يلي هي معنية بالقضايا الإنسانية اللي خاصة القضايا الفقر والناس اللي عندها احتياجات أو عندها مشاكل اجتماعية أو مالية. فاليوم عم تلاحظ أنه اليوم السالفيشن أرمي يلي عم بتزيد بتقريرها نسبة الفقر ونسبة الناس يلي عم بتنام بدون أكل، الناس يلي اليوم عم تحرم أولادها من الأكل بسبب غلاء المعيشة، يعني عم بيكون يمكن وجبة واحدة بالنهار وفي ناس عم تاكل من الزبالة من القمامة. هون مش منك عايش ببلد فقير، انت منك عايش ببلد فقير، انت عايش بتاني اغنى بلد بالعالم. دخلكم خلينا نحكيها مثل ما هي، وصل هيدا التقرير للحكومة اليوم، حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي؟ ما علقوا عليه هيدا الخبر، ما كتير أخدوه بعين الاعتبار، لا، ملتهيين بالتاكس وبالنيجاتيف جيرينج وملتهيين بأنه كيف بدو يعدلوا بمسألة الكابيتال جين تاكس، يعني كيف بدو يعدلوا فيها لأنه هيدا الشيء أحرجهم، هيدا الشيء أحرجهم. جربوا كمان يضيعوا ويعودوا يمكن من خلال عودة زوجات وعرائس داعش لأستراليا، ولكن اليوم عم بيحاولوا كمان يتنصلوا من ما طرحوا بالموازنة لأنه ما رح يمرر مرور الكرام، لأنه هيدا الشيء خطير على الاقتصاد. الانتقادات اللي وصلت للحكومة اليوم الفيدرالية اللي عم بتقلهم أنه يعني هون رأس المؤسسات ورجال الأعمال عم وصلوا لهم أنه أنتوا شو عم تعملوا بالاقتصاد، يعني شو عم تعملوا بما تبقى من الاقتصاد اللي نعرف أنه هالمؤسسات الكبيرة ورجال الأعمال والاستثمارات اللي عم تصير بأستراليا، أصحاب رؤوس الأموال يلي ممكن يروحوا للخارج بالنهاية، أنه قادرين يروحوا للخارج ويستثمروا بالخارج، ونحن هون كمان بنخسرهم من وراء فرض الضريبة عليهم. واليوم مش عم بيلاقوا حلول مثلا مؤسسات وشركات وإنتاج لحتى يساعدوا بتوفير يعني كمان هون تخفيف من البطالة وتوفير فرص عمل بيروحوا للمساعدات، يعني بيروحوا هيك للدعم للمساعدات الاجتماعية، ولكن ما بيكون في حلول جذرية لحل مشكلة الانفليشن وحل مشكلة البطالة وحل مشكلة الضريبة. لا بل بالعكس، يعني أنه رؤوس الأموال يعني ممكن تروح للخارج، وهيدا الأمر اللي خلى الحكومة اليوم تتراجع أو تعدل بما طرحته بالموازنة. كل خططهم عم بتكون فاشلة، فشل بعد فشل بعد فشل، يعني لا قادرة تحل الأزمة المعيشية ولا قادرة تحل الأزمة الاقتصادية ولا الإنفليشن. واليوم العالم يعني صارت للأسف يعني مثل ما هي، مثل ما عم نقولها، صارت الناس يعني عم تاكل من القمامة ومن الزبالة. التلاميذ اللي عم بيروحوا على المدرسة بدون وجبة طعام لقلهم، يعني عم تكون يمكن عم تكون وجبة طعام بس بالنهار ومبنية على المساعدات اللي عم تتقدم لقلهم. تصوروا أنه هيدا الحديث عم بيكون هون، نحن بأوقات بس كنا نسمع مثلا في حالة فقر هون بأستراليا، ما كنا نصدقها، ما كنا نصدقها، عن جد ما كنا نصدقها، كنا فكرة أنه هيدا كلام هيك طاير بالهوى. بس لا، اليوم عم بيصدر هيدا التقرير من السالفيشن آرمي، لا معناتها أنه نحن عنا حالات فقر كبيرة بأستراليا. إن شاء الله تكون الحكومة اليوم، حكومة ألبانيزي اللي رئيس الوزراء ألبانيزي يكون قري تقرير وسمع الأخبار بالنسبة للوضع المعيشي الصعب اللي عم بيواجه كتير من العائلات، التعثر اللي عم بيكون لكتير من العائلات. اليوم التهيين بلجان حقوق الإنسان أنه لا بدهم يلغوا التمييز العنصري تجاه المتحولين جنسيا من الرجال ليعطون نفس حقوق المرأة الحامل، أنه هني كمان لازم ياخدوا مثلا أنه الرجال الحوامل يعني كمان أنه فرص لقلهم، أنه ينعطاهم فرص مثله مثل نساء الحوامل. أنا شو اللي عم بيصير بهيدا البلد؟ يعني طلعت لها ميكايلا كاشا اللي كمان اليوم قالت لها أنه ما فيش رجال، عم تذكرها أنه يا مدام أنه ما في رجال بتحبل. هيدا بأستراليا عم بيصير. لجنون فنون. رح نروح نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء. أبو ربيع من منطقة برود ميدوز ميلبن، صباح الخير.
1: صباح الخير يا أخت كلود، لكل المستمعين، ومنهني كل أهلنا المسلمين بعيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله يكون عيد مبارك في كل الخير وفي السلام يعمل الكون كله، ما بس عنا بإستراليا وبلبنان وبلادنا العربية. إن شاء الله يعمل السلام الكل، لأنه إذا وجد السلام وجد الوئام، وجد كل شيء فيه خير بالسلام. صح يا أختي كلود؟
0: أكيد أكيد بنتمنى أكيد. وأنا هيدي فرصة كمان لحتى أرجع عيد من جديد كل المسلمين اللي عم بيعيدوا اليوم بعيد الأضحى، وينعاد عليك أبو ربيع.
1: Thank you حبيب، thank you. بدي أقول لك يا أختي كلود، أنا برغم أنه محبتي واحترامي لأستراليا، ولكن كمان بحق لي أنتقد مثل ما بنتقد أولادي، بنتقد أستراليا لأن أنا جزء منها. نعم. صح ولا لا يا كلود؟
0: طبعا. شو تعليقك على الموضوع؟
1: لا صدقيني نحن عنا فقر. عفوا تفضلي.
0: لا بدي أسألك شو ما عندك تعليق يعني على اليوم،
1: أنا
0: اليوم
1: عندي تعليق طبعا
0: بالنسبة ل يعني كمان نرجع نذكر المستمعين لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لتقرير اللي صدر عن السالفيشن أرمي، عن نسبة الفقر، عن الناس اللي عم تاكل من صارة العائلات عم تاكل من القمامة، وشفنا الصور مبارية على شاشات التلفزي. هيدا مش مقبول بأستراليا، الطلاب اللي عم بيروح على المدارس بدون وجبة طعام، واليوم عم بيهتموا بأنه يعطوا يمنعوا التمييز العنصري على أساس يعني جنس والمتحولين جنسيا. فعطيني رأيك، يعني شو تعليقك يعني على ما عم تقوم فيه الحكومة؟
1: والله يا أختي كلود، نحن الحكومة اللي عنا، بتمنى كل الحكومات اللي جايين يروحوا على الجامعات اللي برا يتدربوا هونيك، لأنه نحن بحاجة. إستراليا فقيرة ما بس بالإنتاج، نحن جماعة مستهلكين، نحن جماعة القيادة عنا يعانون من الفقر الفكري والعملي. معقولي نحن انه نحن بلد فيها كل شيء كل شيء كل شيء، لانه عندك ال24 يعني السنه كامله فيك تزرعي فيها اللي بدك فيها اي موسم كان، لانه عندنا الفصول الأربعة على مدار السنين. معقول نحن نطلع نوصل لها الفقر هذا الموجودين فيه؟ نحن يا كلود إذا بتشوفي أنه لما نروح على الماركت لما نشتري المشتري انه البصل والثوم وشغلات كتير جاي من الصين، والصين مليار ونص انسان. تصور انه مليار ونص انسان وارضها بتعاني من الثلج ما بين 5-6 شهور وعند اكتفاء ذاتي وبتصدر. نحن معنا ثلج، عندنا ثلج بيمنع الزراعة، ولا عندنا ثلج يمنع انه الاستثمار بهالارض الطيبة هيدي. نحن عندنا بس فقر بالقيادة، القيادة بحاجة بس لانه يتعلموا كيف بدهم يصيروا دول منتجة مثل ما كنا وقت اللي جينا على أستراليا. الخير كان ما بتصور قديش. هلأ نحن معقول نكون في عنا فقر بالزراعة والأراضي تبعنا بتطعمي العالم مش بتطعمي بس أستراليا. بتصدي أنا عندي جيران هون شفتهم، ما بدي أحكي مين، شفتهم عم يشتروا بصدي علم تبع الكلاب والتسينات التشونة وهيك شغلات.
0: كيف؟
1: اللي لأنه يضل أخاص ما فينا نحكي فيها، بس هيدي قدامي صارت. شو بدك تعملي؟
0: لا يكلوها.
1: شوفوا وين وصلنا.
0: لا يكلوها، معقول يعني هذا شيء؟ أنا
1: بتشوفيهم إذا بتروحي بتلاحظي في عالم بتلاقي عم تمشي عماله عم بتطلع إذا حدا شايفها بتروح تشتري إذا بيعرفوها حدا يعني. عم بيشتروا تبع العلبة تشونة تبع أجلك الحيوانات مشان يغذوها هن لأنه أرخص. معقول بإستراليا توجد هيك ناس بهالفقر هيدا؟ وكتر خير الله سيرفيشن ارمي اذا بتجي لعنا بفكتوريا اللاين تبع ما لقى خير. لك حتى الحكومة ما عم تقوم بقى بواجبات اتجاه شعبها يا كلود، ما عاد عم تقوم اتجاه ولا يمكن ما بقى في شيء. حكومات فاشلي.
0: نعم.
1: شوف بدي كامل.
0: شكرا لك على المداخلة ابو ربيع، لكل اللي عنده اي تعليق بهيدا الخصوص بالنسبة لزيادة حالات الفقر عنا في استراليا وتقرير اللي صدر عن السالفيشن ارمي، وبرأيكم يعني شو دور الحكومة يعني، وهل فعلا يعني بتصدقوا انه في ناس باستراليا، هل بتصدقوا انه في ناس باستراليا عم تاكل من النفايات؟ هل يعقل انه هالبلد الغني بثرواته الهائله اللي تعتبر استراليا على المستوى النفط الزراعه يعني كل الموارد اللي موجوده هون عنا في استراليا اللي بتخليها من اغنى دول العالم، ولكن للاسف صرنا أفشل دول العالم اليوم بإدارة ثروات أستراليا. هيدا الشيء اللي عم نلاحظه اليوم، أفشل بلد بإدارة الثروات، لأنه أنت بس يكون عندك هالقد من الموارد المهمة بهالبلد ومش عارف كيف تديرها، ومش عارف كيف المواطن كمان يستفيد من ثروات بلده. فخلينا نسمع أنتو أراءكم على الهواء بالنسبة للتقرير اللي صدر عن السالفيشن أرمي. تعليقكم على 0296-33-33-0 عبر الواتساب على 0410-638-638. وكمان اليوم يلي عم بيسعوا يعني كمان لإعطاء حقوق لل متحولين جنسيا، اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان AHRC اللي يعني كان تصريح مثير للجدل أنه الرجال يلي بيعرفوا أنفسهم كنساء أو متحولين جنسيا عم يتعرضوا للتمييز على أساس احتمال الحمل، رغم أنه أقرت بأن الذكور البيولوجيين لا يمكنهم يعني طبعا الحمل. لكن مفوضة التمييز على أساس الجنس باللجنة دكتورة أنا كودي قدم جلسة تقديرات الموازنة كانت يوم مبارح أن النساء المتحولات جنسيا بحق لهم الحصول على الحماية إذا ما قام صاحب عمل بتوظيفهم لأنه بيرغبوا أو بيخططوا للحمل. يا عمي مروا علينا شوي عن جد، يعني شيء ما بتتصدق. ملتهيين بهيدي الأمور بالمثلية الجنسية بالمتحولين جنسيا وبالمبارف شو، وناسين أنه في عنا وضع معيشي هالقد عم بيكون صعب. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم على الهواء 0296-33-33-0 عبر الواتساب على 0410-638-638 بعد البريك.
2: Get the news first from 2ME.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سيادتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: إذاعة واحدة. There is only one 2ME. ما في غيره. The original 2ME.
0: نرجع لكم مستمعي راديو 2ME أستراليا 16:38 AM مع تعليقاتكم على الهواء لمواضيع وأخبار اليوم. لكل اللي عنده أي مشاركة ما تترددوا تتواصلوا معنا على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. مع مزيد من الآراء والمداخلات حول موضوع اليوم بالنسبة للي طرحته مسؤولي في لجنة حقوق الإنسان اللي بيخص أعطاء حقوق للمتحولين جنسياً بأماكن العمل، وهذا بالإضافة كمان للتقرير اللي صدر عن السلفيشن أرمي اللي بيبين على ازدياد حالات الفقر عنا في أستراليا، والتلاميذ يلي عم يروحوا للمدارس بدون ما يكون معهم وجبة طعام، أو اللي عم بيختصروا وبيكتفوا بوجبة طعام خلال النهار وجبة واحدة، وبالوقت يلي في ناس عم تاكل من القمامة عنا هون صار فيه بأستراليا. هل هذا الأمر يعقل أنه نسمع بهالبلد الغني، بهالبلد يلي فيه متوفر فيه موارد هائلة بأستراليا، نسمع بحالات فقر مدقع؟ خلينا نسمع رأيكم على الهواء. معنا اتصال بهالأثناء من منطقة كانليفيل سيدني. ربيع صباح الخير.
6: يا جود مورنينج يا كلود، يعطيك العافية. من ربيع لأبو ربيع ولألك.
0: صباح النور، أهلا وسهلا فيك.
6: تحياتنا لأبو ربيع، كلمته كتير حلوة من القلب طلعت.
0: نعم.
6: وكل الشباب اللي عم يطلعوا أكيد أراءهم مسموعة. ست كلود كمان رأيك بهذا الموضوع كتير حلو، يعني حطيتي إصبعك على الجرح مثل ما بيقولوا. هذه الشغلات هم بأستراليا يعني عم بيغضوا النظر على شغلات كتير مهمة وأولويات بالحياة، مثل الحياة المعيشة هلا كتير غالية، يعني الناس ما عم بتلحق، عرفتي، وبيسلطوا الضوء على شغلات يعني بالنسبة لنا نحن يعني مثل ما قلتي أنت إنه تعطير وشو هالأيام اللي وصلنا لها يعني.
0: صحيح.
6: ما بدنا يتقضوك لألي كمان، لأنه هذا الموضوع بينعد بالقانون الأسترالي أنه ليجل، عرفتين؟ أنه هيدا ليجل للشغلات اللي هاودي الجماعة اللي عم تحكي عن المنحرفين جنسيات. هاودي الجماعة وقت من كم سنة بتذكر كان في فوت، كان في تصويت، إذا متذكر كلنا. أنا كنت بالشغل وكتير أصحابي والجماعة يعني كل الناس اللي بعرفها كانت بالشغل بوقتها وقت اللي كان في تصويت. نزلوا الأسترالية وصوتوا وعملوا وقت الفوتين وعملوه بأرضية الجمعة، يعني الناس كلها بشغلة، ما حدا ترك شغله وراح وصوت ضد هذا القرار. متذكر الجالية الشيوخة والكنايس والجوامع كل العالم قامت لقيامة وعملوا مثل بشكل مثل كأنه مظاهرة بشكل هيك اعتراض على هذا القرار بالدولة. وتقريبا الفوت كان نحن بحدود 7.5 مليون ضد هذا القرار، المثليين يعني للزواج هون بأستراليا.
0: نعم.
6: هذا من كم سنة لورا.
0: نعم.
6: و12 مليون مقابلون مع الأسترالي، الشعب الأسترالي الأصلي يلي صوت مع القرار. وربحوا هوديك الجماعة، بتذكر كلنا، أنا كنت بالشغل قلت له لصاحبي روح تحت نعمل تصويت، قال لي وينك هلا روح يا زلمة شو بدك بالشغلة، ما بعتقد بيربحوا، وربحوا. نحن كنا 7 مليون هني 12 مليون وشوي.
0: نعم.
6: بقى هلا هيدي تداعياتها، يعني خدي هلا على قوانين وعلى اخبار
0: أو لك رح يخدوني يعني على المحكمة. لا بالوقت يعني نحن عم نطرح الموضوع أكيد. عم نطرح الموضوع من ناحية أنه الاهتمام اليوم في أولوية، في معاناة، في حالات فقر مدقع، اليوم اهتموا بهذه القضايا، يعني هذه مفروض أنه تهتموا بهذه القضايا. حتى يعني كمان لجان حقوق الإنسان اللي مفروض تهتم بحالات الفقر اللي عم تصير عنا، وينون اليوم من أنه في بعض الأشخاص عم تأكل صارة من القمامة، عم نسمع به بأستراليا مثل هيدا الخبر؟ وين لجان حقوق الإنسان من أطفال عم بيروح على المدارس بدون ما يكون معهم أكل؟
6: مظبوط صحيح، يعني الشاطرين بيحطوا كاميرات، شاطرين بيحطوا إذا واحد مثلا في سوبينج قدام بيته بيحطوا له نص سوبينج.
0: نعم.
6: يعني شغلات كتير عم بضايقوا على الناس، الطرقات كتير ضايقة عم بتكون، يعني شاطرين بالحفر هودي جماعة الجرينز كمان حطوا شجر بنص الطريق مثلا، يخي وسمة دي ما توسع الطريق، انت عم بتضايق على العالم معقول؟ يعني اذا نتفي صغير الطريق واسع بيجي بضايقوها. غريبين عجيبين بطريقة التفكير، يعني بعد تقولي على المثليين، يعني وينك وين صرنا؟ يعني الكاميرات القوانين يلي مثل عم بتقولي في ناس أهم إنه ما تاكل وتشرب.
0: نعم.
6: يومية.
0: نعم.
6: أهم من قصة المثليين، يعني معلش إنه هو بشر على راسي، بس ما كمان في إشي أهم، الناس البشر العادي لازم تموت، يعني عادي إنه ما يقدر يطعمي ولاده مثل. نعم. عم بتقولي
0: خليك معي ربيع لحتى نستقبل معك كمان اتصال من جان من بانش بول سيدني. صباح الخير.
7: صباح الخير لإليك ولربيع، وإن شاء الله كل أيامك ربيع.
0: شكرا، والأيلين كمان لك ولربيع. مع أنه نحن بالخريف هون، بس يلا دعوة حلوة.
7: لا أنا بتمنى تكون أيامك ربيع ولربيع كمان.
0: شكرا
7: لك. بعتقد ربيع وقت ما لقى كان الانتخاب الجامي كان مثل الانتخابات العادية يعني، ولا الطيوم جيل أكثر من نهار، ولكن هذا بيثبت دائما أنه الشيطان أقوى على الأرض أقوى من الله. يعني جابوا هني بعتد 65% جابوا أو 60% هيك، وهني ربحوا وقتها. إيه بس هذا مش يعني هذا نشكر خينا تيرنبول، هذا باش ليش حطوا له تيرن قبل اسمه، ما خلوش البول لوحدة، بس هو هذا وقت حركش فيها وعملها. هذا مع رايت محسن امبارح، هذا عمالي اكثر ما احراري بافكاره، وكان رئيس الاحرار هو.
0: نعم.
7: وقتها عمله مع انه كانوا هن عايشين مع بعض في شيء بيمنع، بس عطيهم اسم الزواج اللي هو اسم مقدس، كان عند الاسلام وكان عند المسيحيه وعند اليهود، حطها عندهم هني. وما بعرف هالزواج العقيم الذي لا ينتج، يعني بس هلني ما بعرف كيف بده يحبلوا رجال، يعني كل شيء وارد، يعني هذا يعني في فتل بيقولوا بيام اللي بصير لعندي تنطع على على على بيام اللي عندي تنطع الفحل، المفحل ينطع لعندي، فعلانية ما بعرف إذا أيام اللي نحنا صارت بالعكس، يعني الرجال بدهم يحبلوا إن شاء الله بخاز، واللي قاعد يحبل شكل هل ينطر لبرنطانيوس؟ برنطانيوس بيتشاشى فيه على
0: اللي
7: بجيب أولاد، فينظر له ما
0: بدنا نروح بكل الأحوال.
6: بدنا نهدى شوي،
0: بدنا نهدى شوي قرأي.
7: لا بس مثل ما عم تقولي يعني مسخرة عم طالب بحور رجال بده يولد إن شاء الله بكرة، بس بده يحبل كمان، بس بده يحبل ما ياخدش فرصة 40 يوم.
0: ما هو هيك، ما هو هذا المقصد، ما هي الخبرية كلها.
7: لا بس يحمل بده ياخذ 40 يوم بس يولد، بس ان شاء الله بس بده يحمل ما ياخذ 40 يوم كمان، بده يحمل وندفع له اياهم كمان.
0: يعني انت بدك تتخيل انه عم يحمل وتعطيه حقوق مثله مثل المرأة الحامل اللي بتاخذ إجازة. لا لا لا لا لا هون هلا بدنا نروق، هلا بدنا نروق.
6: طيب
0: اوكي،
6: مع بيبي شاور كمان
0: ربيع.
6: خلينا نزال، انا بدي احييك حبيب القلب، شكرا لك يا كلود، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك ربيع، وشكرا لجان على المداخلة. راح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. خبر ورد بهالوقت، ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري، هدف المفاوضات ليس تقديم تنازلات للعدو أو التراجع أمامه. هني هيك بفسروا، هذه المفاوضات ليس تقديم تنازلات للعدو أو التراجع أمامه. لا بلشوا هيك شوي عم بيجملوها، أنه بلشت هيك، بس بلشت تتجمل بهذه الطريقة، أنا من هون بدي بلش قول أنه ممكن يتوصلوا لحال. بس هيك يبلشوا بهيدي الكلمات وبهيدي العبارات أنه تفائلوا خير. هلأ ما بعرف إذا هو الموضوع صار اليوم تحول الحرب على إيران من الملف النووي الإيراني لمضيق هرمز يلي ظاهر أنه كمان اختلاف الآراء موجود. بيقول ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري لما يكون في هونيك قائد أعلى واحد فالكل بيطيعه. اختلاف الآراء موجود دائما لكن لما يكون في هونيك قائد أعلى واحد فالكل بيطيعه. حلو تلاميذ شطرين. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM.
8: وجه القمر

0: آخر أهم الأخبار. إذن ضربات جديدة داخل إيران، والهدف كان موقع عسكري يعتقد أنه بشكل تهديد للقوات الأمريكية أو لحركة الملاحة التجارية بمضيق هرمز. إذن تصعيد بهرمز، غارات أمريكية وانفجارات ببندر عباس. ما لحقنا قلنا أنه كان في كلام من قبل الحرس الثوري الإيراني أنه التنازلات هي معناتها مش استسلام. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM مع مزيد من التعليقات والمداخلات معنا على الهواء 02-96-53-0. عم نتابع مع أراءكم. بستقبل معي اتصال بهالأثناء معنا من منطقة فيرفيلد سيدني ماجدة. صباح الخير.
1: هلو، صباح النور لستي.
0: يا هلا، صباح النور.
1: انا عايزه اقول رايي على السريع، وعشان انا بسوق ويعني على قد ما ركز هقول لك.
0: اتفضلي.
1: اقدر اوطي الراديو بتاعي وانا بكلمك؟
0: نعم
1: اقدر وانا موطيه، اصل سامع صوتي بيتردد.
0: انا عم بسمعك كتير بوضوح، تفضلي ماجده.
1: اما انا سامع صوتي انا بيتردد، اقدر اوطي الراديو بتاعي؟
0: عظيم. يلا
1: وتسمعيني.
0: عظيم، هذا المطلوب.
1: اوكي، شكرا لك. بالنسبه لموضوع الفقر في استراليا، احنا في استراليا بقالنا تقريبا قربنا على 40 سنه ما سمعناش بفقر، وما تخيلناش في يوم من الايام هيبقى فيه فقر، لان الخير في استراليا الناس كله والعالم كله حاسدنا عليه. انا شايفه ان ده سوء تنظيم من الحكومه. في ناس شبعانه والاكل بيزيد منها وبيترمي، العيش بيترمي وافران بترمي والاكل بيترمي في المطاعم وفي الحفلات عشان يقولك هايجينيك هايجينيك. لازم يبقى فيه ضبط وترتيب لتوزيع يعني الميزانيه مثلا، فور اكزامبل، واخد بالك؟ فكمان في ناس كتيرة قوي، رأيي أنا الشخصي أنا employment وهي تقدر تشتغل، فقاعدة على الإعانة في القهاوي بيلعبوا طاولة وبيلعبوا مش عارفة إيه وإيه وإيه وأمار وغير أمار أو بيسموه بوكر ماشين، ويقدروا يوفروا فلوس لعيالهم. الحكومة تقدر تاخد من العالم اللي هو عامل نفسه employment ويقدر يشتغل وتدي للناس الفقيرة دي. وبعدين أصلا الناس الفقيرة دي جات منين؟ سوء تخطيط من حياتهم. ثانيا يمكن يكون السنتر لينك بيمدوهم بإعانة. سمعني يا مدام كلود كويس؟
0: أكيد يا، عم بسمعك لركز معك. وأكيد لك هلأ في حالات مش ضروري يكون كلهم، أنه في ناس ممكن تتكل على الإعانات الاجتماعية وعلى السنتر لينك، بس في حالات يعني مضطرين.
1: طب هذا ما يكفيش؟ لو السنتر لينك ما يكفيش يكفي في أضيق الحدود. على الأقل الأكل هنا رخيص والعيش والخضار.
0: الأكل منه رخيص، الأكل هوني منه رخيص. إذا بتروي على
1: رخيص نسبيا بالنسبة لبلاد العالم. وبالنسبة للحكومة تقدر تمدهم بإعانة تكفيهم، مش هتزيد، حتى على الأقل تكفيهم.
0: نعم.
1: وبعدين احنا بنذكر ربنا في جمعيات خيرية كتير زي سيفيشن أرمي وسانتينز بول وهيئات مسيحية وغير مسيحية بتوزع أكل فري أو بحاجة رخيصة زي ميلز أون ويلز حاجة زي كده. ده الموضوع الأولاني. الموضوع الثاني حكاية اليونيسكس وإنهم يخلفوا دي آخر الأيام يا مدام كلود. ربنا خلق الست ست والراجل راجل، حتى لو هو خلقه وعنده حاجة اسمها استعداد في الغدد بتاعته إن هو يقلب، فهو لو ساب نفسه كده على حاله هيحدد جنسه راجل أو ست، لكن هم بياخدوا هرمونات علشان يحولوا الراجل أو يحولوا الست. وبعدين افرض حولوا الراجل والراجل تحول لست او ست تحولت لراجل، مش هينفع انهم يحصل معاهم حمل. ولو نفع الحكومه المفروض تقف، لان هذا ضد
0: على ما راح يحصل حمل، بس انه ينعطوا حقوق للشخص المتحول جنسيا بالعمل مثله مثل الست الحامل. فكيف بتشوفي يعني هيدا هيدي الاجراءات او هيدي المطالبه؟
1: انا فاهمه غلط يعني؟ هل هم مش هيعملوا حملة؟
0: ما بعرف إذا رح يحمل ولا لا.
1: أصل الروبوت، تعرف دلوقتي الروبوت والإنسان الآلي بيخلوه يعمل كل حاجة. أنا قريت مرة على إني الروبوت ممكن يحطوا فيها كل البيئة بتاعت البيبي، والبيبي يتعيش جوه الروبوت ويجي يتولد في معاد معين. علم العلم يعني هيودينا في داهية خلينا نقص نعم. نكسر قوانين الطبيعة والدين والأخلاق وكله.
0: نعم هيدي بلشت تجربة بالصين.
1: لا الحكومة لابد ان هي ترفض اي افكار شاذة وتعرف ان بلاش الدين عشان ما يقولوش حرام وحلال ومسيح ومش ومسلم. لا العرف اللي ربنا خلقنا عليه ربنا ان الست ست والراجل راجل ما يشجعوش ولا يوافقوا والمردي جراه ومش المردي جراه ده كله
0: نعم.
1: ده كلام انا شخصيا مش موافقة عليه.
0: شكرا ماجدة.
1: يكون رأيي وصل
0: أكيد.
1: واشكركم لحسن الاستماع. طب اديني انت رايك كده في نص دقيقه كده في اللي انا قلته
0: يا مدام. اكيد. لا لا اكيد انا يعني بالنسبه لحالات الفقر اللي حضرتك عم تحكي عنها انه باستراليا ما في حالات فقر ممكن يكون الانسان من ايده, هيدا انا يمكن شوي عندي ملاحظه بس عليه لانه في هونيك غلا معيشة, في هونيك يمكن معاشات عم بتكون متدنية, فصاحب يعني العمل ما بيقدر يكفي مدفوعاته شهريا كان بالنسبة لتنقلاته بالنسبة للغلاء المعيش الأكل والشرب اللي كله ارتفعت الأسعار, فواتير الكهرباء اللي ارتفعت, هيدا كله الفوائد اللي اليوم البنوك اللي رفعت من الفوائد كلها بتخلي يعني كمان في بعض العائلات مش قادرة تكفي يعني تسدد فواتيرها الشهرية أو تقدر تقوم بواجباتها تجاه العائلة, فعم بيكون فعلا في هونيك حالات صعبة, في حالات فقر مطقة نتيجة الغلاء اللي موجود عنا في أستراليا. ومثل ما قلتي أكيد بوافق على أنه سوء الإدارة هي اللي وصلتنا لهذه المرحلة, أنه أستراليا بلد من أغنى الدول بالعالم لكن سوء إدارة هذه الموارد هو اللي عم بيكون الغلط. شكرا لك ماجدة بكل الأحوال على مداخلتك. رح أتابع مع سليمان معنا من منطقة برود ميدوز ملبن. صباح الخير لك.
2: صباح الخير للجميع. بدي أشارك لأن أنا صار لي سنوات كثيرة أشتغل في مؤسسة واللي التي على الاقتصاد وهل حقوق المثليين وهذا, أنا يعني احنا هذا الشيء مخطط مو باستراليا فقط, في الدول الغربية ككل وبلش يعني بنشاط هذا الشيء من 50 سنة كان الاستهداف هو تعليم الجامعات, فغيروا كثير من مبادئ التعليم انه what to think not how to think, يعني تعليم بلش اذا بلشنا نغير كيف الناس يفكرون, بعدين هذول اللي نسميهم بيبي بومرز صاروا بمؤسسات الدولة لأن هذه أكثر من 50 سنة, فالاستهداف كان من الجامعات وبعدين قبل 30 سنة 35 سنة صار استهداف من تبنى الدول الغربية تبنوا نظام العولمة أنه صار يعني خصخصة كل شيء وأصبح اليوم الناس مجرد يعني مخنوقين بالديون وتفكيره كله أنه كيف بدفع هيك وبدفع القرض, فيعني الاستهداف هو مو بس قضايا التهجم على الأخلاق والقيم العائلية, لأن مثل ما نشوف اليوم من الجامعات هلا بلشوا إلى كيندرغارتن, يعني هذا الطفل إذا عمره 5 أو 6 سنوات بلشوا يقولون أنه جندر it's all normal كيفك, والمؤسسات الدولة كلها بتدعم هذا الاتجاه صحيح. لأن الناس اللي أخذوا مناصبهم في الدولة يعني هذه مو قضية نظرية مؤامرة بس يعني واحد يقدر يثبت هذا الشيء اللي يسموهم يوجينيكس اللي ما يؤمنون أساسا بالخالق, ما يؤمنون أنه الإنسان قيمة عليا, أنه يؤمنون أنه في طبقة النخبة بالعالم هي اللي مسيطرة والباقي كلنا مثل الإمبراطوريات, فالتهجم على الدول الغربية هو الجانب السياسي سيطروا عليه مثل ما تشوفين ما في فرق بين اليسار واليمين بكل الدول الغربية, يعني العجب العجائب هلا بدهم حتى يطلعون حرب نووية عن طريق أوكرانيا والشعوب كانها نايمة, يعني الشعوب الغربية لأن صار هذا الشيء من عقود كان مخطط, إذا سيطرنا على الدول الغربية اقتصاديا سياسيا إعلاميا ثقافيا بعدين نستخدم الغرب كأداة لبولي يعني لتهديد العالم إنه تمشون هيك, إذا ما تمشون حتى ما إحنا نريد في حرب تجارية عليكم، في حروب ساخنة عليكم، وتشوفين يعني شو سوى بشرق الأوسط والأوكرانيا مو شيء يعني بس فريد. ف يعني الأيام صعبة، لأن من يكونون الناس يعني من خاصة الحرب الاقتصادية.
0: نعم.
2: إذا صار مثل ما قلتي أنه بلد غني وهو بلد أغنى بلد بالعالم و28 مليون، شوفي لوين وصلوا الناس. يعني خلال 35 سنة الأخيرة أنا شفت كل الصناعات الإسترالية راحت، وهلأ كل عائلة مديونة نص مليون وفوق.
0: هلا بدي يطيروا كمان الرأسمالية بالشي اللي عم تسعى لقله لحكومة اليوم، أنه كمان رجال الأعمال والاستثمارات كمان بدو يهشلوها للخارج، بدو يعني هيدا الشيء.
2: هي صارت هذه already عندك مالتي ناشنال، عندك عدة شركات عالمية، عندك أربع فوق أربعة مختلفين، هم بنك واحد بأربع علامات تجارية مختلفة، لأن فهم بزنس موديل. وتم اتجاه انه نصنع بابل، فقاعات، فقاعة العقارات، فقاعة الاسهم، فقاعة البون ماركت، يعني ما في تركيز على الاقتصاد الانتاجي اللي هو كان استراليا كان يسموه بلد محظوظ.
0: لا.
2: لان كان عندنا مصرف الحكومي كان يغلق ائتمانات لبناء البيوت الببليك هاوزينج، مثلا برود ميدوز كلها كانت ببليك هاوزينج. هلا صارت كل البنوك مثل ما قال سيد المسيح لا تقدر ان تخدم سيدين، المال والله.
0: نعم.
2: من يكون private money system ما عندك بعد لا ديمقراطية ولا حرية ولا أحزاب سياسية، كلهم تمويلهم يجي من نفس المؤسسات، وهذا مثبت يعني. نعم. بالدولة. مع الأسف الناس هناك ثمن للإغنورنس and stupidity مثل ما يقولون. إذا كل إنسان ما يأخذ موقفه أنه كيف حال البلد ماشي، مو بس نروح كل أربع سنوات نصوت عمال أحرار شو الفرق بيناتهم، قربوا البلد، بعد في ناس تفكر بنفس الشيء، بعدين راح نجيب وحدة مثل بولين هانسن من شان نفرق المجتمع، وصير بعدين مثل ما صارت دو أوروبا حروب دينية، ومثل ما صارت أمريكا حرب أهلية.
0: برأيك أنه بولين هانسن بدأت فريق المجتمع، أنه عم تركز على الغلاء المعيشي، على العودة لأستراليا، على الحفاظ على هيدا البلد، أنه ليه بدها تكون عم تفرق يعني؟ هل هي كانت متهمة بهيدا الأمر، ولكن اليوم الشيء اللي كانت عم بتطالب فيه بولين هانسن واللي كنا عم نتهمها أنه هي عنصرية، اليوم هيدي اليوم حاجة أنه أنت ترجع لبلدك أستراليا، مش أنه يكون عندك هيدا الانتماءات للخارج وتخرب بلدك تخرب أستراليا. عم تحكي عن الوضع المعيشي، عن الوضع الاقتصادي بالبلد اللي انهار اليوم.
2: هذا مجرد أعراض، عندك مرض وعندك عرض المرض، لازم أنت تروحين تحلين المرض مش السيمتمز. السيمتمز هي ألف عرض كله لجيتمت، there's a lot of anger لأن هذه 40 سنة دمروا البلد. فشو راح نسوي؟ راح نجيب واحد نقدر نسيطر على هذا الغضب اللي هي المفروض تكون تهاجم اللي سببه بهذا الشيء.
0: شكرا.
2: مو راح نفرق البلد.
0: نعم، شكرا لك سليمان على مداخلتك. راح اتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية مع استراحة، ومن بعد مباشرة جولتنا مع أخبار الساعة 10. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. No boundaries. No rules. What? The 2ME No Limits. إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: الكرة المحلية عدوهم أستراليا.
0: تواصل الحكومة نقاشاتها حول حزمة إصلاحات ضريبية ضمن موازنة 2026 وسط جدل واسع في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتهدف الحكومة من هذه التعديلات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي، ولكن تواجه هذه الخطط انتقادات من المعارضة التي ترى أنها قد تؤدي إلى تقليل الاستثمار في سوق العقارات ورفع الضغوط الاقتصادية على المستثمرين. في عناوين هذا الصباح، أفادت الشرطة في ولاية كوينزلاند بتوجيه تهمة القتل لرجل يبلغ من العمر 36 عاما، وذلك عقب حادثة عنف خطيرة وقعت في بلدة تشيلدرز. ووفقا لتحقيقات يشبه بأن الرجل تورط في سلسلة من الاعتداءات خلال فترة زمنية قصيرة شملت صدم سيارات بشكل متعمد والاعتداء على عدد من الأشخاص في مواقع مختلفة داخل المنطقة. ووضحت الشرطة أن الحادث أسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 78 عاما، فيما أصيب شخصان آخران بإصابات خطيرة. شنت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز حملة واسعة لمكافحة بيع التبغ غير القانوني والسجائر الإلكترونية الفيبس في منطقة سيدني في السي بي دي. مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات.
5: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelclan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
7: ABC News. Tonight, Connor, with the top stories. A man's been charged with murder and attempted murder after an alleged rampage in the Wide Bay Burnett region of Queensland. Police allege the 36-year-old man punched another man in his 60s several times in the head after reversing his car in the town of Childers. Around 10 minutes later, the offender's alleged to have punched a 78-year-old man and hit him with a metal pole while he was walking near the town. That man died at the scene. The accused man's allegedly returned to the town and assaulted a 66-year-old man before...